0: Musique non-stop sur Diwan FM.
1: Diwan FM.

له فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان فم عسلامة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدين بشدة الاعتداءات التي استهدفت عددا من الأطباء داخل المؤسسات الصحية العمومية، معبرة عن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي بات يهدد سلامة مهني الصحة أثناء أداء مهامهم. وضحت المنظمة أن الأستاذ المساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة دكتور محمد حلمي تبقى تعرض إلى اعتداء داخل مقر عمله أسفر عن كسر على مستوى الأنف، ما استوجب تدخل جراحيا عاجلا ومنحه راحة مرضية لمدة 28 يوما. كما شمل الاعتداء الدكتور فراس تقتق بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. ودعت المنظمة كافة الأطباء الشبان من مقيمين وداخلين وطلب الطب إلى المشاركة بكثافة في التجمع الاحتجاجي الذي سينتظم أمام مقر المستشفى، يليه تنظيم مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير يوم الاثنين 6 جويلية. السجل الوطني للمؤسسات يذكر بأن يوم 31 جويلية هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية، داعياً المعنيين لاحترام الأجل القانونية لتفادي غرامات التأخير. ووضح السجل في بلاغ أن إيداع القائمات المالية يتم وجوباً قبل 31 جويلية 2026 حتى وإن لم تتم المصادقة عليها بعد. وبيننا ويمكن إيداع محضر الجلسة العامة العادية الخاصة بالمصادقة على القائمات المالية في مرحلة لاحقة بعد استكمال عملية التحييل مرفقا بتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء. المعهد العالي للأعلامية بالكاف يعلن عن فتح أفق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. كما يفتح المعهد باب الترشح لثلاثة ماجستيرات تتمثل في ماجستير بحث في أنظمة المعلومات والويب، وماجستير مهني في تطبيقات الويب الذكية، وماجستير مهني في إدارة وسلامة الشبكات الإعلامية، وذلك في إطار دعم التكوين العالي المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وحدد المعهد آخر أجل التسجيل في هذه الاختصاصات يوم 20 جويلية. في العالم، باحث في العلاقات الدولية يقول إن التشيع علي خامنئي سيشهد مشاركة أكثر من 20 مليون شخص دعما للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيشكل رسالة إلى واشنطن وتل أبيب بأن الضغوط لن تنال من تماسك إيران وأن شرعية النظام تستند إلى الدعم الشعبي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد بسيطرة قواته على مدينة استراتيجية شرق أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين أنه تم تسيطر بالكامل على المدينة، مؤكدا أن المدينة أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم.

0: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات الكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. رجعنا لكم في البرمجة الصيفية اللي إن شاء الله تكون مباركة علينا الكل يا رب. ويكاند على الكيف، بتلقوني إن شاء الله كل نهار سبت والحد من سبعة حتى النص نهار، نرافقكم في الويكاندات، في صبحياتكم، في دياركم، في بحوراتكم، في شتوتكم، في قضيتكم، وين ما تكونوا، بالموسيقى البنينة، بالنصايح اللي انتم تحتاجوها، واهم حاجه بضحكه المزيانه اللي ان شاء الله تدخل قلوبكم وتدخل دياركم وين ما كنتوا. نسلم عليكم برشا، تابعوا فينا في تونس او خارج تونس، توكلتوا على ربي للخدمه، ما زلتوا في دياركم، سي بون، بديتوا الكونجيات نتاعكم، صحه عليكم الكل. ايمان سكوحي كوتي ميكرو، فاروق السويسي في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، ومعنا ايضا مريومه امتراوي معنا ايضا في الاعداد، استاجر معنا، نحييها برشا برشا، وباش نشجعوها زيدة في علاقة بالموسم متاع ويكاند على الكيف الصيفي السنة. اش فما جديد يا جماعة في علاقة بالويكاند بارابور العام ناول؟ باش نزيدوا الجيمينج في الاميسيون، باش نحكيوا على ليزاستوس متاع الجيمينج، باش يكونوا معنا دي جيمر حاضرين بالتليفون يحكيونا على الزاستوس، باش يحكيونا على الجديد، باش يعطيونا نصايح، خاصة في علاقة باللي بارون، كيفاش ينجموا يراقبوا أولادهم اللي يلعبوا لي جو، إن هما لي جو اللي نجموا يبعدوا عليهم، لي جو اللي بوتيتر ينجموا يكونوهم في مجالات معينة. هذا الكل في فقرة جيمينج تيبس. طونطون دو بلاد موجودة، والجالية التونسية بالخارج نحكيوا عليها، نحكيوا على الإشكاليات اللي يتعرضوا لها، نحكيوا على المشاغل متاعهم، نونسوهم وين ما هون ما. موضوعنا اليوم التحويلات البنكية متاع التوانسة اللي بالخارج، الإشكاليات، كيفاش نجم تحمي روحك، كيفاش تنجم تتجنب كل المشاكل اللي تنجم تلقاها مع الدولة. هذا الكل باش يكون حاضر معنا الخبير الجبائي أنيس بن سعيد. أيضا عنا توين تولك الثنائي أحمد محمد باش يكونوا حاضرين بحضرنا في الاستوديو، باش نحكيوا على موضوع متعلق بالأخوة، العلاقة بين الأخوة اليوم كيفاش وليت، مازالت هكا المحبة صادقة كيما قبل، ولا اليوم فما تأثيرات جديدة قاعدة تبعد في الأخوة على بعضهم؟ هذا حديثنا في توين تولك. لكي كيدز مع كوتش بشير العياري ومع الرباعي بامتياز، أربع وليدات صغار مغرومين بالكرة، بما أنه نحكيوا على الكوب دو موند، ميسي فيس رونالدو، عندي زوز جروبات كل واحد باش مغروم. حديثنا تقريبا باش يكون معاهم على الأجواء متاع كأس العالم. بودكاستر أيضا بالفقرات الجديدة، كل مرة نستضيف صانعي لبودكاست في تونس، نحكي على الإشكاليات اللي تعرضوا لها، التحديات، كيفاش اليوم الإنتاج متاع البودكاست ينجم يعيش في ظل الظروف الراهنة، صناعة البودكاست في فقرة بودكاستر، وبرشا فقرات أخرين. عنا جروب مزيان باش يكون موجود، جروب اللي بالحق لقيت وعامل برشا ضجة خاصة على التيك توك، موزيكتهم أغنياتهم خاصة التراث السلياني، هذوما باش يكونوا مفاجأتنا اليوم في ويكاند على الكيف. تقريبا هذية أغرب معنا في الويكاند متاع اليوم. أنت لقتنا كنت تكون بدعيوة توا في الويكاند، باش يولي عنا حكمة نبدأ بها صبحيتنا، حكمة اللي ناخذ منها برشا عبرة. إيش تقول الحكمة هذية؟ تقول: حين لا تحب المكان استبدله، وحين يؤذيك الأشخاص غادرهم، وحين تمل الفكرة ابتكر فكرة جديدة، وحين تحبط اقرأ بشغف، المهم في الحياة ألا تقف متفرجا. هو من أصعب الحاجات اللي ممكن الإنسان يحسهم وقت اللي يرى الدنيا قاعدة تمشي قدامه، هو واقف ما هوش قاعد يتحرك، يرى في الناس اتقدم، يرى في الناس هكا مستمتع، ويحس في روحه اللي هو غوتيغي، ويشوف هكا في هذا الكل وهو واقف راهو فما حاجات إذا كان نعيشوهم ويعملونا برشا ضغط، ما فماش علاش احنا قاعدين في نفس البلاصة. مهم جدا أنه نشوفوا البلاصة اللي نرتاحوا فيها، أشخاص اللي نرتاحوا معهم، وأهم حاجة الحاجات اللي يعطيونا متعة في الحياة. وكانت هذه حكمتنا لليوم، ننطلق بموزيكتنا في ويكاند على الكيف على ديوان فام صوتكم.
0: بنت الويكاند مع

لارا فابيان تو تي فيني انتر نو هذه موسيقتنا على ديوان اف ام صباح 25 دقيقه مرحبا بكم الناس الكل نحيوا اصدقائنا اللي قاعدين يتابعوا فينا على شان يوتيوب ديوان اف ام هيثم غزي اليوم دخول بقوه في الشهر نهارك اسعد الايام سلومه نهارك فل وياسمين سمي بالاحسن يقول مبروك للمغرب ومصر الترشح الف الف مبروك اكيد تحديثنا بعد شويه باش يكون على على الكورة أم عبيد الله نهارك مزين كما قلبك مبكر وفين نهارك أسعد الأيامات درة أيضا موجودة معنا نهارك مزين يا درة ياسين مزهود مبكر وفين منعر سلام تعليك وإلى لي كلكم ربي يعطيكم الوقت الطيب يا رب ويرزقكم من فضله أمونة البجاوي أمونة البجاوي اللي تحب تقدم إهداء البنت أختها قميرة قميرة تقول لها كل عام وانتي حية بألف خير يا روح خلولتك ربي فضلك لينا ماماتك إيمان باباتك سهيب يقولوا لك نحبوك برشا وربي فضلك لينا أيضا زيزو وسيسي يقولوا لك يا أحلى كوزين أحلى قبيرة إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا رب سينو أيضا صديقنا عارف برامي يحتفل اليوم بالعيد ميلاد متاعه صديقنا من كندا يتبع فينا نقولوا له كل عام وانتي حية ألف خير يا عارف شاء ربي يعطيك الوقت الطيب شاء ربي يرزقك كل الحاجات المزيانة في الدنيا هذية وإن شاء الله يا ربي يرجعك سالم غانم لبلادك الرافي مهدوش المحب رقم واحد لصبح الخير تونس التحق بالتشكيلة كمال أيضا سامية السليتي فدوة موجودة معز من نوبي كلكم باش ما ننساكم شو إن شاء الله عنا اليوم زايد وقت باش نسلم على بعضنا بالكدي خلينا نشوفوا كيفاش باش يكون الطقس لليوم تدسويت في الميتيو ميتيو من المتوقع أنه يشهد طقس السبت 4 جويلة 2026 سحب أحياناً كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة سحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف آخر النهار بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات الريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية الجهات والبحر يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب أوقات الصلاة لليوم صلاة الصبح كانت مع مضي 3:14 دقيقة ظهر نص نهار 31 دقيقة صلاة العصر مع 4:15 دقيقة صلاة المغرب مع 7:44 دقيقة وصلاة العشاء مع 9:33 دقيقة شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم ميتيو من الميتيو نمشيو للاستوس انفيرونمون صحة البيئية اللي تلقاوها معانا في كل ويكاند واليوم باش نحكيو على هكا التصاور اللي مخزنين عنا في التليفونات قداش عندك من تصويرة في تليفونك 100 200 500 زيد عليهم هكا الميلات والفيديوهات والملفات اللي ما عادش حتى تتفكرهم منهم تصاور فلوتي منهم تصاور معاودين منهم تصاور ما همش عاجبينك جملة ولكن مخزنين في التليفون التصاور هذوكم والمحتوى هذك الكل قاعد يتخزن في مراكز بيانات ضخمة تستهلك ضوء وطاقة باش تقعد تخدم ليل ونهار أكيد مش خاطر مسحت شوية تصاور باش تنقذ البيئة في ليلة ونهار أما كيف نتعودوا ننظفوا تليفوناتنا من الحاجات اللي ما عادش نستحقوها وقتها نعيشوا في العالم الرقمي وحتى في العالم الحقيقي بطريقة أذكى وأرتاح اليوم خذ 5 دقائق أكهو من وقتك فسخ تصاور المعاودة الفيديوهات اللي ما عادش عندها حتى فايدة الميلات القديمة تنظيفة صغيرة في تليفونك تنفعك أنت تنفعنا احنا وخاصة تنفع البيئة وكانت هذه لاستوس متاعنا لليوم توصلنا ل 27 دقيقة نكملوا بالموزيكا في ويكاند على الكيف لطفي بوشنيق انتي شمسي انتوما شمسي مضوين عليا وين ما انتوما نهاركم فلو ياسمين على ديوانا فما

منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: كيف معانا.
1: It's fun time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
3: بوبليسيتي.
4: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
7: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
9: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.
2: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات. هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف أحلى.

0: دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم، واصلين معاكم في ويكاند على الكيف وقية الجيمينج تتسويت في جيمينج تيبس. جيمينج تيبس في عالم الألعاب الإلكترونية، قليل من العناوين اللي تنجح تعمل ضجة عالمية وتشد اهتمام ملايين اللاعبين قبل حتى ما تصدر. نحكيه اليوم على GTA 6، لعبة رجعت معها برشا أسئلة، رفعت سقف التوقعات الأبعد الحدود. شنية جديد؟ هل أنه باش تكون ثورة في عالم الجيمينج؟ وهل أنه فعلا تستحق هالمدة هذه الكل اللي يستنوا فيها؟ اليوم في حلقتنا باش نحكيه مع واحد من عشاق الجيمينج وباش نغوصوا معاه في عالم الجتيا. حاضر معنا فراس متوسي بالهاتف. صباح الأنوار فراس.
1: صباح النور. صباح الفل.
0: بيكم. مرحبا يا فراس، خلينا نتعرف عليك كجيمر، قداش عندك في المندو هذية، شنو ما أكثر الحاجات اللي تلعبها؟ ما عطينا فكرة صغيرة على فراس في عالم الجيمينج.
1: عالم الجيمينج ونفيت بدي مليانة صغير من البلاي ستيشن 2 للبي سي، تو عادت البلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 4 بعديك تعادت البي سي 5 مدول كبير حقيقة. ونفيت بديت نلعب في الجيل كل، لعب بريسك دي جو كل استراتيجي، لعبت جو كولكتيف، كل شيء الفوت، تغرمت بالاف بي اس اكثر، كول اوف دوتي سييت فالورون، بعدك لعبت استراتيجي شديد، حكيت 7 سنين نلعب في ليج اوف ليجند. كنت رحله باهيه مش نورمال الحقيقه. جيمينج حاجه باهيه، تخليك تكون كومينيكي مع العباد، تخليك كونتاكتي العباد، خليك تحكي اللغات الأخرى، هذيك هو معناها يخليك أليز، وكذا هو معناها.
0: هذي في رأس يقول العالم هذا الافتراضي يخليني أليز مقارنة بعالم الواقع، تهرب للافتراضي أكثر في رأس؟
1: الحقيقة العبيد في العالم الافتراضي خير من العبيد في العالم الواقعي.
0: علاش في رأس؟ زيد فسرنا أكثر.
1: خاطر العباد في العالم الافتراضي لازم تتفاهم معهم اكثر، خاطر انتوما نفس المونتاليتي، تلعبوا في نفس مثلا لي جو، كل نهار مع بعضكم تحكيوا في الديسكورد، معناها فما كونتاكت، فما كل كيمستري تصير ما بيناتكم، مش كيما بشر في الواقع، معناها هو يخمم في قهوه وخروج طريات، كيما الاخر يخمم في ركشات ويلعب وجو ضحك ويتفرج زي ما أنا دي ستريمز، فهمتني؟
0: في ناس قديش تعدي وقت في ال في ال في الموند ومتاع الجيمينج، وقتك في النهار؟
1: تدي بوينت معناها واللي كونديشن، تبدا معناها فما خدمة وقراية وكل شيء، عرفتك عطاع شوية للي، أما في البريود ما تو كيف كل شيء عادي، عادي تفوت 8 سوايع ما نكذبش عليك،
0: ما تحسش بالوقت، ما تحسش ان وقت هذاك ماشي، ما عملت فيه حتى حاجه في راس. وذيرا والكلام اللي يراوه الناس من بعيد اللي ما همش موجودين في الموندو نتاع الجيمينج، انت 8 سوايع ضالي ما تحسش بهم جمله، تنقطع جمله على الدنيا،
1: تحس عندك 24 ساعه وزيدهم 8 سوايع هذوكم اللي
0: 8 سوايع من خاطين ال 24 ساعة بتاعك. عالم موازي هكا في راس،
1: عالم موازي، نحن نلقاو راحتنا غادي ونفيت، معناها واحد وقيس في راحته في بلاصة راه ما عادش يخمم في الوقت.
0: تلقى ضغط من داركم؟ شبيك نهار كامل على البي سي، احكي لي على الجو بارابور الجيمينج في وسط الدار.
1: عذبوني الدار في معناها في بدايتي، وهذيك الحاجه خلتني نبعد على الدومين، خرجت وليت نحكي مع العباد، كوميونيكي مع العباد، عشت مع العباد، ومن بعديك عاودت رجعت، كي رجعت نلقى روحي نقرا ونلعب وكل شيء، اما توا سي بون معناها كلمني ما تلعب، اي مرحبا بيك، مرحبا بيك، بطل ابعد عليك، اخرج احكي مع العباد، ما نجمش.
0: تحس روحك وصلت لمرحلة متاع إدمان في راس؟
1: بريود معينة ذيك صارت لي لقطة إنه بلاي ستيشن 3 دي عندي تحرق، بقيت نلعب جي تي اس 5 58 ساعة، أنا صوروا بو
0: 58 ساعة
1: تحرق البلاي ستيشن. ذيك من وقتها بديت نفهم في روحي لي إنسان مدمن.
0: فهمتك في راس. اي من بعد كيفاش وليت تحاول تلقى توازن؟ كيفاش خرجت من الغرقة هذيك الكبيرة وبديت بلوز او موان خلينا نقولوا تلقى توازنك؟
1: لقيت توازني الحقيقة بالونترينمون. قلت نترينا هوند لقيت حاجة تعمل لي وقت. لهيت روحي بالسبور الحقيقة ومن طول عم ضربات خفيف. أنا ريت كي راح مثلا نتعدى مثلا من 5 للقراية نمشي نترينا من 5 للسبعة هوند وبعدك كي نروح عندي ساعتين ريفيزيون وشام سبعة ونص ساعتين على البيسي نلعب دونك سي بون. أنا طول أنا ولا رجوي على الأخر.
0: دونك حاولت انك تستعمل نظام معين في كل شيء، فيها اكتيفيتي نتاع سبور، قرايتك مش نساو، او ميم طون تولي هذيك الوسيله اللي تلقى فيها هكا المود نتاعك وتعمل فيها الجو. ممكن في راسنا نحكي في الكلام هذايا خاطر فما برشا صغار اللي اليوم كيفك انت سنوات التالي بداو بشويه بشويه يدخلوا للموندو هذايا، واحنا نخافوا انه ندخلوا للمراحل نتاع الادمان. هذاك علاش حبيت نتقاسم معاك التجربه هذه. تو خلينا نحكيوا على جديد فراس الجي تي اي 6، علاش عامله الضجه هذه الكل يا فراس؟ فسر لنا، الناس قاعده تستنى فيها وتقريبا ظهر لي بينات السانك والسيس 10 سنين هكا 13 سنه بيناتهم.
1: عمر نتاع عبد
0: احكي لي وتستنى انت من الناس اللي تستنى فراس انت.
1: الحقيقه عملت بريوردر ما نكذبش عليك، محضر المونتون نتاعها نورمالمون 79.99 دولار.
0: ايه
1: انا ملي كانت 99 دولار نقطة.
0: ايه
1: انا وزيد ما همش معاش توا سوني عملت فازة جديدة انه معاش يخرجوا لي سي دي جملة، معناها معاش يبيعوا لي سي دي كل شيء. توسكي توا ولا ديجيتال، معناها يسوفي انت شريت فيرسيون راك تصبها معناها من الستور تاع البلاي ستيشن. ما عادش فما سيديات، هذه حاجة جديدة في الدومين تاع الجيمنج.
0: اوكي.
1: تو جماعة الكونسول نحو سيديات كومبليتمون.
0: اوكي.
1: جي تي اي 6 مستعرف عندها 13 سنة، اللي معناها يخدموا فيها يطوروا فيها. معناها كنت عندنا معناها أنت تصور كي واحد يلعب لي جي تي اي 5 يشوف الكاليتي وشوف الجرافيزم وشوف كيفاش الديتاي الموجودة. أنت تصور جي تي اي 5 خدمين عليها 13 سنة أخرى باش يطلعوا فيرسيون معناها أخرى منها. معناها أنت الماب الصغيرة هذيك تاع جي تي اي 5 توا الماب في جي تي اي 6 ولت فوا 5 أكبر. معناها زادوها المابات الكل تاع الفايس سيتي تاع كل شيء، ولت ماب كبيرة ياسر. كيما نقولوا مثلا هي جيم تاع عالم مفتوح، معناها أنت عندك كاركتير حوس في ماب كبيرة مش نورمال، تشوف متتركتي مع العباد ودخلوا فيها لي جي تي اي 6 زاد. هذيك ريت العباد الكل باش يعرضوك مثلا هو على المفتوح، العباد اللي تعيش معناها في الجيم هذيك وكل شيء مخدومين باللي اي. معناها كل رياكسيون باش تصير راهي مخدومه باللي اي، ورياكسيون باش تحسها طبيعيه على الاخر. هذوكم هما الحاجات الزود، وركزوا على الجرافيز.
0: الجرافيك هو اكثر حاجه.
1: الجرافيك معناها السوفي، انت باش تشري الجيم هذيك راهو حضر دبابه باش تخدمها من الاخر.
0: وانت مهيئ لها كل الظروف ظهر لي في راسها. مهيئ لها كل الظروف.
1: عندي باش نزيدوا شويه رامات في سيرك هاو الحقيقه.
0: قداش تصرف في راس على الجيمينج في العاده؟ كيفاش تنطر مصروفك؟ تاخذ من الدار تلم فلوس كيفاش؟
1: لا الحقيقة نصرف على الاكسسوار أكثر حاجة.
0: إيه؟
1: أنا نحبك نعمل كوليكسيون، فهمت؟ مرة نشري حاجة جديدة، دونك يبدأ عندي فلوس ما نصرفش معناها برشا، ديما نخلي تحتي حاجة باش أو إنه كي نهبط فاز هكايا وأنا حبيت نشري كلافي سوري تابي أو إنه نجم نشري. أو إنه لما أنا نحب نعمل في كوليكسيون صغيرة.
0: صغير.
1: في اللي جو الحقيقة ما نصرفش، كان جتني جيك معناها جيفت ولا حاجة. إيه؟ أكيد مثالس على راسي عيني، أما باش نشري جيم ولا حاجة للحقيقة ما نشري.
0: في راس تخير لروحك مطور في روكستار، شنو هي الحاجة اللي تحب تضيفها في الجي تي اي 6؟
1: تطور في روكستار؟
0: إيه.
1: نورمالمون جي تي اي 6 ما فيها ما يتزاد.
0: شنو
1: هي؟ نورمالمون جي تي اي 6 ما فيها ما يتزاد.
0: يعني تتخيل باش تكون فيها النسخة المثالية بالنسبة لك أنت باش تكون.
1: دخلوا فيها تريدينغ معناها في وسط الجيم، معناها أنت باش تفهم. وباللي جاي كل شيء، معناها ما خلوا معناها ما خلوا ما عملوا حتى شيء، ركزوا على الديتاي كله.
0: هذه الجديد في علاقة بالجي تي اسيس في راس كيما برشا من اللي جيمر اللي قاعدين نستناو في الفيرسيون هذه. خليني على السريع نسألك أسئلة سريعة قبل ما نسكر معاك، جي تي اس 5 ولا 6؟
1: 6.
0: أونلاين ولا ستوري مود؟
1: الزوز الحقيقة.
0: أنا هي الأكثر هكا تميل لها؟
1: ستوري مود.
0: سيارة سريعة ولا طيارة؟
1: سيارة سريعة.
0: لعب فردي ولا مع أصحابك؟
1: مع أصحاب.
0: واقع وإلا خيال في الألعاب؟
1: خيال.
0: به أكثر مهمة عجبتك في الجي تي اس 5؟
1: وختمتينا سرقنا الذهب من البنك.
0: واو ملا مهمة يا فراس، هذيك أقوى مهمة عشتوها. أنا حكيت مع صديقنا عزيز شوية على الموندو هذية، حاج يحكي لي على نسخته اللي موجودة في الجي تي اي، حاجة ما عندها حتى علاقة بعزيز في الدنيا. سيغمون انت زادة فراس نسختك الإلكترونية ما عندها حتى علاقة بك في الدنيا هكا ولا لا؟
1: جملة عزيزي عفت في العبيد في جي تي اي
0: ديريكت، معناها اللي هو معناها عكس هذا
1: الكل هو عقل مش رمال
0: للأسف. هذي هو الموندو اللي الحقيقة أنا القصة متاع فراس أنه من إدمان لقى توازن متاعه، اللي اليوم محتاجين أنه لي بارون يركزوا برشا في علاقة بالجيمينج مع صغارهم، وأنهم يلقوا لهم الحاجات وليز أكتيفيتي اللي تنجم تخرجهم وإلا تعمل لهم توازن، مش باش نبعدهم جملة، خاطر كي باش تبعدهم جملة ديجا أنت باش تدخل في صراع كبير مع صغيرك. ولكن على الأقل اليوم كيفاش نجم نلقى توازن بحياتي، ما نضيعش حياتي حقيقية وأمم طال نجم نستمتع بالعالم هذية. أنا استنبرشة في راس مطلوسي، يعطيك ألف صحة على الصبحية معاك، وكانت هذه Gaming Tips. Gaming Tips. بعد شوية آخر الأخبار العالمية والوطنية والعالمية ظهر لي مع زميلتنا أميرة مقني، لنحييها برشا ونحيي قسم الأخبار الكل على ديوان أفام. ساعتنا الثانية بعد شوية في ويكاند على الكيف، ما تبعدوش حطوهم زي دنسيتو. خليني حاتم قزبار اللي مش عطيكم آخر الأخبار الرياضية، جينا ما نحكي لكم مش حاتم كيفاش رجعنا من أمريكا، تجربة كانت ممتازة جدا، ولكن تعب، ربي يعينك وربي يفتح عليك يا حاتم، وإن شاء الله مميز في كل بلاصة انت موجود فيها. احنا نرجع لكم بعد شويه، ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف

0: ديوان اف ام.
1: صيف معانا It's fun time.
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: ببليسيتي
2: تحبتو انتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ركروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
4: Activity وتعوم في الجيجاوات.
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
7: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز الثمينة. ديوان فام عسلامة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قدم خلال جلسة استماع له بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرضا تناول الجزء المتعلق بتوجهات العامة والأهداف التنموية لمشروع المخطط التنموي 2026-2030، مبرزا أهم توجهاته الاستراتيجية ومحاوله التنموية، ومبينا أن الأهداف التي يتضمنها تعد أهدافا واقعية قابلة للإنجاز، خاصة إذا تمت تعبئة جهود جميع مكونات الدولة ومؤسساتها الدستورية وهياكلها المنتخبة لتحقيق الأهداف التنموية الواعدة التي يطرحها هذا المخطط. كما استعرض الوزير أبرز الإحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة التي فاقت أكثر من 40,000 مشروع، وإلى العمل الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويلها من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة. التونسية نجاة بوعبيدي تتحصل على المركز الثاني من فئة أفضل عارض من فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الأفريقي الذي اختتمت أشغاله مساء الجمعة بتوزيع جوائز التميز على رائدة الأعمال والمشاركات من مختلف الدول الأفريقية، وذلك تكريما لإسهاماتهن في دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار. وجاءت تتويج نجاة بوعبيدي ضمن فئة أفضل عرض والتي عادت جائزتها الأولى إلى ماري لويز من مدغشقر. نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية يقول إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وإن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وقال المسؤول الإيراني إنه بصفة طهران القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز، فهي تحذر من أن أي تحرك عسكري فيه وكل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مخامراته. صحيفة عبرية تقول إن مشاركة الملايين في تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي مظاهرة قوة وإصبع في عين الولايات المتحدة، تعلن من خلالها إيران أن ثورتها لا حدود لها. ختاما، تقسو اليوم يتميز ببقايا أمطار بسواحل شرقية في الصباح وسحب قليلة ببقية الجهات، تتكثف تدريجيا أخير النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا أرعدية، وتكون ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل ومعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر عامة مضطربا فشديد الافتراب. أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 29 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 34 و39 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم كزبر، إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2.

0: Mondial Express. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: 8:06 دقائق صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. رسميا مهدي الفريقه هو الرئيس الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي بعد الجلسه العامه الانتخابيه اللي انعقدت البارح والخاصه بالفتره النيابيه 2026-2028، وتم تزكيه قائمه مهدي الفريقه باغلبيه الاصوات 122 صوت من مجموع 166. ذكر مهدي الفريقه كان ترأس الهيئه المؤلفه التسييريه للسي اس اس في الموسم الماضي. دونك تركيبة الهيئة المديرة: مهدي الفريخة رئيس، ثامر الفندري نائب رئيس، الأعضاء هما سامي بوسرساري من بوعطور، سهير داود، مهدي الصافي، مهدي الغريبي وخالد السربيجي. باش يتم لاحقا توزيع المهام صلب الهيئة المديرة. نواصل مع السي اس اس، ويدخل في مفاوضات جديه مع المدرب السربي ميلوتين سيردوفيتش ميتشو. المفاوضات بلغت مع المدرب السربي اشواط متقدمه، يبقى ممكن الاتفاق حول بعض الجوانب الماديه. المدرب السربي كان درب قبل وفاق ستيف الجزائري، ايضا المريخ السوداني اورلاندو بيرتس الجنوب افريقي والمنتخب الليبي. في من جهه اخرى ايضا السي اس اس فما بلان بي، اذا ما تمش الاتفاق مع ميتشو باش يكون ايضا ممكن مفاوضات مع المدرب الروماني البلجيكي مارسيا ريدنيكا خيار ثاني كما قلنا في صورة تعطل المفاوضات مع ميتشو، مع العلم أنه هيئة السي اس اس تفكر أيضا في التعاقد مع المدرب الفرنسي السابق للترجي التونسي كريستيان براكوني. الاتحاد الرياضي المونستيري أعلن عن فض جميع النزاعات وغلق ملف الأحكام المالية البات بالكامل، هذا بطبيعة حسب ما أكدته الهيئة المستقلة لفض النزاعات، وتم سداد المستحقات الخاصة بالملف الثامن والأخير واللي يخص اللاعب عامر العمراني والبالغ 70,000 دينار. دونك الاتحاد المونستيري يتمكن من الحصول على رخصة المشاركة في الموسم الكروي بعد عمل كبير من اللجنة جماهير الفريق والداعمين. الميركاتو في تونس، الملعب التونسي يعلن عن التعاقد مع المتوسط الميدان السابق للترجي زكريا العايب إلى غاية 2028. الملعب التونسي سبق له أيضا التمديد عقد الحارس عاطف التخيلي إلى 2027، انتداب ملك شويخ إلى 2028، ومتوسط الميدان الهجومي السنغالي مامسا ليونتيون إلى غاية 2029. نحكي مونديال، المنتخب المصري يتأهل إلى ثمن النهائي بعد الفوز على المنتخب الأسترالي بركلات الجزاء الترجيحية 4-2. المقابلة اللي يفاد في الوقتين الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل 1-1. المنتخب المصري بشواجه في الدور القادم المنتخب الأرجنتيني، منتخب الأرجنتيني اللي كان فاز البارح بصعوبة قدام الكافير في مباراة بطولية للرأس الأخضر 3-2. مقابلة في الوقت القانوني فات 1-1. في الوقت الإضافي حسمت الأمور لفائدة الزملاء ليونيل ميسي 3-2. والمنتخب الكولومبي أيضا يفوز البارح على المنتخب الغاني 1-0، ويتأهل للدور القادم لمواجهة المنتخب السويسري. نعطيكم برنامج الدور 16 بعد نهاية كل مقابلات الدور 32 اليوم. 6 المغرب، كندا، 8 الباراغواي، فرنسا، غدوة الأحد البرازيل، النرويج، نهار الاثنين البرتغال، إسبانيا، المكسيك، المنتخب الإنجليزي. يوم الثلاثاء عن 3 مقابلات: الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، الأرجنتين تواجه المنتخب المصري، والمنتخب الكولومبي يواجه منتخب سويسرا. كانت هذه أولى مواعيدنا الرياضية لليوم، نتلقاو كالعادة على السيت متاعنا www.diwanfm.net. لحظات ترجع لكم إيمان السكوحي في ويكاند على الكيف. أحلى ويكاند للناس الكل.
3: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: كيف معانا It's fun time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
2: ببليسيتي
3: اكتب السيفة اكتب السيفة
4: تحب تحكي
5: En illimité, où est ton gigawatt?
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
7: اريدو طور عالمك

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ثمانية واثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم من جديد مكملين معاكم في ويكاند على الكيف. هذه ساعتنا الثانية مواصلين معاكم حتى النص نهار. نسلم برشا على كل الناس قاعدين يتفاعلوا معانا سواء على اليوتيوب متاعنا سواء على الفيسبوك أيضا على التيك توك. سكوحي إيمان ربي يبارك لكم الناس الكل وربي يعطيكم كل الخير. خليني نعطي بعض الإهداءات. صديقتنا مروة تحب تقول عيد ميلاد سعيد لصديقتنا سوسن مناعي، تقولها ربي فضلك لينا يا سوسن، شاء الله ربي يطول في عمرك، شاء الله ربي يرزقك كل الحاجات اللي مزيانة في الدنيا هذية وربي يدوم معشرتنا. نحبك برشا سوسن مناعي، ربي ديم ودكم سوسن ومروة. أيضا صديقتنا أحلام اليوم تحتفل بعيد ميلاد الزواج متاحة 15 هي ولطفي، نقول لها عيد زواج سعيد مبارك يا حلومة الغالية، ربي ديم ودك أنت ولطفي، ربي يبارك لكم إن شاء الله في كل حاجة في حياتكم، وإن شاء الله يا ربي المحبة تقعد في حياتكم على طول، ربي يحفظكم الكل. خلينا توا نعملوا جولة في أهم الأخبار tout de suite في Revue Express.
2: Revue Express.
1: العنوان الأولاني يقول قطاع النقل العمومي غير المنتظم يقر إضراب عام نهار 13 جويلية 2026. قرت الغرفة النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام نهار 13 جويلية 2026 على الساعة 5 صباحا حتى 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. يجي القرار هذا خلال الاجتماع رؤساء الغرف النقابية الوطنية اللي انعقدت نهار 30 جوان 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل. يشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، التاكسي السياحي، سيارات ألواج، إضافة إلى النقل الريفي. وتم تعليق الإضراب في وقت سابق أثر تدخل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للنقل بعد تعهدات بالنظر في الملفات العالقة في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2026، وبالحسم في ملف الزيادة في التعريفة خلال جوان 2026. واعتبرت الهيكل المهنية أن سلطة الإشراف لم تلتزم بالتعهدات هذه واتهمتها بانتهاج سياسة المماطلة وعدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع مطالب المهنيين واللي مدفعها لتفعيل قرار الإضراب. الأخبار الثاني، منظمة الأطباء الشبان تدين الاعتداءات على الأطباء وتدعو لتحرك احتجاجي. أدانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بشدة الاعتداءات اللي استهدفت عدد من الأطباء داخل المؤسسات الصحية العمومية، وعبرت على رفضها المطلق لاستمرار المناخ متاع العنف اللي بيت يهدد سلامة مهنيي الصحة أثناء أداء المهام متاعهم. وأوضحت المنظمة أن الأستاذ المساعد في جراحة الكلاب المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير الدكتور محمد حلمي تبقى تعرض لاعتداء داخل مقر العمل متاعه، أسفر على كسر على مستوى الأنف استوجب تدخل جراحي عاجل ومنح راحة مرضية لمدة 28 يوم كما شمل الاعتداء الدكتور فراس طقطق بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. واعتبرت المنظمة أن الاعتداءات هذه ما هيش حوادث معزولة بل تمثل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من التسيب وغياب إجراءات الحماية وتدهور ظروف العمل وانعدام رؤية جدية لمقاومة العنف المسلط على مهنيي الصحة. وأشارت أن الدراسة الوطنية اللي نشرتها في ماي 2026 وثقت الإشكاليات هذه من غير ما تلقى أي تفاعل من سلطة الإشراف. وزارة الصحة ووكالة تقييم المخاطر تقدمان إرشادات حول الاستخدام الآمن للمكيف. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر نهار الجمعة في بلاغ مشترك لهم باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، في مقدمتها صيانة الأجهزة هذه مرة واحدة على الأقل سنوياً. ممكن، عدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي، تهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. أبرز أيضا البلاغ ضرورة تنظيف أو تغيير الفلاتر بانتظام، ضبط الحرارة بين 26 و 27 درجة مئوية، تجنب التعرض المباشر لتيار الهواء البارد، وعدم استعمال المبيدات الحشرية في غرفة مغلقة ومكيفة. يشار أيضا حسب البلاغ أنه التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الداخل والخارج ممكن يؤدي لصدمة حرارية، ألام عضلية ومفصلية، واضطرابات تنفسية، فيما يتسبب إهمال الصيانة الدورية لأجهزة التكييف، في تناثر البكتيريا والفيروسات والغبار، ينتج عليها الهواء الجاف، جفاف الحلق، تهيج في العينين والسعال الجاف وجفاف البشرة. ونبهوا لضرورة الانتباه لظهور العلامات هذه اللي تخلينا نعرفوا أنه الهواء متاع اللي قاعدين نتنفسوا فيه غير نقي، وأنه المكيف ما هوش نظيف، وأنه عملية الصيانة لم تتم بصفة دورية. وآخر أخبارنا لليوم، ظاهرة النينيو تشتد، وتخوفات من ظواهر جوية متطرفة، أعلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أنه ظروف ممكن صارت في المحيط الهادي المداري، ومن المتوقع أنه تزيد قوتها بسرعة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يزيد من احتمال حدوث موجات حر وجفاف وأمطار غزيرة وظواهر جوية متطرفة في أجزاء كثيرة من العالم. أكدت المنظمة أنها تعمل على تعزيز التنسيق وتقديم الخدمات والمعلومات المناخية ودعم الإنذارات المبكرة من أجل مساعدة الحكومات والمنظمات الإنسانية والقطاعات اللي تتأثر بالمناخ كما الزراعة والصحة، ودعمها في التأهب لمواجهة الأثار المحتملة. ويشير التحديث الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي اللي تصدر المنظمة إلى التطور السريع لظاهرة النينيو وتحولها لظاهرة قوية خلال الفترة من جويليا لسبتمبر 2026. ممكن هذوما أهم أخبارنا لليوم في غوفو إكسبرس. غوفو إكسبرس، غوفو إكسبرس، توصلنا 28 دقيقة، نكملوا بالموزيكا معكم، نرجع بعد شوية في فقرة تونتون دو بلاد، باش يكون حاضر معنا المستشار الجبائي أنيس بن سعيد باش نحكيو على تحويلات التونسيين بالخارج. خليكم معنا في الاستماع لدي ونفهم صوتكم.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع أريدو اكتيفيسي فيك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صيف معانا، It's fun time.
6: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. Fun time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فهم، صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الكل، ما زلتوا تسمعوا في ويكاند على الكيف على موجات ديوانا فام. تدسويت الفقرة اللي تهم كل مشاغل التوينسة بالخارج. طنطن دو بلاد.
3: طنطن دو بلاد. طنطن دو بلاد.
4: طنطن دو بلاد.
2: في السنوات الأخيرة أصبحت تحويلات التوينسة بالخارج سواء المقيمين بصفة نظامية أو غير نظامية، إضافة المداخيل العمل عن بعد مع مؤسسات أجنبية، من أبرز الظواهر الاقتصادية اللي قاعدة تشهد في تطور متسارع. التحويلات هذه تجاوزت أنها مجرد دعم أسري بسيط وتحولت المصدر دخل مهم لعدد متزايد من الأسر، لكن الواقع الجديد هذه يطرح العديد من الإشكاليات الجبائية والقانونية. باش نحكيوا عليها تدسويت مع المستشار الجبائي أنيس بن سعيد اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الأنوار أستاذ، مرحبا بك معنا في ويكاند على الكيف.
5: صباح الخير أختي إيمان، تحية ليك وكافة العاملين بالإذاعة وكافة المستمعين، وإن شاء الله نهاركم سعيد.
2: نهارك أسعد الأيام أستاذ، وخلينا ننطلق ونحكيوا شوية على الإطار القانوني.

0: منها اللي يمشي مساعدة للعائلات نتاعهم كدخل معناها يساهموا به الناس المقيمة البرا، وإلا باش يعملوا استثمارات في تونس في عقارات ولا في مشاريع وما إليه. دونك مهم جدا، وهذايا زاد يعاون الدينار نتاعنا في الاستقرار نتاعو، خاطر الموارد نتاع العملة الصعبة ما عندناش موارد كبيرة برشا، التحويلات على المواطنين بالخارج والسياحة وبعض شركات التصدير معناها اللي تجيب في موارد بالعملة الصعبة للبلاد. بالنسبة للإطار القانوني، معناها القانون يسمح باش نقوموا بالتحويلات، ما فماش حتى مانع باش تصير تحويلات من التونسيين المقيمين بالخارج معناها لتونس، وما فماش ضرائب زادة في العملية معناها بتاع التحويل. جبائيا ما فماش اقتطاع يصير وقت اللي يصير التحويل بتاع المبالغ، لكن تختلف الوضعية من مواطن إلى آخر حسب مفهوم الإقامة الجبائية، هل إنه هو مقيم جبائيا في تونس وإلا مقيم جبائيا البرة. دونك هذا اللي نجم يخلق بعض الإشكاليات، أما المبدأ هو تحويل المبالغ ما فيه حتى مشكل. معناها يمكن الحاجات اللي تخليهم المواطنين ما يعملوش تحويلات بالبنك ويلتجوا لأساليب أخرى، وإلا وقت اللي يروحوا هما يجيبوهم نقدا على خاطر العمولات البنكية مرتفعة، معناها فما لي كوميسيون يتخذهم البنوك وسعر الصرف زاد اللي يقع توظيفه على التحويلات هذية. هذه من الحاجات اللي يلزم معناها مراجعتهم من قبل المنظومة البنكية والبنك المركزي خاصة لمزيد تحفيز هالمواطنين هذوما على القيام بالتحويلات بالعملة لتونس.
1: أستاذ أنيس، أنت حكيت على الإقامة الجبائية في تونس أو الإقامة الجبائية في بلد المهجر، خلينا نزيد نفسر للناس اللي قاعدة تسمع فينا إشنية نقصده بالضبط.
0: هو المفهوم الإقامة الجبائية يختلف على مفهوم الإقامة متاع المواطن وين هو يعيش. إيش معناها؟ معناها ينجم يكون مواطن تونسي خرج هاجر البرة وهو أعزب خلى عائلته في تونس، راو يقعد مفهوم الإقامة الجبائية، واللي راو في عدة حالات يلزم نرجع للاتفاقيات اللي مصحتهم تونس مع عدة دول، خاطر في الاتفاقية بتاع تفادي الازدواج الضريبي فما فصل يتحط في كل اتفاقية، خاطر ما يشبهوا بعضهم تقريبا كافة الاتفاقيات، تلقى فصل يعطيك تعريف الإقامة. علاش يحطوا تعريف الإقامة؟ باش نجم نفسه هل قول انه هو مقيم جبائيا في فرنسا ولا في تونس ولا مقيم جبائيا في المانيا ولا في تونس ولا مهما كانت الدولة ولا دول افريقية وما اليه. دونك اذا كان واحد اعزب مشى هاجر البرا يخدم وخلى عائلته في تونس، راهو يقعد مقيم جبائيا في تونس. يقولوا مقيم جبائيا في تونس مش معناها راهو باش يدفع ضرائب مباشرة زاد، راهو على خاطر القانون الجبائي التونسي يقول لك اذا كان انت عندك مداخيل ذات منشأ خارجي، معناها وقت اللي يكون هو مقيم جبائيا معناها ولا عنده مطالب انه يصرح بالمداخيل نتاعه في تونس الكل، اذا هو خضع للضريبه في البلد معناها اللي يخدم هو، راه ما يعاودش خمس مرات اخرى في تونس. معناها فما عده تفصيلات، معناها باش ما نخليوش العباد تضيع الفكره. المهم هو انه يلزم يفهم هو وضعيته الجبائيه، هل انه مقيم ولا لا، مش يعرف روحه هل انه عنده واجب التصريح ولا لا، خاطر اذا كان مقيم جبائيا يولي مطالب انه يصرح. وكي يقولوا يصرح مش معناتها يخلص فلوس، راهو معناها هاني قلت لك في حالات عده انه يكون خضع للضريبه، خاطر تقريبا معظم الدول عندهم معناها سيستم تاع الخصم من المورد كيما في تونس على الاجور. دونك اذا كان هو قطعوا له الضريبه في البلد الاقامه نتاعو ويخدم، ما عاودش يخلص في تونس، راهو معناها واجب عليه يصرح وقتها، معناها هذا هو. دونك هذا تفصيل مهم، معناها نحكي جبائيا. بالنسبه لتحويلاتهم الماليه راهو ما فيها حتى اشكال باش يقوموا بالتحويلات نتاعهم، بالعكس نحن نشجعهم انهم يشوفوا المنظومه البنكيه معناها والمنظومه المنظمه على خاطر هكاكا تفاديا لعدة إشكاليات، خاطر ينجم هو كمواطن مقيم بالخارج يجي معناه بعد ما يعمل التحويلات بتاعه للحساب بتاعه في تونس يجي يعمل استثمار في تونس، يحب يشري عقار ولا وما إليه، وفما برشا معناها مواطنين بحكم انه كيف يشري ويسجل يسجل بطاقة تعريف، اذا الجباية ما تعرفش عليه هو مقيم البرة ولا مش مقيم.

0: تنقل برا. دونك وقت اللي تبعث له وتحب تعرف مصدر تمويل اقتناء العقار، وقت اللي تكون فلوسه معناها حولها من الخارج وداخله بمنظومه منظمه، والا دخل بها في الحدود مع الديوانه وصرح بها في الديوانه، فما تصريح ديواني راه مش دفع ضرائب، جوست يصرح بانه دخل عمله معاه معناها ومعلومه 10 دنانير معناها، وظهر لي ولات زاد عن بعد معناها، شفت شكون يحكي من الديوانه ولات حتى ينجم وهو في البط معناها يعمل التصريح هذا معناها بالتطبيق معناها، مش صف في الديوانه في الحدود ولا اللي هو دونك هو كيف يصرح بالعمله نتاعو اللي جابها ويصبها في حساب بنكي في تونس، تولي فما تراس نتاع المبالغ نتاعو اللي جابها، وكيف يستثمر ويشري في تونس ما عنده حتى مشكل جبائي معناها، معناها تلافيا لعده اشكاليات
1: نجم تصير مع الدوله. استاذ استاذ احنا توا نحكيو على المقيمين في وضعية غير نظامية، ونعرف أيضا عنا زادة متوانسة المقيمين بطريقة غير نظامية واللي زادة قاعدين يبعثوا في أموال للعائلات متاحهم، هل أنه الناس اللي تبعث في فلوس بالطريقة هذية ممكن تواجه إشكاليات قانونية أو جبائية وقت اللي تحول الأموال لعائلاتها في تونس؟
0: هو رو المبدأ كما العادة رو تحويل الأموال لتونس ما عندهم فيه حتى مشكل، وهذوما راهو للأسف حكم أنه ما ينجمش يكون عنده حساب بنكي في البلاد اللي هو مقيم فيه، بحكم أنه بطريقة غير نظامية، خاطر غاديك يشترطوا عليه باش تكون عنده بطاقة الإقامة ولا عنده سند إقامة قانوني باش يحل حساب بنكي، ما ينجمش يحل. دونك يستعملوا آليات التحويل ما نعرفش كيما معناها برشا كيما ما نعرفش مش ما نعملش إشهار كيما مثلا ولا ما نعرفش معناها تطبيقات للتحويل معناها ينجموا يحولوا بها بالعملة، ما فهم معناها بالطريقة هذيك ما فهمش مشكل، خاطر فما تراس كيفاش تبعث
1: الفلوس
0: وشكون بعث وشكون اللي قبض لهنا. ما يمكن الإشكال يطرح في طريقة أخرى في حاجة أخرى، أنه السيد هذا اللي مقيم بطريقة غير نظامية يبعث لشكون لهنا البوه أمه أخوه ومن بعد يشريوا له عقار باسمه معناها بتوكيل بمقتضى توكيل
1: توكيل
0: وقتها ينجم يكون هالمواطن هذا اللي مقيم بطريقة غير نظامية وما عندوش ما يثبت اللي هو المداخيل ما عندوش إقامة جبائية
1: في البلاد
0: وما عندوش ما يثبت اللي هو دفع ضرائب زادة في البلاد هذيك، باش يلقى روحه معناها يمكن في إشكال مع إدارة الجباية لدفع الضرائب على هالأموال اللي استثمرها مش الأموال اللي حولها، على خاطر الرقابة الجبائية لا تقع على الأموال التي يقع تحويلها حتى البنوك وإلا اللي هو إذا يثبتوا في تبييض الأموال معناها إذا الأموال ما فيهاش شبهة متاع تحويل من معناها في تبييض أموال ولا إرهاب ولا تهريب ولا اللي هو ما فيش إشكال معناها هاني قلت لك يلقاو عندهم مشكلة جبائية ما عندهمش إطار قانوني يحميهم للأسف، ولو أنه معناها ماذا بينا زاد المشرع والدولة تعرف اللي للأسف معناها عندنا برشا عباد هذه الفترة الأخيرة بعد الثورة بطريقة غير نظامية، فما اللي ما تسويش وضعيته معناها مع في البلاد الإقامة باش يعمل أوراق وما إليه، يحاولوا يلقاو طريقة جبائية أنه حتى كي باش يدفع خاطر إذا يدفع يجيب في العملة الصعبة نعطيوه إعفاء مثلا 20% 50% 30% ما نعرفش معناها
1: نسهلوا العملية ونعملوا لها إطار اللي يشجعهم أنهم يبعثوا بالعملة الصعبة هكا أستاذ.
0: هذا هو معناها الفكرة
1: باش نختم معك أستاذ في علاقة خاصة بالناس اللي قاعدة تخدم عن بعد، الناس اللي تتلقى بصفة منتظمة تحويلات مالية من الخارج مقابل خدمات يقدموها على عن بعد، نحكي على اللي يعملوا الفريلانس، هل انه تعتبر التحويلات هذية دخل خاضع للضريبة وشنية افضل طريقة لتسوية الوضعية الجبائية وتجنب الاشكاليات؟
0: هذوما اللي يعملوا في الفريلانس ويخدموا عن بعد من تونس معناها هذا نشاط خاضع للضريبة حسب معناها القانون الجبائي التونسي، وفما المبادر الذاتي اللي هو تعمل معناها إطار قانوني لتحفيز هالشباب هذوما باش يتنظموا ويكون عندهم معناها إطار قانوني وجبائي واجتماعي معناها ليهم هما بالذات. الإطار هذا راه تعمل من سنة 2020 في مرسوم وقت الكورونا، وآخر حاجة أنه المنصة متاحة تعملت في نوفمبر 2024 وفي قانون مالية 25 وقع ذكر معناها أنشطة الإبداع الرقمي وفما نفس تطبيقي كارو خرجت ونحكيه على تقريبا عام ونص باش يعطي القائمة نتاع الأنشطة هذه باش ينجموا يتمتعوا بهالنظام هذا على خاطر النظام التبائي هذا نظام تحفيزي ما يخلصوش معناها يدفعوا ضرائب رمزية 50 دينار في التريميستر ماهوش معناها نسبة من رقم المعاملات ولا اللي هو دونك وعندهم حد أقصى معناها ما يفوتش 75 مليون في العام معناها رقم المعاملات نتاعو هذا ينجم يعاون الشباب باش يكونوا في إطار قانوني منظم وينجم يكون عندهم زادة تغطية اجتماعية يخلص على روحه السينسيس يكون عنده تغطية اجتماعية يعاونهم باش يتنظموا للأسف أنا قلت لك الحكومة لم تصدر بعد النص التطبيقي أما حاليا في ظل هالفراغ اللي موجود راهم مطالبين أنهم يكون عندهم معرض شبائي عادي ويدفع ضرائب معناها عادي هذا اللي يخلي العباد معناها تهرب من أنها تتنظم على خاطر يخروحوا عنده باشا واجبات معناها جبائية تصريح شهري ولسبب الضرائب نجم تكون في حالات مرتفعة زادة دونك هذا اللي ما يشجعهمش باش يدخلوا في إطار قانوني منظم ولو انه راهو كي تجيهم التحويلات للبنك راهي البنك تسائلهم راهي تقول مصدر هالاموال منين جاتك معناها خاطر راني قلنا البنك تلوج على تبييض الاموال ولا الارهاب وزاد من شراء اخرى كي تكسر المعاملات يقول له انت ما عندكش بدين ده ما عادش نجم نخليك تقبل الفلوس هذوما معناها دونك هذا علاش المشرع يلزم يدخل والحكومه باش يعاون هالناس هذه باش تنظم خاطر حتى هما زاد عندهم تحويلات
1: واضح استاذ انيس بن سعيد المستشار الجبائي كل الشكر ليك على التوضيحات اللي اعطيتها لنا اليوم في طونطون دو بلاد
2: طونطون دو بلاد طونطون دو بلاد
3: طونطون دو بلاد
1: موصلين معاكم في ويكاند على الكيف موعد مع الأخبار بعد شوية أخبار التسعة بصوت زميلتنا أميرة مقني ونرجع نوصله بقية فقراتنا في ويكاند على الكيف ما تبعتوش
3: تبليسيتي
4: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
6: اريدو طور عالمك

0: بوبليسيتي. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
3: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين ديوان اف ام صوتكم
4: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موضة من برا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
5: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
6: ديوان افهم فلاش نيوز
7: وجزوة السعادة وانا في معسلمة المكلف بتسيير بلدي تونس سماح دلدول تؤكد خلال زيارة ميدانية أدتها الجمعة إلى السوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة تؤكد انطلاق مرحلة عدد بناء وتهيئة هذه السوق بما يستجيب لمتطلبات السلامة ويحسن من ظروف العمل وشددت على ضرورة استكمال عمليات التنظيف ورفع مخلفات الحريق في أسرع الأجل بما يضمن سلامة المواطنين وانطلاق مرحلة إعادة التهيئة وفق بلاغ نشرته بلدية تونس جمعية خريجي المدارس العليا تستعد لإطلاق نسخة 2026 من شهر الكفاءات التونسية بالخارج الذي ينتظم من 15 من جويلية وحتى 15 من أوت تحت شعار يركز على الذكاء الاصطناعي بهدف تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج للمساهمة في دعم التنمية والابتكار ويعد المنتدى العالمي لتونس المقرر تنظيمه يوم 21 من جويلية بالعاصمة تحت الشعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي أبرز محطات التظاهرة حيث ينتظر أن يستقطب أكثر من 2500 مشاركة و150 مؤسسة وشركة ناشئة إلى جانب أكثر من 80 متحدثا من تونس والخارج المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من أن تطور ظاهرة أنينو بوتيرة سريعة بين شهري جويلية وسبتمبر سيزيد من موجات الحر وظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة وأكدت أن الظاهرة ستساهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك انطلاق مراسم تشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صباح اليوم في طهران وسط مشاركة ألاف الإيرانيين بعد أكثر من أربعة أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والاحتلال نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت إلى اللقاء
8: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2

0: Publicité.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: الجزء الجميل من ويكاند على كيف وقتش يكون وقت اللي يجي شكون يونسني في استوديو تعرفوني أنا أكل وحدة اللي عشتها في صباح الخير تونس موسم كامل باش تلقاوني مع بيا استوديو بالعبيد على امتداد الموسم الكل في ويكاند على كيف أكيد توحشتوا صوته يطلع علينا ديما بالشغب متاعه ومن اللي جاي ما خليش حد ما نبرش عليه هوني في استوديو كوتش بشير عياري صباح الخيرات مرحبا
2: صباح الفل صباح الخير إيمان صباح صباح الخير لتوينز صحابنا جدد نتعرفوا عليهم صباح الخير للمستمعين والمشاهدين اللي يشاهدوا فينا في اللي باج بتاع لي ريزو تاع الريزو سوسيو بتاعنا والكل ايمان حقيقه انا راني جاي عن حديث دونك تحملني في ثلاثه ولا اربعه دخلات
1: وتفاض نرجع لك ربي تستر من دخلات بشير ربي تستر اما انت يا وليت ياسر متكبر علينا ملي وليت تظهر في الديوان ما عادش يجاوب على المساج خلينا نحكي لكم بشير شع ما عادش يجاوب على مساجات مساج نبعثه يقعد حتى ثلاثة أيام نطلب حتى بالتليفون عادي ويتفكرني في آخر النهار قولي ديزولي إيمان راني كنت لاهي باش تشوفوا الشهرة شنية نجم تعمل وتشوفوا إنسان معناه كيف هكا تحطه في الميديا كيفاش ينجم يتقلب عليك
2: إيمان أنا راني كلي للمجتمع التونسي قاعد نفيد فيه دونك بربي ما تحطهاش التصوير بتاع تكبر والكل بالعكس راه برشا خدمة
1: وفضلك لا يخدم على روحه ومن الناس اللي تخدم على ربي
2: عينك والله أول حاجة نحب الحقيقة نقوله على الكوب دوموند اللي قاعدين نتفرجوا فيه وعلى البلدان
1: خمسة المو على الأولاد ويعرفوا الأولاد اللي معنا وش عنا حديث سمعتوه ماني مش يخلي حتى حد عندي إحساس لينا باش نخرج لي توينز عرفتوهم معايا في صباح الخير تونس عرفتوهم أيضا على التيك توك في المحتوى متاعهم اللي متعلق بجيو بوليتيك فرحانة برشا في استقبالهم في الويكاند على الكيف فقرة اللي تقريبا باش نخصوها للتوأم بصفة عامة وعنا برشا تويمة في تونس باش تراهم تباعا إن شاء الله معنا في السيزون هذية نبدأ بأحمد رمضاني صباح الخيرات
3: صباح الخير وصباح الورد لكل المستمعين
1: مرحبا
3: إن شاء الله بدرت خير ونوعد الناس والمستمعين أنه باش تكون أحسن حصة في الصيف ان شاء الله
1: ان شاء الله اكيد بوجودكم
2: حسين ما عندوش مشكله معنا كاميرا يحط الديجيتال وعطي لازم يحط الكاميرا المقابله احمد الله الكاميرا المقابله
1: حسين خليني نقول لكم حسين هو اللي خليني نكتشف احمد ومحمد على فكره هو اول واحد صور معهم في وقتها بيريود للكلوب والمكشخه دونك حسين هو اللي كان سبب المعرفه بيناتنا نحيوه برشا بشير مصباح وهو مش مفرق يقول من انه احمد انه محمد انه احمد انه محمد
2: استوسي مي انا بالحق انا بوسك نتعامل برشا مع الصغار دونك لسامي ننسى لسامي اللي يعرضني يقولوا حبيبي
1: اوكي هذيك اسهل حاجه محمد رمضاني صباح الخيرات
3: صباح الفل والياسمين يعطيك الصحة إيمان على الاستضافة هذه وشرفتونا ونورتونا لكل مستمعين الكل
1: مرحبا أحمد ومحمد توين تالك تكون بعد شوية معهم الدخلات والكوب دو موند اللي باش نحكيوا عليه والأخبار وكل واحد محضر الدخلة متاعو نبدأ بيك محمد خليه هذيك ثلاثة دخلات باش يعديو مورا بعضهم في 30 سكوند أعرف كيفاش تلخصهم
3: في تراند الويكاند ما نجموش نتعديو على موضوع وما نحكيوش على الموضوع هذا تجري الرياح كما تشتهي سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر والسفن إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها تجري الرياح كما أرادت لها السفن وجرت الرياح كما أرادت المغرب ومصر وبقية المنتخبات موضوع تراند الويكاند الإتاحة بالمعنويات والتقليل من الأشخاص باش نذكر بعض الأسامي رافائيل فاندرفار قال لا أريد أن أكون قاسيا لكن كل المغاربة الذين لم يكونوا جيدين للعب مع هولندا ينتهي بهم الأمر باللعب مع المنتخب المغربي هولندا لا ينبغي أن تقلق كثيرا من مواجهة المغرب واحد اثنين الإعلام الألماني كيف كيف قصر في حق المنتخب الباراغواي إعلامي كبير قال مع كامل الاحترام باراغواي ليست خصما إنها فريق من الدرجة الثالثة الأمر أشبه بمباراة في كأس بين فريق من البوندسليغا وفريق من الدرجة الرابعة وفي النهاية فازت الباراغواي على ألمانيا بركلات الترجيح كيف كيف مبروك المنتخب المصري ولكن موقع إعلامي رياضي 442 وموقع لتحليل التكتيك لكرة القدم توتال فوتبول أناليزس توقع بفوز أستراليا والنتيجة فوز المنتخب المصري شنحب نقول مهما طيحوا منك ومهما قلوا منك خذ بالأسباب وعقد العزيمة في ربي سبحانه والنتيجة بإذن الله تكون إيجابية.
1: هي الحقيقة بالحق يعني هما اللي صار مع المنتخبات النجمو نخلينا نقولوا نعملوا بروجيكسيون على حياتنا اليومية. قديش من ناس تقول لنا ماكش باش توصل، قديش من واحد يقول لك يا ولدي فاش قاعد تعمل، قديش من واحد يقول لك باش تقدهم انت هذوما تي سايب عليك، والكلام هذاك الكل ينجم يخلينا يحبطنا ويخلينا نوخروا بالتوالي. ولكن وقت اللي تكون عندك عزيمة، وقت اللي يكون عندك هدف واضح، وقت اللي تكون عندك ثقة في روحك، وقتها تنجم توصل اللي تحب عليه. والأهم من هذا إحساسك، تخيل انت الإحساس متاع الفخر متاعك وقت اللي تقف قدام الناس هذوما وتقولهم إيه بيان جلي في وعملتها ووصلت وكسرت الكلام اللي قلتوه.
2: وحتى كان ما توصلش إيمان، وعنا منتخبات كما الرأس الأخضر البارح خسروا 3-2 مع الأرجنتين، المنتخب هذايا مع تولى منضوي تحت الفيفا عام 2001 وحتى كي خسروا خرجوا الرأس مرتفع، معناتها عملوا اللي عليهم، معناتها تعمل اللي عليك تنجح ولا ما تنجحش، المهم انت عملت 100% تاعك.
1: اعطيت يعطيك الصحه، اعطيت للحاجه اللي تعمل فيها واعطيت الحاجه اللي تحبها.
3: هذاك علاش على قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر الكرام والمكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العزائم.
1: محليهم الأبيات اللي اخترتهم محمد، واللي متمشين الحقيقة، واللي بيش تكون رسالة لكل واحد قاعد يسمع فينا، رسالة لكل واحد قاعد يسمع برشا في إثبات العزيمة، برشا الكلام اللي ما تخليهوش يقدم. دونك هذو ما هما من الكورة، من الحاجات اللي تحبوهم، فما قصص اللي تنجم تكون أسوة لكم في حياتكم اليومية. أحمد، شا عندك في ترانت؟
4: ترانت الويكاند اليوم حبيت كلمة تتقال في المجتمع التونسي اللي هي الروح كذبانة. كانت كلمة نسمعوها اليوم وليت واقع نعيشوه. حسب تقرير اللي هبط في نيويورك بوست، متوسط العمر المجند الروسي الجديد من لحظة الاستدعام تاعه لبدء التدريب حتى مقتله في منطقة القتال مدة ما بين 10 أيام لثلاثة أسابيع، للأسف اللي هو نفس عمر الذبانة. نضحكوا نتأسفوا على الشيء هذا، أكيد نتأسفوا لأرها رواح بشرية، ولكن تعرف ولد قيمة الإنسان في أماكن كما هكا، بلدان حروب لا تسوي شيء. خطورة البقاء في دول تمر بحالة حرب، لازم المغادرة الفورية، هذا نصيحتي. فما نسل توا تسأل تحب الكونترا لروسيا، كيفاش نطلع نخدم في روسيا، كيفاش نمشي نقرأ في روسيا، الآن يحبوا يمشوا يقرأوا في روسيا، الآن يلوجوا يحبوا يمشوا يخدموا في بولاند، اللي هي بولاند الآن منطقة حرب مستقبلية في قادم الأشهر حسب تقرير اللي نزل بارح كيف كيف.
1: هذه التقارير الجديدة في علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وآخر الإحصائيات وآخر الدراسات في علاقة بالموضوع هذية، واللي عنا جاليات تونسية اللي موجودة
4: في شرق أوروبا
1: الغديكة، وجاليات اللي قاعدة تخرج وقاعدة تحكي، وفما بالحق مناش اليوم حاطينهم أون فالور، ولكن مهم جدا أنه إن شاء الله في فقرة طنطن دو بلايد اللي باش نتفقدوا الجاليات تقريبا التونسية في الدول الكل، واللي قاعدين يعيشوا في ضغط كبير. إن شاء الله ربي يحمي كل التوانسة في كل البقاع يا رب. كوتش، إيش عندك؟ جيب لنا سبور سيرمو باش يقول لنا راكم حالتكم حليلة.
2: باش نحاول نشكركم الحقيقة، وباش نسألكم سؤال. وأنا نتصفح إيمان في مواقع التواصل الاجتماعي، عرضت لي الحقيقة دراسة تقول أنه الشخص العادي اللي ينقطع على السبور 10 أيام ولا 15 يوم، نسبة تدفق الدم في عروقه تقل بنسبة 20%. وتوا نحب نسأل السؤال اللي الحقيقة قاعد مقلقني، العباد اللي ما هيستعمل في السبور كيفاش عايش؟ يا أخي تعرفوا يا أخي بربي السنساسيون تاع الدوبامين والسنساسيون اللي تتحس بعد حسة السبور وبعد الاكتيفيتي فيزيك، باش قاعد يتعوضوا فيها ولا تعوضوا فيها بالحاجات اللي من
1: بالشوكولاته بالمكله البنينه.
2: دونك لاحظوا زاد حاجه اخرى، انه جدودنا حتى كي توفوا الله يرحمهم الكل توفوا في صحه جيده. دونك نرجع ونقولوا راه السبور ماهوش هو اللي باش يطول لك العمر، خاطر العمر بتاعك هذاك فيكس، اما راه يخليك توصل نهار اخر الاخر العمر بتاعك كنت في صحه جيده. نعرفوا زادة حاجة أخرى، اللي توا مكثر الرجال اللي يوصل لـ40 سنة سامحوني في كلمة نقولها نقوله قوس أور هو راه في الأربعين سنة ميسالش خنقولها زادة بلغة بتاع الشعب راه في تومكو دونك نعرفوا زادة حاجة أخرى ميسالش خنزيد ننزل شوية التو تاع التستستيرون في العالم قاعد ينقص وبما فيه وأكثر سبب في النقص هذي هو عدم ممارسة النشاط الرياضي يا وليدي براو ترانيو يا وليدي قوموا تحركوا وقوموا كل يوم لازمك تعمل ساعة سبور وما عندك حتى عذر انك ما تعملش حصة السبور متاعك وديما نقولها ايمان وانا كل ما نتعدى بحديك نقولها راك ما تستحقش انك تسال دو سبور وانفستيسمون راك راو تستحق انفستيسمون في وقتك في عوض انت كما قلت ناكل حاجة حلوة وحاجة شوكولاتة وشيخة وكالجو ذاك لا الساعة ذيك برا امشي تحرك فيها وإن شاء الله ربي يشدنا
1: يهديكم ربي يهديكم مش نخرج نجري أنا تو سمعت حسيتوا منعرفش مع شكون يحكي أنا جوي به ملي عرفت الكوتش قطعت السبور مش حتى وليتنا الترينا هذوما التراند الويكاند أنا عندي تصويرة تراند الحقيقة واللي لقات استحسين العديد من التوانسة وإحنا المبادرات اللي قموا بها التوانسة انشجوها لواجيست تونس نابل حاط على الواجه متاعه ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا فحبيت نحيي برشا على المبادرة المميزة اللي قام بها واللي برشا الحقيقة من تاكسيات من لواجيست من نقل جماعي اللي الجانب الإنساني مهم جدا في المعاملات
4: سمحني شفت صورة كيما هكا وقتها على الباك في فترة الباك وفما واحد كاتب بالتلامذة متاع باك
1: يطلعوا مجانا فربي يبارك لك على المبادرة هذية بالحق يعني توانسة في مواقف كيما هكية ما نجمو كان نشكرهم ما نجمو كان نقول لهم ربي يفتح عليكم راهي كالبلاصة اللي انت باش تعطيها بلاش ما تعرفش ربي سبحانه كيفاش يعوضها لك ما تعرفش ربي سبحانه كيفاش ينجم يبعد عليك أذى ينجم يوصل لحياتك من خلال هكا العمل الإنساني اللي قمت به وإن شاء الله يربي فيه ميزان حسناتك إن شاء الله محمد عندك تعليق
3: أي ربي يبارك له ربي يحميه وربي يكثر في رزقه إن شاء الله حاجة حاب نقولها على تراند الويكاند أنه أقوى برنامج هو ويكاند على الكيف
1: خالص
3: النجم نقولوها على تراند الويكاند
1: تراند هذا يتوى في الويكاند الكل هذوما أهم الأخبار اللي نبدأ بهم تراند الويكاند بعد شوية أحديث التويمة بعد شوية توين تولك بعد شوية مش ندخلوا أكثر في عالم محمد وأحمد استنونا على ديوان فم صوتكم
0: بنت الويكاند مع ويكاند على الكيف
5: Publicité.
6: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
7: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
8: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
9: اريدو طور عالمك

الأفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: انتصا 35 دقيقة، مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل الناس اللي تحقوا بينا. نهاركم أسعد الأيامات، تسمعوا فينا في دياركم، توكلتوا على ربي في الطريق، طريق السلامة للجميع، للناس اللي ماشيات بحر، صحة عليكم الكل، إن شاء الله تعديوا وقيت مزيان، استغلوا أوقات السعيدة مع الناس اللي تحبوهم، عيشوا اللحظات، طيشوا التليفونات واستمتعوا بكل لحظة في حياتكم، ربي يفضل لكم الغالين عليكم الكل. توا الفقرة الجديدة اللي معانا في ويكند على الكيف اللي هي توين توك. توين توك. وكان يسمع فيا صديقي رسمي يقول لي إيمان راهي ما هيش تولك، إيمان راهي توك، وإيمان ديما تغلط تقول تولك اللي هي توين توك. أوكي باش نقراو اللغة الإنجليزية بصحيح وما نغلطوش المستمعين. بي بعض الأسئلة، محمد وأحمد في علاقة بحياتهم، في علاقة بالحاجات اللي صارت لهم، عنا تصورهم هو صغار. حسين خليني باش نسأل بشير يطلع ليش واحد فيهم وهما صغار. آية طلع لي شكون
3: هذه هكا ظاهره التصويره واحد وعاملينها دوبل
2: دوبل.
3: تعرف انا باش نقمر تو لسامي واحنا قبل في المدرسه كنا نعملوا كالشطر ورقه ونعملوها كالبيراميد ونحطوا قدام لسه
2: نقولها احمد ومحمد
3: لسه قدام
2: ليه واحنا نتفرجوا في التصاور. سبحان الله سورتو انتم صغار معناها ما تنجمش انا بركه تصويره بركه واحد يكشخ واحد مغشش نجمت نطلعكم نجمت نطلعكم فيها بقية معناها الصور بالحق. بسم الله ما شاء الله ربي عايز. فضلكم ربي يحفظكم ربي يخليكم الوالديكم. كنت بكم تلقى مشكل وانتم صغار باش تطلع شكون احمد شكون محمد شكون كلاش شكون ماكلاش شكون رضاش شكون مرضاش.
4: بعد الولادة كانت مشكلة كبيرة أنا شكون وكلت شكون مكلت ديما لازم جنبها شكون باش يفيقها.
3: لا ظاهر شكون كلي شكون مكليش
2: هو ظاهر. هو احنا قلنا له محمد علاش هز صحتك انت على احمد؟ جاوبنا احمد اش قال؟
4: ياكل لي في ماكلت
2: ماكلت ماكلت احمد ياكل فيها محمد.
4: وبالرغم راهو في البريود الكورونا هو زاد صحته عليا زاد ميزان اكثر هو اكثر مني.
2: دونك انت بعد داك عملت ريكوبيراسيون فكيت
4: ولا على قريب نرجع قد قد
2: قد قدها ان شاء الله ربي يفضلكم. بي خلينا نحكيوا على المواقف الطريفه اللي صارت لكم في حياتكم. مثلا شنو اكثر موقف طريف صار لكم بسبب التشابه بيناتكم وما زال يضحككم حتى لليوم؟
4: اكثر موقف مره تصورنا كيما نقولوا تصور خسرت تصور انا بركه تصورت مشينا باش نقيدوا بنفس التصاور هذوك
2: هذوك هذوك بيصير
4: مسكينه اللي تخدم في الاداره قالت لها الدرجه تشبه لبعضكم قسمتهم منا ثلاثه ثلاثه قلت لها اي هذوما نتاعي وهذوما نتاع
2: نتاع احمد. شنو
4: هي
2: المواقف الاخرى اللي تتفكرهم انت هكا احمد قعدوا يضحكوكم بسبب الشبه نتاعك؟
4: موقف نتفكر كانت عندي صديقه عاد محمد مشي مع صديق زادك في كيف وينك في كيف عاد جبدت صديقتي جبدت محمد وقالت له خليهم وحدهم.
2: اي
4: هي ما في بالهاش اللي انا احمد
2: ضيعتكم الزوز معناها
3: هذا هو والله انا بدي كنتش نساله وبيبان نقول له توكي واحد مثلا يبدا يخرج مع صديقه ونهارتها قلق ما يحبش يخرج يبعث
2: هما في الامتحانات ودخلوا معناها فما شكون دخل في بقعه صاحبه معناها
4: احمد عدل امتحانات وجاب لي فيهم نتائج باهيه
2: وانت العكس
4: ما شجعوش على شيء هذا
2: يسور ما شجعوش
3: هو فما ما تفهم دي ماتير انت به فيهم وهو العكس
4: اي موجود اي حتى في عادي
3: عادي كل شيء
4: تاريخ عادي تاريخ حتى في الباك سبور عديت مرتين انا في الكورس فيتيس
2: ليه عادي ليه عادي هذي اسمع بش يرجعونا بتويلي
4: نستنيه وبلغ لزارة التربية
3: ولا قلت له عادي كول
4: اي في كورس فيتيس عديت مرتين خاطر نجري اكثر منه كنت
2: ما فقوش بيكم
3: لا هذه لازمهم بحث معمق نرجعوا لهم 10 سنين
2: هذه دوسي فساد قداش بك قداش
4: 2014
2: باك 2014 هذه سي بون قاعد يسمع فينا باش نرجعوا نبرمجوا باك 2014 في الطبيعة متاعكم توا خلينا نحكيو شوية طبيعة، شكون أكثر هادي أكثر، شكون مشاغب أكثر، وإلا في الطبيعة تتفقوا تماما ومتشابهين؟
4: كي كنا صغار مدة بمدة، مدة مرأينا هيج ومدة هو هيج، وفي طبيعة أخرى أنا نعطي فرصة مرتين وثلاثة فرص، أحمد من الفرصة الأولى ما عادش يعطي للشخص الآخر اللي غلط فرصة أخرى.
2: يعني أنت بتتر أكثر تسامحة؟
4: أي وهو لي وعنده الحق في بعض النقاط. أنا انتبه حكمة اليوم تاع إيمان اللي قلقك موفون.
2: خرجوا

0: بعد نعمل الكينا اللي بعدنا هكا قالوا سامحني حتى
1: بقولوا نطلب سماح راه عادي على الاخر معنيش عقد من ان تطلب سماح كي تبدا غلط
2: اوكي هذايا معناها في علاقتكم ببعضكم بعد شوي باش نحكيوا على موضوع الاخوه اللي هما اقترحوا الاولاد انه يكون الدبا نتاعنا في توين تورك وانه العلاقه هذه نتاع الاخوه ما زالت محافظه على خليني نقول الرقي نتاعها والعمق نتاعها داخل العائلات التونسيه والا ليه شنو الحاجه اللي واحد فيكم يعملها خير من الاخر
1: خير من الاخر التطيب
2: التطيب
1: شيف محمد
2: شيف محمد طيب
0: هنا طيب وهو اوكي يحضر لصحنا ويحضر الطاوله
2: المهم يعني انت شيء ما تعلمتش منه حد شيء
1: كهو خلي هو يطيب شو كما تعلمش مكون خير
2: خير هكا في راسه هو
1: كانت محمد
2: تلقاها في راسه هو به اذا كان خيرناكم مثلا باش تعملوا تحدي كل واحد فيكم باش يعيش حياه الاخر ديزون حياه الاخر شنو اكثر حاجه ممكن تكون صعيبه
0: العمليات اللي هو مر بهم هو عمل زوز عمليات وانا ما عملتش حتى عمليه لكن يمكن نحط روحي في بلاستو ونحس بيها على الاخر خاطر مر بظروف صعيبه وكنت في جنبه
2: كنت في العمر قديه
0: في العشرينات
2: في العشرينات
1: أول عشرينات
2: لطف عليك أحمد نتخيل كانت فترة صعيبة عليكم
0: منهم مرة كان نجم نحكي مشهد نسخايب خويا مات
1: أن المشهد هذاك اللي حبيت تحكيك كمش سنة انت سؤال حبيت ديجا باش نجاوبك نفس الحكاية أنه أنا دم يخرج لي من راسي وخشمي عبارة واحد يموت سقية ترعش وهو عاش المشهد هذاك يعني وانا في حاله
0: وفما كشكوشه
1: غياب على الوعي
0: وليت نشهد له ايمان
1: يعني كيفاش هو عاش المشهد هذاك اصعب مشهد نجم كي تقول لي تحط روحك في بلاصته من عرفش يمكن نجم نقدوا المشهد ولا ما نجمش الفايده الحمد لله هو مر وكان صحيح وواقف
2: يعني يعني وانت عشت معناها الـ الـ معناها الموضع هذيك وتخمم في خوك كيفاش نجم يحس في اللحظه هذيك والعكس بالعكس محمد هكا متفكر الحكايه الحمد لله لاباس احمد مازلت الجزء الحمد لله سبحان الله ابتلاءات تجينا في حياتنا يتعدى كها
3: سؤال بلي صغير تو نعرفوا احنا الاخوات خوات عادين انتو ما زاد خوات عادين اما الاخوات اللي ما همش توامة كل واحد عنده حياة خاصة وعنده اسرار ما يقولهمش الاخوات انتو ما عندكم اسرار عندكم كل واحد حياة خاصة
2: انا سؤالي بعد اذا مش نقول شني السر اللي مخبيها على اخوك
3: هو حرق مستبق زمني
0: ما فما حتى سر كل شيء نحكيه لبعضنا بش حتى ولو انا تحطيت في الوضعية هذيك في بلاستو هو نعرف شنو نجيب ولا شنو نعرف شنو نعمل هذيك علاش ما يتخبش
3: شيء وعلاش اللبسه ديما كيف التوام الكل
1: من اللي صغار, صغار هك شوف التصاور ومشيت معانا الحكايه
2: قعدت للي كبير ما تعجبكش مره حاجه هكا ما تعجبش محمد اختارها
1: ساعات هكا مريول ولا حاجه نقعد ونختاروا ولا نشيروهم الزوز كان حاجه عجبتني انا اكثر ناخذوا زوز حاجات ناخذ بخاطر وياخذ بخاطري
0: اكيد عايشين ديما الدنيا هذه لازم تعيشها بقوانين وبنقاط اللي فيك قبل هو اللي يختار الحوايج النهار هذاك
2: اللي فيك قبل دونك اذا كان واحد فيكم يلبس اللبسه الاخر يلبس يلبس اللبسه هذيك معناها ماذا بيك انت ما عينكش باش تلبسها بالسيف عليك
0: لازم تكون بكري
2: بالسيف عليك حياه معناها عندها سحرها الخاص حياه وقوانينها حياه التوأم توا كان واحد فيكم كل واحد فيكم باش يوصف خوه بثلاثة كلمات شنية نجم تقول على أحمد يا محمد
0: ثلاثة كلمات الكلمة الأولى اللي برشا ناس مش قادرة تقولها الحب العزيمة والصديقة
2: الحب والعزيمة والصديقة به أحمد
1: الوصف نبدأ أول وصف الشجاعة ثاني وصف القوة ثالث وصف الصدق هذوما اللي يتميز بهم محمد
2: هذوما كل واحد كيفاش يوصف خوه محلها العلاقة بيناتكم الحقيقة اللي كل واحد فينا يتمنى انه تكون عنده شخص في حياته اللي ينجم يكون هو من غير حتى قناع, من غير حتى تزييف, خاطر ساعات مضطرين حتى قدام اخواتنا ما نكونوش احنا, نخبيوا عليهم حزننا, نخبيوا عليهم تحدياتنا, نخبيوا عليهم دنيتنا, نضطروا انه نكذبوا في بعض المواقف باش ما نعيشهمش, ولكن انك تلقى الانسان

0: اللي هو مرايتك في الدنيا هذه سيب بالحق يهز معك الحمل يهز معك الكل الدنيا
1: الكلنا نلوجوا على توأم الروح وانتم ربي يرزقنا
2: علاش كي قلت انتم اخوات كي الاخوات الكل نجيش نقاطع كان نقول لك لا راهو توأم عندهم علاقه خاصه ببعضهم فما كلمة في تونس يقول لك فولة وتقسمت على اثنين بالحق فولة وتقسمت على اثنين
1: وشكون اكبر فيكم
3: انا بدرج انا تولدت قبله بدرج
1: وفما احنا ديما ديما نحب نقارن بال احنا ديما الكبير
0: عندك السلطة عندك سلطة عليه
3: لا لا ناس يسمع لي ونسمع له
0: كل واحد عنده
1: مكسرين القواعد بتاع انت اللي عايشين وحده ايمان هم عايشين طريق اخر جمله
3: وساعات الفكرتي انا نجيبها وفكرته هو تبدا به برشا نحاول نجمعوا الافكار الزوز ونخرج بفكره كبيره مع اكثر
1: سمحت عندكم اخوات اخرين
0: كان هما دونك هذيا الموندو نتاعهم بعض المواقف باش نحط فيهم احمد ومحمد ونشوفهم اسكو يتصرفوا بنفس الطريقه والا لا اختاروا انه الروبريك تكون بغنيه حبيناها واحنا صغار ومازلنا نسمعوها واحنا كبار وسمعناها لصغارنا زيدا اللي هي اغنيه انا واخي

0: لا تنسى أخاك أنا وأخي الكوميك اللي ما ننساهوش ولي أحمد محمد يحبوه اختاروا أنه نبدأ به التحدي هذا. التحدي باش يكون فيه كرونو باش نعطيكم سؤال كل واحد باش يكتب الإجابة في ورقة ومن بعد نشوفوا هل أنه كانت نفس الإجابة وإلا لا. أعطيني بورسنتاج متاع تطابق الإجابات.
1: تعرف لاحظت حاجة وأنا نخزر لهم إيمان عندهم نظرة في عينين بعضهم أنا متأكد 150% بشي يجيبهم كيف كيف
0: قل أنت تطابق متاع 100% به. نعطيكم الموقف الأولاني لنصي الكرونو تجاوبوا بعد كل واحد يقرأ لي الإجابة متاعه. عندكم فرصة تحققوا حلم العمر لازم كل واحد فيكم يمشي لدولة مختلفة لمدة 5 سنوات بدون لقاء تقبل وإلا لا. غنشوفوا الإجابة وبيانسور بالتعليل ترى خلينا نشوفوا قاعدين يكتبوا كان كملتوا سيبان يخو الإجابات متاعكم باش تحقق حلمة متاع عمرك حاجة أنت تتمناها تكون أحلامكم مشتركة نتخيل أحلامكم مشتركة زعما أما باش تبعدوا عندكم كل واحد باش يبعد 5 سنين بوتيتر تنجم تتحسن وضعية العائلة تتحسن وضعيتكم أنتم تنجم تحقق أحلام خوك كي تبعد عليه 5 سنين
1: ظاهرين حاكين فيه برشا الموضوع
0: هذا. خليني نبدأ بيك محمد شنو كانت الإجابة متاعك؟
2: الإجابة متاعي واضحة وصريحة لا أقبل
0: لا أقبل دونك ما نبعدش على وأنت
2: أرفض
0: أرفض
2: قطعا
0: أرفض قطعا دوك مهما كانت الوضعية مهما كانت السيتياسيون معناها
2: وخا نقول لك وصارت ولكن فرضت رأي
0: كيفاش
2: تواصلت كنا نخدمه في الفلبين كنا عايشين غادي لكن من الأول صارت تواصل معينة باش نلقى نشد خدمة في الفلبين ونخدم مع شركة هذه لكن فرضت خويا باش يكون موجود معايا غادي
3: في التيم
2: وسافرنا الزوز ومشينا نخدموا بعض
0: مع بعضكم قلت لهم ما نجيكم كان ما يبدا معايا خويا دونك وقعدتوا بريود هذيك باهي هذيا دونك هذوما فغمي شورت اللي نحكي معاك لا في شهريه اللي نحكي معاك لا في كونديسيون خويا معايا ربي يفضلكم
3: باهي
0: انتم في ريستو جيت ماكله ما عجبتكمش تسكت والا تعيط لسيرفور باش يبدل هيك خنشوفوا في كونديسيون كيما هكا انت باش رش تعمل
1: انا ما ليه انا ما معروفه ما كلتش ني نهبط دونك ما عنديش الشوا
0: ما عجبتكش يا سيدي لقيت فيها حاجه هكا قارصه ما فيها مشكل
1: والله
0: باش يسكت ولا يعيط
1: لا نعمل ريكلاماسيون اما ما نعملش ريكلاماسيون للسيرفور اللي سيرفي معناتها نعمل ريكلاماسيون للجيران ولا المول الريستوران اللي انا فيه الحقيقه خاطر ديما السيرفور هذاك مسكين تجي في وجهه هو ديما لي ريكلاماسيون او هو ساعات يبدا ما عنده حتى
0: دخل احمد
3: صدقني صارت نهاري التالي
2: هذا الأسبوع
3: والله صارت نهاري التالي مشينا ونحن نختارنا في ماكلتي نحب ماكلتي نحط فيها شنو نحب بصحن تونسي قعدت تحذيه ممكن 3 دقائق 4 دقائق ونقول له حط لي هذه حط لي هذه حط لي هذه هو من لو قال لي شنو خذ بلاستيك يعني وتنجيب قلت له راني ماكلتي نحب هكا وهكا
0: وكأنه
3: محمد ناكله كيف كيف من بعد كي جيت الماكلة نلقى فيها حاجات أخرى الكبار وغيره تغششت وقمت قال لي قاليش فما قلت له روحت لي هكا وهكا وهكا قلت له علاش يعني انا باش نقف نقعد نستنى هذاك كله ونقول له شنو نحب شنو ما نحبش باش من بعد يحط اللي في مخه هو
0: دونك تغششت
3: وغششت ومشيت
2: ولكن كل واحد ياخذ حقه عاودنا رجعنا كيف كيف عاودنا رجعنا البارح ويعطيه الصحه مولا المحل فرح بينا وخذ بخاطرنا
0: دونك في العاده في موقف كيما هذا ابار اللي تعاده في العاده ما تتغش وتعملوا رياكسيون زوز
3: على خاطر شوف الدنيا هذه على قد ما المجهود اللي تبذله على قد ما لازم يرجع لك ومن حقك زاد كيف كيف مش انت تضيع وقتك تقول انا نحب هكا وهكا ومن بعد الطريقه اللي يعاملوك بها الناس تكون مختلفه على المجهود اللي قدمته
1: عندي بوان كمان معاهم اللي انا زاد ما ناكلش كبار
0: واو نجم تكون خوهم زاد معناها سؤالي بعد ربحت 100,000 دينار جاك رزق اول حاجه تصرف فيها فلوسك شنو كل واحد يكتب قول لي فاروق فلوسك خليني خمم انا باش نصرفهم فاش تصرف فلوسك فاروق ما تقوليش شنو قاعد تخمم برشا
1: بشير
0: فياج حسين مش تعمل انت بالفلوس هاي قال لي مريم خلنا نعرف افكار من عندكم خاطرنا حرت فوق 20,000 سيبون حس روحك غنيه سباب
1: انا جربت الثيرابي بتاع لي فواياج
0: واو
1: ندمت على الفلوس اللي صرفتها في حاجات اخرى
0: حكيت فرغبي محمد
2: ثم الحجة غلاء على الأخر حجة البابا ومي
0: حجة البابا ومي أحمد
3: نعرف اسم محمد خليت أنا
0: واحد مش حاجة أم بول مش عرس الخوها
1: الزوز ما فهميش
2: الزوز ما فهميش
0: الزوز ما زيلو
2: لكن خان حاب نقول حاجة على النقطة هذه نحن من اللي صغار كل ما تقالت قلت له كي نكبر إن شاء الله باش نعطيك مليار
3: وين نستنى في المليار
0: في المليار وإن شاء الله إن شاء الله توصل النهار تعطي ما نعرفوش على الدنيا دونك خوك يحب يعرس لك يحب يتخلص منك محمد مقلق ويحب في البيت يقعد في البيت وحده هذه مشكلتنا احنا الاخوات انه تقعد لنا البيت وحدنا ومعنا حدا حد وسبا دونك ازرب روحك اخوك يحب يتهنى يتهنى عليك به باش نسال سؤال خد عندي برشا اسئله حبيت نقول اذا كان حبيتوا نفس الشخص كيفاش يكون التصرف
2: ما يصيرش
0: اكتب اكتب لي اكتب باش نقعدش هكا باش نعرف كل اجابه حبيتوا نفس الشخص سبحان الله معناها تتحطوا في موقف كيما هكا كيفاش نجموا تتصرفوا احمد ومحمد ما نجمش نسألك السؤال هذا يا أنت بيان سور بشير بشير جاوب عليهم الكل بشير يحب يلقى هكا ثنية باش يقول لي خويتي هذوما سي با وأنا معاكم ونحب نكون معاكم تلمو عجبك الجو متاع العائلة بيه خلينا نشوفوا إجابة محمد
2: عمرها ما وتيت حبينا نفس الشخص ولكن عندنا اختلافات في الـ
3: تايب
0: في
3: الكريتير خيب يا اي اعطيوني تواوين الاختلاف مثلنا شو هو يقول لك طبيعة وشكل انا مثل زوجة الاحلام يقول لك تبدا ما تحكيش برشا اللي شيء هذا عكس محمد يحب تحكي برشا
0: خلي هو يحكي لنا انت ما تحبش تحبها
3: تبدا ضعيفة
0: وتبدا ضعيفة محمد
2: انا نحب حكاية وكيرفي
0: اي معناها هذايا في في الخيار
3: ما يقول لك اول حاجة تجذبك
0: اي اما اعطيني معناها انت تحب امراه هاديه كالم تمشي مع طبيعتك معناها هذيا
3: شو الواحد يبدا عنده ظروف الحياه تبدا صعيبه راه ظروف حياته يعيشها الراجل يوميا ملي يقوم للليل دونك ماذا بيك يروح للدار يلقى امراه هاديه ورايده لي
0: خيار
3: خليه بس غدوه يبدا نهار وزاد كيف كيف بنشاط وحيوي
0: محمد يحبها تخرن يحب ملي يوصل للدار وهي تبدا تحكي له يا رصار
1: انا ناكد لك ايمان تلمو منظمين هما حتى لي كريتير تاع الزوجه المستقبليه حطوهم ديفيرون معناتها حطوهم ما همش كيف كيف باش ما يتيحوش في المشكله
0: في المشكل نفس الشخص دونك محمد انت ماذا بيك انت هو في تبايعهم بالحق محمد يحكي اكثر من احمد دونك انت ماذا بيك عبد اللي فريمون
2: يناقش ويعطي الفكره نتاعو وحتى كان باش نوصلوا الحاجه نوصلوا لها مع بعضنا وفكرنا
0: مع هذا يا حياتهم هذه يا خياراتهم هذه العيشه نتاعهم عيشه الحقيقه محلاها نراوها من بعيد فيها برشا تحديات اكيد كما اي شاب تونسي يعيش في تونس عنده احلام عنده طموحات ولكن انك تلقى شخص معاك اللي يدز معاك اللي وقت اللي انت تطيح هكا تلقاه هو السند نتاعك وقت اللي تطيح هو تلقاه هو زاد يهز معاك هذه هي العلاقه الجميله بين الاخوه اللي نحبوها ديت الساعة يا جماعة سيبوت وعندي الأخبار ما خلطناش باش نحكيو على الموضوع متاعنا لليوم مي أكيد باش يكون عندنا الوقت باش نحكيو عليه إن شاء الله غدوة برشا تفاعلات محلاها على اليوتيوب تحية لكم الكل يقول لكم محليكم مزينكم إن شاء الله نهاركم مبروك احنا عندنا موعد مع الأخبار تود سويت مع زميلتنا أميرة مقني نرجع بعد نوصلوا المشوار في ويكاند على الكيف ما تبعتوش
4: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
5: ببليسيتي
6: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والاهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
8: جو الصيف ولي فاكانس ما تنجم تعيش وكان بتوتال لوك كل تندانس
9: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
8: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
9: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي العزيزة
11: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس المدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت
12: المزيكا نون ستوب على ديوان افام

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء العشرة ديوان افهم عسلمة. ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوضحون خلال اجتماعهم بلجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوضحون البرنامج الخاص بإعادة تكوين قطيع الأبقار والذي يرتكز على جملة من الإجراءات، من بينها إقرار منح استثنائية لفائدة صغار المربين والتكفل بفوائد القروض المخصصة لاقتناء الأراخي والأعفاء من المعاليم والأداءات الموظفة على توريدها، إلى جانب دعم إنتاج الأراخي المؤصل محليا واعتماد تقنية تقييم الجينوم والبذور محددة الجنس بهدف تحسين السلالات والرفع من الإنتاجية. كما أضاف أن البرنامج يستهدف أساساً صغار المربين باعتبارهم الحلقة الأساسية في المحافظة على المنظومة الوطنية للإنتاج الحيواني، مع اشتراط عدم التفويت في الحيوانات المنتفعة بالدعم لمدة 5 سنوات لضمان استدامة الاستثمار. في إطار إنجاز مشروع تزويد ولاية تطاوين بالغاز الطبيعي، انطلقت أمس عملية تسريح الغاز الطبيعي بشبكة نقل الغاز بتطاوين في الوسط المنزلي، وتتمثل مكونات هذا المشروع في مدى قنوات توزيع الغاز بطول يمتد إلى 8640 مترا بكلفة جملية تقدر بحوالي 892 ألف دينار. وقد اعطيت إشارة وانطلاق استغلال الغاز الطبيعي في مرحلته الأولى بمنطقتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية، على أن تستكمل بقية المراحل لتشمل بقية المناطق بمرجع النظر خلال الفترة القادمة. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يقول أن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساساً لمفاوضات المستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاقات نهائية معقدة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ميدفيديف قوله أن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحاً لا يقل قوة عن السلاح النووي، مضيفاً أن لدى طهران سلاح احتياطيا يتمثل في مضيق باب المندب. تقرير لموقع عبري يقول أن قوة الاستقرار الدولية، وهي قوة متعددة الجنسيات أسست لإدارة الوضع الأمني في قطاع غزة، بدأت باستلام معدات عسكرية لاستخدامها في جهود نزع السلاح. ووفقا لمصادر في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، فقد نقلت خلال 24 ساعة الماضية 10 المركبات إلى غزة، وتم تسليمها إلى القوة الأمريكية المتمركزة في مقر قوة الاستقرار الدولية بمنطقة كريجات الإسرائيلية المحتلة قرب غزة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
3: 9.2
4: مونديال إكسبريس.
5: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس، الدورة الثانية من المونديال وفي، وشوفنا برشا مفاجآت أمام خروج ألمانيا هولندا من المسابقة، في حين كبار العالم كما فرنسا البرازيل الأرجنتين إسبانيا البرتغال وإنجلترا يواصلوا المشوار. نتائج الدورة الثانية نعملوا رابيل بالنتائج: كندا ربحت جنوب أفريقيا 1-0، البرازيل تعادلت اليابان 2-1، الباراغواي تفجر المفاجأة وتقصي ألمانيا بضربات الجزاء، المغرب تزيح هولندا ضربات الجزاء بعد التعادل 1-1، فرنسا تفوز على السويد 3-0، النرويج تقصي الكوديفوار 2-1، المكسيك تربح الإكواتور 2-0، إنجلترا فازت على الكونغو الديمقراطية 2-1، بلجيكا قلبت النتيجة وربحت السنغال 3-2، الولايات المتحدة الأمريكية تربح البوسنة والهرسك 2-0، إسبانيا تربح النمسا 3-0، البرتغال تربح كرواتيا 2-1، سويسرا تفوز على الجزائر 2-0، مصر تصنع التاريخ وتتأهل لأول مرة لثمن النهائي بعد الفوز على أستراليا بضربات الجزاء، الأرجنتين تربح الكافير 3-2، وكولومبيا تقصي غانا 1-0. الفرق المتأهلة والمنتخبات المتأهلة للدورة ثمن النهائي: نلقاو كندا، المغرب، الباراغواي، فرنسا، البرازيل، النرويج، المكسيك، انجلترا، البرتغال، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، الأرجنتين، مصر، سويسرا، كولومبيا. دونك برنامج الثمن النهائي اليوم 6 كندا المغرب، والثمانية باراغواي فرنسا، غدوة الأحد البرازيل النرويج، نهار الاثنين المكسيك المنتخب الإنجليزي، البرتغال، اسبانيا، في قمة كبيرة منتظرة، ونهار الثلاثة بقية مقابلات الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا الأرجنتين مصر وسويسرا تواجه كولومبيا. من كواليس المونديال تهديد مناخي على المواجهة الكبيرة بين المكسيك وانجلترا اللي من البومربج تلعب نهار الأحد بالليل في حدود الساعتين تاع الصباح بتوقيت تونس، يعني ليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين. حسب بعض التقارير الإعلامية فما عواصف رعدية متوقعة في محيط ملعب أزتيكا في المكسيك، وهذا خلى الفيفا تفكر في إمكانية تغيير توقيت المباراة. الاحتمال مطروح هو تقديم انطلاق المقابلة بستة ساعات كاملة باش تولي المباراة في حدود 8 متاع الليل بتوقيت تونس. وسط ميدان المنتخب الفرنسي تشواميني تعرض لإصابة في آخر حصة تدريبية ما يخليه يغيب عن مباراة ثم نهائي قدام الباراغواي. الإصابة كانت على مستوى الفخذ ومن المنتظر يغيب حوالي 4 أيام فقط مع إمكانية عودة تشواميني في ربع النهائي في صورة تأهل الديوكا. مونديال إكسبريس وفيت، نخليكم مع إيمان في ويكند على الكيف.
3: مونديال إكسبريس، باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم.

0: Publicité.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي Powered by TT.

0: كان على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: العشر واربعتاش دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار في ويكاند على الكيف. فقرة جديدة في الويكاند اخترنا باش نحكيوا عليها، هما يستضيفوا الناس، هما اللي يسألوهم، هما اللي يحاوروهم، ولكن هما شكون يسألهم؟ شنو التحديات متاعهم؟ كيفاش قاعدين واقفين على المشاريع متاعهم؟ هذا الكل نكتشفوه تسويت في بودكاستر.
2: بودكاستر
1: عرفناه في الصحافة المكتوبة، عرفناه في موقع نوايت اللي هي تعتبر من أبرز المنصات الصحفية المستقلة في تونس. بدايته كانت مع الصحافة المكتوبة، بشوية بشوية كل مرة يبدأ مشروع، كل مرة يبدأ تجربة، واليوم نحكيه على مشروع رشمة. من الاسم تنجم تفهم الأثر متاع البروجي هذية، ومن الليفولي متاع المشروع متاع رشمة، بودكاست رشمة يستضيف فيه مختلف الوجوه، سواء سياسية، سواء ثقافية، سواء مرتبطة بالعدالة الانتقالية، الحوكمة، حرية التعبير، المجالات الكل مفتوحة. الثامر المكي باش يحكي عليها في البودكاست متاعه، تفاصيل البودكاست والتحديات متاعه الكل باش نحكيها اليوم. مرحبا ثامر، أنسنا.
3: يعيشك يعيشك.
1: صباح الورد. خلينا ننطلقوا بحكاية رشمة اللي معاه بدايتها. قلت رشمة جاتني بعد ضغط، ايا وينو البودكاست نتاعك ثامر، ايا وينو البودكاست نتاعك ثامر، تقريبا 2024، وانت قلت دخلت فيها بعد ضغط ذي، مازلت انا مانيش مقتنعه بالفكره. اليوم 2026، رحله رشمه كيفاش تنجم تقيمها؟ فرحان بها، مقتنع بها؟
3: مش مقتنع بالفكره بيان سور، ما نعمل حاجه كان وانا مقتنع بها، لكن وقتها في اللونسمون عديت فتره طويله الحقيقه، و وبرشا من الأصحاب أو من القراء، من المتابعين وقتاش البودكاست. في المرحلة ذيك ريت اللي البودكاست، لو كان قدم بودكاست في المرحلة هذيك مازال ما يخذش الصدى أو التأثير، وما يكونش فيه une incarnation، معناها متاع علاش تعمل بودكاست كشكل. ذكروا أولا، وهنا لازم شوية ديميستيفيكاسيون، معناها البودكاست ما هوش شكل صحفي، البودكاست ما هوش نمط صحفي، البودكاست هو شكل إعلامي، معناها ما هوش نمط صحفي، ولا ما هوش جنر جورناليستيك، لكن شكل إعلامي ينخرط في إطار ديمقراطية الإعلام، أي بما معناه أنه الممارسة الإعلامية تنجم تكون بين يدين أي حد، أي مواطن، أي واحد، بما فيهم الصحفيين المحترفين. دوك برشا يقولون نواميس البودكاست أو قواعد البودكاست، ليه قاعدة البودكاست كبودكاست عموما هي الحرية، هي الحرية وسهولة البث محتوى صوتي مسجل ينجم ياخذ من بعد أي نمط صحفي، الروبرتاج، الانترفيو وغيره، ولو أنه أكثر نمط صحفي معتمد في البودكاست اللي راو فيهم عموما في العالم وخاصة في تونس هو الحوارات. هنا كنت نستنى وقتاش تولي فما une habitude، عادة عند الجمهور التونسي في سماع وتتبيع البودكاست. وقعدت في فترة observation، خلينا نقوله في انتظار أنه العادة هذه تشكل، وأني رأى الدواعي للشيء هذا. بعد اللونسمون تاع رشمة بثلاثة شهور رينا اللي فما الدواعي هذه، وفما علاش نجربه. دونك فما علاش التجربة هذه والتجربة هذه تنجم تلقى معنى، وتنجم تلقى تأثير، وتنجم تلقى جمهور محترم سواء كميا أو كيفيا. وبدينا في التجربة، والحقيقة كان معناها المؤشرات كلها كانت ناجحة، خاصة شنية المؤشرات اللي تبدلت تنجم تقول في سياق الساعة اللي يعطي معنى البودكاست جديد والرشمة بودكاست. أولاً عادة استماع وتتبيع البودكاست قويت في المجتمع التونسي بعد تأثير أجنبي. بدأت الحكاية تزيد تقوى في المنطقة العربية والتوانسة إذا كانوا من متابعي لبودكاست الفرنكوفونيين وكل لقاوا محتوى واستانسوا بالبودكاست إلى حد ما، أو متابعي وسائل الإعلام المشرقية كيف كيف لقاوا في محتويات بودكاستات بالعربية معناها ظل متاحهم. في الأثناء الفضاء التونسي كان مازال فيه مجال لبودكاست أو بودكاستات تحمل خطوط تحريرية أخرى متنوعة، واللي لاحظناه وقتها مع تعود الأوديونس على العادة هذه لاحظنا شيء من الفراغ على مستوى التعددية وعلى مستوى التنوع. ما يخفى على حد اللي الفضاءات الإعلامية في السنوات القليلة الفارطة ومن أهمهم يظهر لي حسينا بالفرق بطريقة دامغة في الموسم متاع 23-24 حسينا بنقلة قوية. لاحظنا اللي تقريبا الفضاءات اللي تتناول الشأن العام عموما بما فيه السياسة، وما يلزمش تبدأ عنا أوبسيسيون بالسياسة، الشأن العام عموما بما فيه المسائل السياسية تقلصت برشا الفضاءات الإعلامية في وسائل الإعلام السائد، والتنوع اللي فيها والتعددية اللي فيها تقلص برشا، حتى أنه تقريبا باش ما نعموش وفما بعض الاستثناءات أو بعض المحاولات الاستثناءات، عموما الحصص التلفزية انعدم منها نقاش تقريبا حول مسائل الشأن العام باستثناء بعض الحالات الدعائية اللي نجم نلاحظها في بعض القنوات، معناها للأسف الإعلام العمومي اللي لا زال إعلام حكومي مواصل في المقاربة الدعائية متاعه، أو بقية فضاءات الخاصة اللي عاشت ضغوطات طبعا معناها وكل وصلتنا للحالة هذيك. في نفس الوقت النقاش والسجال الثقافي والفكري يكاد يكون منعدما لأسباب عدة يطول شرحها، منها مسألة الأوديونس والمسألة التجارية وكل هذه الدواعي على الأقل اللي يقولوها العديد من مسيري وسائل الإعلام الخاصة، لكن فما نقص على المستوى هذا.
1: ولهنا باش نتفاعل معك في النقطة هذه، انت ما لقيتش الاشكال هذايا في رشمه في علاقه بالاودينس المشاهدات البودكاست؟ ناس تتسائل كيفاش يعيش البودكاست، كيفاش نجموا نلقاو لانفستيسمون باش نجموا نخدموا العبيد مونتاج تصوير برشا خدمه معناها وراءك لي فيديو اللي نتفرجوا فيهم. دونك انت في رشمه كيفاش نجم تخلق التوازن هذا؟
3: رشمة في نفس الوقت ما تعتمدش على الإشهار، لكن تعتمد على نشاطها كشركة إنتاج سمعي بصري في نفس الوقت. وبالتالي احنا عنا الإنتاج السمعي البصري اللي نقدموه للحرفاء مختلفين، هي خدمات اتصالية عموما أو فنية في بعض الحالات اللي نقدموها معناها البرة من المحتوى اللي نقدموها ذاك. بالطبيعة فما زيدة صناديق دعم تسمح بالشيء هذا، فما اللي متقطعة ومتناثرة وما هيش متضمنش استقرار واستمرارية، وبالتالي استقلاليتنا واستقرارنا واستمراريتنا نضمنها من خلال نشاطنا الآخر اللي هو نشاط انتاج سمعي بصري. رشمة تعاوننا باش نكونوا فيزيبل وباش تكون فما طلب على نوعية المنتوج اللي نقدموه والخدمات السمعية البصرية اللي نقدموها. بالإضافة لهذا فما شوية ريفنيو من يوتيوب غير كافي طبعا، لكن مع الآخر يشكل مع بعضه معناها اون موزايك تمثل الموارد نتاعنا. بالإضافة لهذا عندنا نشاط آخر اللي هو الإنتاج الفني المباشر، الإنتاج الموسيقي، ونوزع الموسيقى اللي ننجوها على البلاتفورم دو ستريمينج. الحقيقة معناها الفكرة جلوبالمون هي تقرب أكثر شيء من ما يمكن أن يكون منصة إعلامية على رقمية عام 2026 ما نكتفيوش بالعمل الصحفي، لكن نحاولوا نقدموا منتوج ومحتوى رقمي متنوع ثري ونوعي.
1: ثمر يعيش ضغط الأرقام وإلا لا في ظل التنوع الموجود؟ تحس عندك منافسين في علاقة بالبودكاست متاعك، ناس اللي تنافسهم، وإلا كي تشوف حاجات ضرب وتقول معناه فما الهاجس متاع شبيهم الفيديوهات هكا تقعد تتبع في الأرقام الستاتيستيك؟
3: شوف الأرقام هي عنصر من العناصر اللي تمثل مؤشرات حول النجاح أو من عدمه، وبالتالي ما نقولكش اللي الأرقام والمحدد، لكن مؤشر من جملة مؤشرات. يظهر لي أنا مثلا في طريقة عملنا نعطيه أكثر برشة أهمية للفيداليزاسيون دو لوديونس، معناه وفاء المشاهدين، وأنه يكون عنا عدد من المشاهدين الأوفياء أهم منا من الكم. مثلا انه لي بارتاج ولي كومونتير وكل شيء يكون فيهم ملاحظات او نقاش او تفاعل ايجابي مهم بالنسبه للكم. وبالتالي الكم مؤشر من المؤشرات. فما ساعات طبعا باش تقول مادام مؤشر باش تقول فما ارقام دنيا ما يلزمنيش نوصل لها، ولا في الحاله هذه كان وصلت لها يلزم نسالوا رواحنا علاش احنا غادي ولا حاجه. لكن الحقيقه له هاجس، له عنصر محدد رئيسي
1: واضح،
3: مسألة مهمة، لكن مش هذا هو الأرقام تمشي وتجي. الثابت هو المحتوى اللي تقدمه، علاقتك وارتباطك بقاعدة جماهيرية معينة، مش رقميا لكن نوعيا، وفي الفيداليتي متاعها.
1: في تونس شكون تحس روحك تنافس ثامر البودكاست اللي موجودين توا؟
3: الحقيقة حتى حد، خاطر يظهر لي البودكاست الموجودين ساعات نتسألوه السؤال هذا حتى في رشمة في اجتماعاتنا، خاطر باش تقول انت ساعات حاجتك باش تعمل كومباراتيف ولا سكون أبيل، معناها في التقييمات اللي نقوموا بها باش تعمل بنشمارك. مراش اللي حاليا احنا ننافسوا في بودكاست في رشمة ولا فما بودكاست ينافس فينا؟ علاش يظهر لي من الأول بالكل معناها قررنا أنه يكون عنده خصوصياته البودكاست اللي ترده محتوى فريد من نوعه. أولا البودكاست لا يرتكز فقط على ضيف، باش ناخذه مثلا نطلق في العنوان ديكلاراسيون متاعه أو معناها حاجة توصفه، لا نرتكزوا ديما على إشكالية، ديما تلقى في العنوان إشكالية، وبالتالي لكروش هي الضيف والإشكالية اللي طارحينها. نجم تبدل الضيف وتقعد في الإشكالية، الإشكالية من المفروض أنه تجلب اهتمام معين بطبيعة بالإضافة لشرعية الضيف اللي نجيبوه. زيدا نخدموا على نسق فيه يبجل الندرة وقيمة الضيوف على الكثرة، وقديش مثلا نضيف هذاك عنده فولورز ولا حاجة هكا، اللي لاحظنا اللي برشا يعتمدوا الطريقة هذه. الحقيقة ما هيش مقاربتنا، معناها عدد الفولورز متاع الضيوف اللي نجيبوهم ما هوش محدد، حتى إذا كان الضيوف اللي نجيبوهم ما عندهم صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما مثلا مؤخرا جاتنا فرحان برشا بالحلقة هذه سيدة جليلة بكار المؤلفة المسرحية والممثلة، قامة فكرية في البلاد ومسيرة ثرية جدا جدا، وعندها من اكتواليتي اللي هي مسرحية جديدة اللي هي مسرحية حلم. جليلة بكار ما عندهش صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها برشا، معناها من اللي استدعيناهم هكاكا
1: يعني ثامر اليوم
3: الوحيد فرشيشي لغيرهم
1: ما ينافس في حد. اليوم يرى في رشمة عندها
3: يظهر هيك كانك تعرف انت وقلك سهلة برشا العملية، وبكل صراحة كانك تعرف النوتر بودكاست يطرح في تونسي يطرح في نقاشات سواء أين كان طبيعة تضيف من الثقافة من السياسة من الاقتصاد من غيره، ديما عمود النقاش هو العمود الفقري للنقاش هو إشكالية تتناول موضوع فكري بالأساس. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، لو كان فما بودكاست في تونس يستدعى الحقيقة مجموعة من يلعب كما قلت لك على الندرة مش على الكثرة، وبالتالي نوعية الضيوف اللي يجيونا سي دي جران كاليبر، عموما سي دي جران كاليبر، كل واحد منهم في قطاعه راهو وفي النشاط اللي مارس فيه. معناها نحكيه على بودكاست تونسي استضاف معناها من الأسامي تو شوية سميت جليلة بكار، لكن هو بودكاست تونسي استضاف مصطفى برغوثي، استضاف سوفي بسيس، استضاف ريما حسن، ألان غريش وغيرهم غيرهم غيرهم. هنا فما حتى من ديمونسيون انترناسيونال زيادة في خدمتنا اللي يظهر لي تقعد من الخصوصيات متاع رشمة بودكاست في المشهد التونسي، اللي ضيوفنا ما تجيش من تونس كهوا، ما تجي زيادة من فلسطين، من فرنسا، من سوريا، من العديد من الدول.
1: برشة خدمة وبرشة تعب في السيليكسيون بتاع الضيف، وكما قلت انتم السيليكتيف برشة في اختيار الأشخاص اللي يكونوا موجودين والضيف اللي يكونوا موجودين، وهذا اللي صنع الاختلاف، وهذا ممكن يخليني نختار رشمة كانتلاقة لبودكاستر، لأنه البقية معناها كل بودكاست عنده الخصوصية متاعه. كمستهلك ثامر، شكون نتابع؟ شكون هكا اللي تتفرج وتقول تيان حاجة شدتني في تونس
3: البودكاست
1: في تونس وفي العالم؟ في تونس وفي العالم
3: والله شكون نتبع بمعنى حاجة شدتني بقوة؟ ما فماش حاجة نتبع فيها بانتظار بصراحة، لكن يظهر لي في البودكاست اللي قاعدين يتقدموا فما تنوع يستاهل الاهتمام، فما تنوع كبير معناها يستاهل الاهتمام. وهناك نحكي على تنوع أو تعددية، عندك من فضاءات مش معروفة برشا لكن تقدم في محتوى يستاهل الاهتمام، كما The Happy Cast، ما نعرفش كان تعرفوا، يعملوا عادة حوارات ثقافية أو على الموسيقى، فما توجه على الموسيقى بزيد شوية، لكن يأخذوا وقتهم، يظهر لي 4 سوايع ولا 3 سوايع ولا حاجة هكا. سي سبونتاني، اوني دون لو فورما بودكاست تري سبونتاني وكل شيء. فما فريش زادة في وقت ما البودكاست متاعهم غير منتظم، لكن انتريسان على خاطر الطون متاعو مرتاح ومسيب وكل شيء. فما هو مش بودكاست، يفضلوا يسميوه حوارات في الكتيبة، كيف كيف يستاهلوا اهتمام من خلال معناها التعددية اللي يضفيها على المشهد وقيمة الحوارات، خاصة من ناحية الندرة كما كنت نحكي بكري على التعددية ومعناها. وكل اليوم في انعدام الفضاءات هذه نستحق فضاءات كما حوارات الكتيبة. فما زاد ديب كونفيشنز من خلال مقاربته على مسألة الصحة النفسية وكل شيء. نتصور روحي ما سميتش برشا أخرين وتجارب أخرى تستاهل برشا اهتمام، أما البودكاست هذم أدلا دو مسألة أنها موضة وبودكاست وحك راسك عمل بودكاست وكل شيء، فما تنوع، فما تعددية، قاعدين يقدموا،
1: فما ريشيرش وفما خدمة وراهم.
3: ما ننساوش اللي قاعدين يقدموا للمشاهد وللمستمع في محتوى يتجاوز بيوع الكسير، انه لي جو باش تربح شوية فلوس تمشي بهم للبحر ولا حاجة هكا، ويتجاوز الفضاءات اللي تعبيت، حتى الفضاءات اللي راهم من نص النهار المساعتين تعبيوا بالكرونيكور اللي في اتجاه واحد، دعاية تطبيل مستمر للسلطة وكل
1: البعض اللي عمل زيادة حاول يوازن في ظل اللي موجود الكل زيادة ثامر. فما ناس اللي قاعدة تجتهد ثامر من أجل أنها تكون فما تعدد وفما على الأقل موضوعية في تقديم المواضيع. باش ما نجمعوش
3: هذا ليه ما بكري كحكيت قلت ما نجمعوش، لكن في اللي نتمناه نجاح معناها أكثر للتعددية، ولو أنه مسألة الموازنة معناها سميوها حتى في تحليل المحتوى الإعلامي ليكيليبريزم لا تمت بعلاقة للصحافة وإنما تمت لعلاقة بالماركتينج وبالمهادنة السياسية. لكن الفضاءات الصحفية المفروض تكون فضاءات حرة تعددية تستوعب جميع الآراء وجميع المواقف وجميع التوجهات اللي نلقاوها في المجتمع وفي المجتمع التونسي في حالتنا هذه، بعيد حتى على الفور متاع الموازنة. يبقى كل اجتهاد مرحب به ومشكور
1: وندعم كل الاجتهادات. هيثم اليوم ثمر تحية ثمر اليوم معناها الفكرة الأساسية إنه البودكاست اليوم خلقنا مساحة من الحرية أكثر من اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الإعلام التقليدي، واللي يخلي الإنسان يخدم بأكثر أريحية. بكري في الأوف قلت لك عندك برشا متابعين من خاصة من معهد الصحافة ومن الاستاجير اللي موجودين عنا. فكرة حك راسك وأعمل بودكاست، اليوم المحتوى الإعلامي أصبح متاح للجميع. خليني نقول البارح بالصدفة يعرضني أرتيكل في The Guardian باش نعطيك هكا العنوان ونحاول نحلو شوية باش يتعدى المساج هذايا زيدة للطلبة اللي تابعوا فيك واللي تابعوا في رشمة. العنوان يقول سي لي الغوريتم ايديو بوركوا كارل ستيفانوفيتش a suivi Joe Rogan. كارل ستيفانوفيتش هو كان مقدم أخبار وبرامج سياسية أسترالي، ومشى يتبع في جو روغان اللي هو بودكاستر معروف معناها. قال في المقال أنه اليوم يصعب علينا أنه نقدم نصيحة لطلبة معهد الصحافة ولا للصحفيين اليوم في ظل اللي قاعدين نشوفه فيه، بما أنه قاعدين نراه في هجرة من قامات إعلامية كبيرة للبودكاست ولا المساحات على الديجيتال. يقول le conseil de carrière devient alors simple, abandonner les idéaux altruistes du journalisme traditionnel et rejoindre l'économie des créateurs de contenu. هذه تقريبا الملخص نتاع الارتيكل، انه اليوم فما معايير معينه او خليني نقول مثاليه معينه موجوده في في في في في, في الصحافه اون جينيرال، اللي اليوم الصحفي لازم يكون ذكي من اجل انه يدخل للعالم هذايا، من غير يلزمو يوازن زايده ما بين الميثاق اللي يقراه ما بين القواعد اللي يقراهم. دونك لهنا نصيحتك اللي تنجم تقدمها لي طلبة معهد الصحافة واللي قاعدين يحسوا أنه المجال متاع الديجيتال وأنه كل إنسان اليوم أصبح متاح له أنه يحكي في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأخبار ويحلل الأخبار. مانيش ندخل برشا في التفاصيل هذه خاطر موضوع كبير. شنو تنجم تقوله؟
3: شوف هذا الخطاب هذا في انتظار أني نقرأ المقال ما نظلموش ولا حاجة هكا، لكن حسب التلخيص اللي قدمته أنت، النقاش هذا موجود تقريبا من اللي توجدت الصحافة. أي أشكال جديدة تقنيا من ناحية لفورم، كي نقول أشكال يعني مش أنماط، أشكال الأنماط الصحفية، الريبورتاج، السنتيز، الفلاش، الانكيت، الحوار، هذوكم الأنماط. الأشكال متعددة، منها البودكاست، المجازين، الواحد دونك هذيك اشكال، نحكي عن مجازين راديوفونيك ولا تلفزيون. ب الديبا هذا ديما موجود، هو موجود كيما موجود في اكثرية القطاعات اللي فيها تجديد وفيها ابتكار وفيها، هو ما بين نزعة محافظة او تقليدية واشكال جديدة مبتكرة ومستجدة. النقاش هذا عمره ما غاب. أنا واحد من الناس في إطار ممارستي الصحفية بديت نخدم في الصحافة عام 2007 دونك توا بريسك 19 سنة. 19 سنة من الأول كانوا الصحفيين خايفين من اللي فرق، وبعد ولاو خايفين ولا الدباء على اللي بلوغ، ومن بعد وقالوا كي جاوا اللي فرق قالوا هل أنه اللي فرق باش يقتلوا الصحافة، وبعد كي جاوا لي بلوغ قالوا هل انه لي بلوغ باش يقتلوا الصحافه، وبعد كي جا فيسبوك وخذا مجال كبير قالوا فيسبوك باش يقتل الصحافه. وبعد ناقشوا انه الاخبار القصيره على تويتر باش تقتل الصحافه. واستمر النقاش هذا والبودكاست ما بداش من اليوم. صار النقاش هذا سنين التالي بدا اليوم خدم معناها الصادق آخر خاصة أنه ارتبط بالفيديو خاطر خلينا نذكر اللي بودكاست معناها تسجيل صوتي. وليت العادة أنه يكون فما يون كونفيغوراسيون مينيماليست فيها الصوت والكابتاسيون سونور مهمة ومهمة جدا باش تكون يكون التوزيع عنده صدى وتأثير وقاعدة جماهيرية أكبر. نرجع عنه دونك في كل فترة تصير حالة من الهلع عند الناس اللي عندهم في تفكيرهم وفي ممارستهم نزعة محافظة إلى حد ما اللي خافوا على خدمتهم. لكن كان نتبعوا المقاربة هذه تو نرجعوا للمغارة فهمت تو نرجعوا للمغارة خاطر أول نذكروا اللي أول وسيلة إعلام في التاريخ هي الحيط. ونذكروا اللي أول طريقة للكتابة هي الرموز اللي تحط على الحيط اللي يحنقشوا بها بعضهم سواء بش يحكيوا على طرق الصيد اللي يستعملوها أو بش يعبروا على إيمانهم الديني أو الطقسي في المراحل هذيك ولا حاجة. وبالتالي هو عمل إخباري الهدف متاعه التواصل مع المجموعة فهو أول عمل إعلامي خلينا نقوله. كان من وقتها التوى كي خرجت الورقة قالوا علاش باش نكتبوا على الورقة خلينا نكتبوا على الحيط. وكان دوك التأقلم الصحافي
1: هذه حاجتي بمساج ديريكت للطلبة هو كالي قاعدين يسمع فيك
3: الصحافي مطالب بالتأقلم. هذه كلها ما هي إلا أشكال وأدوات المبادئ الصحافية أخلاقيات المهنة التقنيات المهنية اللي متعلقة بكل نمط صحفي تحقق من المصادر المسائل البديهية هذيك اللي للأسف ما عادش بالبداهة هذه كنراو عموما المشهد الإعلامي في تونس وحتى دوليا لكن في تونس الحالة مزرية معناها على المستوى هذا. التأقلم هو الواجب والتأقلم هو الممكن معناها أول ما بديت نخدم أنا في الصحافة الصحافة الإلكترونية في تونس تقريبا عندها 5 سنين من اللي كانت موجودة معناها يافي جو بونس با أكثر من 10 مواقع إعلامية إلكترونية معناها في مراحل مختلفة من النضج ومن النوعية اللي تقدمها معناها نوعية المحتوى اللي تقدمها. لكن كان فما بعد معناها بعد سنين فما عشرات وعشرات وبعد كيما نعيشوا المد نعيشوا الجذب فهمت كيما نعيشوا الظواهر هذه انه يكون باش تو مثلا في تونس بين عمناول والسنة عمناول نلاحظوا مثلا كي نقولوا عمناول معناها عام 24-25 عموما لاحظوا اللي فما طفرة كبيرة متاع دي بودكاست في تونس ولاحظوا

0: هي القديمة زادة نفس جديد باش ما تقتلوش الشغف والفضول والغرام هذاك الروتين، ويلقى روحه يكرر ديما في نفس الحاجة من غير ما يبدأ عنده مجال باش يطورها.
1: الفضول والشغف هذوما الكلمتين اللي قالهم لكم ثامر. أنسنا برشا بحضورك يا ثامر، كل الشكر ليك على
0: شكرا على الدعوة وعلى الأسئلة الحقيقة القيمة اللي فتحت لنا المجال باش نحكي حديث مهم انه يتحكي في تونس اليوم، اللي فيها برشا امور ما تعجبش، لكن مهم ان نعطيه ونحطوا الضوء على مبادرات جديده. ومهم كان نجمنا يا حبذا هذاك يكون اقوى من نجمو نعملوه، كان نوصلوا هكا اون انسبير شويه ناس، او نخليو شويه ناس تسال واقعها ويلغميت اون كيستيون باش يخرجوا بمبادرات اخرى وباش يخرجوا بمقاربات اخرى نبهر بها العالم.
1: انا سني برشا ثامر، انا بدي قلت وينو ثامر الكوتي هذيك اليوم كان هكا سيريو اكثر. تحيه ليك، تحيه للكيب الكل اللي وراك سيغما برشا خدمه وبرشا ناس اللي قاعده تعب من اجل انه يخرج المنتوج بالجوده هذيك. وكانت هذه فقره بودكاستر لليوم. بودكاستر، احنا نمشيو فاصل مع الموسيقى، نرجع بعد شويه، ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف،
3: صيف معانا، اتس فان تايم،
2: وقيت الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنيه واهم الستار. فان تايم كلها مثل الجمعه من الاربعاء للسبعه متاع العشيه على ديوانا فهم، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فهم صوتكم
3: هنا تونس، مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوانا فهم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوانا فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: العشرة وثلاثة وخمسين دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نسلم عليكم وين ما كنتوا، نهاركم أسعد ليميت. عندي برشة إهداءات وصلوني اليوم، إن شاء الله يا ربي نرضي الناس الكل. نبدأ بصديقنا حسام بوغلاف، يحب يسلم برشة على رحمة المناعي، يقولها نتمنى لك عام جديد مليان فرحة صحة نجاح وضحكة ما تفرقكش، ربي يحقق لك كل أحلامك ويحفظك إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير يا غالية رحموش المناعي. كل عام وانتي حية بألف خير. أيضا عنا إهداء أيضا للحفيدة، خلينا نقوله مدام ليلى بن عمر اللي هي الجدة حرم الطاهر المعزون، تحب تهني بطهور حفيدها محمد الطاهر، تحب تهني أبوه بلال وحرمه رايدة العيادي، ألف ألف مبروك محمد الطاهر، وإن شاء الله مدام ليلى تفرح بالعائلة الكل، ربي فضلك لهم أحلى مامي في الدنيا ليلى بن عمر. أيضا زيدة وإحنا نحكيه في الويكاند ما نجموش ما نحكيهش على زيت صافي، نحكيه على تونس، تونس بلاد الخير والكرم، من كرتاج العريقة اللي شهدت على أعظم الحضارات للمدينة العتيقة بالأزقة متاحة وأسواقها، من صحراء الجنوب الساحرة لشواطئ الشمال والشرق اللي تجذب الزوار من كل بلاصة في العالم. تونس زيدة معروفة بمطبخها المميز من الكسكسي اللي يعتبر سيد الميدة التونسية، للهريسة التونسية اللي وليت علامة عالمية، للبريك والملوخية وغيرها من الأكلات اللي تعكس ثراء تراثنا. أما اللي يميز تونس أكثر هو الإنسان التونسي المعروف بالكرم، حسن الضيافة، خفة الدم، وين تلقى الدار محلولة، القهوة حاضرة، الكلمة الطيبة قبل كل شيء. في تونس تلقى تنوع كبير أيضا في الوجهات، تحب البحر، عندك الحمامات، سوسة، جربة، تحب التاريخ، عندك كرتاج، الجم، القيروان، تحب المغامرة، عندك الصحراء، فيدوس، تطاوين، تستنيك بتجارب ما تنسيش. تونس ديما في القلب مع زيت صافي، محليها بلادنا ومحليها التنوع في بلادنا. وانا نحكي على تونس جبتهم لكم من سليانة يا جماعة، خرجتهم على بكري باش يكونوا موجودين بحضنا، فرحانة برشا بوجودهم. جروب خليني نقول عملوا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التيك توك، سبونتانيتي متاحهم هي أكثر حاجة جلبت الناس، والغنيات الزمنية اللي عنا برشا ما سمعناهمش بالأصول بالقواعد متاحهم. نحكي على محفل الحميدي، الأولاد موجودين بحذية، فرحانة برشا باستقبالكم، فرحانة برشا أنه موجودين بحذية المحفل، باش يحكي عليه محمد. مرحبا محمد.
3: مرحبا بيك عسلامة الناس الكل. احنا المحفل الحميدي شباب من ولاية سليانة، معنا اخونا فادي جلال، حسام المجدولي، رسلان الهاني، انس الهاني، رائد الضاوي، عزيز دهماني، وهيثم القادري. احنا معناها ولاد قاعدين في قهوة، كانت حكاية سبونتاني، نغني ونعملوا في جو، هبطنا فيديوهات على تيك توك وما شاء الله ضربت، معناها العبيد الكل عجبتهم وكانت حاجة مزيانة وحاجة سبونتاني
2: يعني الحكاية لما متاع جروب متاع أولاد ملمومين في القهوة ظهر لهم باش يغني ويحفلوا الجو في القهوة، هبطوا الفيديو الأول، من غديك بديت العبيد تتبع وبديت العبيد تستنى في المحفل الحميدي. فادي الشغب متاع المجموعة والروا في الفيديوهات، فادي جلال، مرحبا فادي
4: بيك، عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين الكل.
2: توقعت انه هكيك لما كيما هكيك باش تعمل الضجه هذه الكل؟
4: الحقيقه لا، بالكل ما توقعناش، كلنا ما توقعناش، خاطر احنا القاعده هذيك مستنسين بها من اللي احنا صغار، نفس القاعده، نفس
2: اولاد حومه الكل مع بعض،
4: اولاد حومه من اول الدنيا، من اللي تخلقنا نلقاو رواحنا في القاعده هذيك موجودين ديما، الغناء متاعنا الحقيقة يرجع الفضل محمد، هو اللي خطرت له باش يصور وباش يهبط، والحمد لله نجحت وعجبت العباد الحمد لله.
2: والأهم كما قلت معناها هكا اكتشفتوا أنهم هما صحاب ملي صغار معناها ذيك علاش حسينا فما أغموني في الكيب فما حسينا فما روح محلاها اللي خارجة وغنية اللي خارج بجو مش على خاطر خدمة نخدموا فيها وإلا مرتبطين بحاجات معينين ولكن هذا ما خلكمش تخموا أنكم تطوروا الفكرة ولينا نحكيوا على محفل وليتوا ظهر لي سوليسيتي حتى في العراس ولاو يكلموا فيكم يجيو محمد
3: برشا تليفونات برشا جونا برشا عروض احنا انفيت كان سبونتاني الحكايه مي الاولاد كانوا عندهم اكسبيريونس في يقرا ميوزيك فما برشا من الاولاد يخدموا معنا في فرق موسيقيه دونك حاولنا ان نطوروا شويه ان نعملوا نحيو التراث كوا معناها حاولنا ان نحافظوا على نفس الغناء بنفس الطريقه اللي تغنى بها قبل 20 و30 سنه خاطر في احنا في البلاد في منطقه سيدي حميده الغناء ده كل منتشر وكانوا يتعاودوا يتغنى الغناء هذا بالانسترومون معناها باللورج والا بالالات الموسيقيه اللي يفقد شويه الطابع نتاعو احنا حاولنا نرجعوه كما كان معناها كما تربينا عليه احنا
2: طبعا باش تدخل حسابات وسهريات وفلوس يا جماعة بديتوا تقسموا في المداخيل ولا لا
5: طبعا قاعدين نحكوا على فلوس
2: طبعا الغرام هو اللي هيزكم الغرام هذيك أهم حاجة راهو تخدم حاجة بغرام ما تعرفش كيفاش بشوية تتطور وهذا اللي قاعدة نرى فيه معناها الشغف الكلمة بكري كنت نحكي مع ثامر حكينا على الشغف في المجال متاع الصحافة في الدنيا هذه كل حاجة فيها شغف هذيك الحاجة اللي تنجم تتطور وتنجم توصلوا إن شاء الله تحقوا الحلم متاعكم مازلنا باش نحكيوا معاكم عنا أخبار تودسويت باش نعطي الميكرو القسم الأخبار في سباق زميلتنا أميرة مقني بعد الأخبار مباشرة خلينا نسمع موزيكتكم خلي توينسا يكتشفوا أكثر ويكتشفوا أكثر التراث الحميدي خليكم معنا على ديو نفهم صوتكم
0: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف منك نسمع صوتك تسمع
6: الأكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديو نفهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم فيفي لدي اوترومون ديوان اف ام ديوان فام ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند عالكيف وسامر فايبس

0: Les hits sans limite en ligne en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fière.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: D1FM. Hey, il mouge à l'étouétique. Mais la zit se saute, au ralik, toujours à l'écoute. Fi tout le silkobla à la fréquence, les outside face à la chamsa. Fi nebel à la 107. Ou fil l'autoroute, Hammamet Sousa, à la 107.3. Ou fi Gebes, à la 99.1. Ou bien sûr, fi Sfeqas, à la 91.2. Ou win ma tkounou, Diwan FM, tkounou ma'akoum. Diwan FM, soutkoum.
0: ديوان افهم فلاش نيوز
3: موجز الحادية عشرة. ديوان افهم عسلمة. ممثل وزارة التجارة والتنمية الصادرات يفيدون خلال جلسة استماع لهم بلجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم، يفيدون بأنه تم عدد مشروعي اتفاقية بين ديوان الأراضي الدولية وشركة اللحوم يهدف إلى اقتناء المتوفرات من المواشي لدى ديوان وعدد برامج مشتركة لتربية وتسمين العجول وأحكام التصرف في المحجوزات من المواشي بالتنسيق مع مصالح ديوان وتزويد نقاط البيعة التابعة لديوان باللحوم الحمراء خاصة خلال شهر رمضان، بما يساهم في المحافظة على القطيع وتعزيز العرض خلال المناسبات الاستهلاكية الكبرى، فضلا عن التنسيق المشترك لتعديل السوق ودعم انتظامية التزويد. كما يتضمن البرنامج تشجيع ترويج واستهلاك لحوم الإبل بالسوق الداخلية بهدف تنويع مصادر العرض. انخفاض نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج خلال سنة 24 و2000 مقارنة بسنة 23 و2000 وفق ما أظهره تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 24 و2000. وأفاد التقرير الذي نشرته محكمة المحاسبات مساء أمس بأن نفقة العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تراجعت إلى 182,755 مليون دينار سنة 24 و2000 مقابل 220,227 مليون دينار سنة 23 و2000، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 37,472 مليون دينار. الإدارة العامة للديوان تدعو مختلف المتدخلين في التجارة والنقل واللوجستيك إلى المشاركة في استبيان يهدف إلى تقييم أجل تسريح الديوان، وتندرج هذه الخطوة وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوان في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الديوانية وتيسير المبادلات التجارية. ويستهدف الاستبيان المتعاملين الاقتصاديين والمصرحين لدى الديوان والنقلين والوكلاء البحريين ومستغلي الموانئ والمطارات وسائر المتدخلين المعنيين. وأوضحت الإدارة العامة للديوان أن هذا الاستبيان يهدف إلى تشخيص مختلف العوامل المؤثرة في انسيابية العمليات الديوانية ومراحل سلسلة الإمداد اللوجستي، بما يساعد على اقتراح حلول عملية لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات. في العالم، وزارة الاستخبارات الإيرانية تقول أن طهران ستنتقم لدماء المرشد الراحل وشهداء الحرب من المجرمين الأمريكيين والصهاينة وعملائهم. وأكدت الوزارة أنها تعمل على دفع الشر الأمريكي الصهيوني من المنطقة بشكل دائم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: كيف كل سبت وحد من 7 لنص النهار.

0: واو واو، ملا جو، ملا مزيكا، ملا امبيونس، ما احلاكم الاولاد فريمون الريجي. ما نقولكمش فماش حتى واحد ما قعدش يشتح غاديك في الريجي. بشير كيف العاده بالشغب نتاعو. الحقيقه كما قلت لكم الانرجي تتعدى، الانرجي على خاطركم بالحق فما محبه بيناتكم، وحبيت هكا نتعرف شويه على الاولاد ونحكي شويه على الحلم نتاعكم، الحاجات اللي تجمعكم، ايش تعملوا في الدنيا. نبدا بالواحد لازم يكون واحد نعطي حقه. طبعا نبدا بيك حسين. مرحبا
1: حسين مجدولي، 28 سنه،
0: اقرب للميكرو. اي
1: 28 سنه، نخدم في شركه خاصه. هذه حلمه ولا تنا حلمه، نحب نقدموا فيها، نحب نواصلوا فيها، نشجعوا في بعضنا. الحمد لله فماش مشاكل بيناتنا، احنا في مخاخنا راهو نعملوا في جو، نعملوا في حاجه قاعدين نحبوها. باش نعملوها
0: نحبوها، الكلمه اللي محليها. نتعدى لصديقنا اللي بجنبك، جست الاسم
2: رسلان الهاني، 19 سنة، إتيديون. الحلمة هذه عملناها مع بعضنا، سي بروجي باش نكملوا فيه في الطويل ونخدموا على رواحنا.
0: مغروم انت بالموسيقى، انت نورمالمون فما فرق في العمر بيناتكم، كيفاش لقيتهم ملمومين دخلت معاهم؟
2: من اللي صغيرة معاهم، من اللي صغير ديما نقعد معاهم.
0: الغنيات توا صديقنا اللي بحذاك، جست اسمك وقل الغني. الغنية منين، كيفاش تجيبوا الكلمات، التراث هذا تبربيش، يزمو برشا تبربيش.
3: نرجعوا الفيديوهات القدوم على الاخر، باش نرجعوا نشوفوا
0: جست للميكرو نقربوا.
3: نرجعوا الفيديوهات القدوم على الاخر، لوجوا على الغنيات القدوم اللي ما تخدموش السنين الاخرى.
0: اي
3: نحاولوا نعاودوا نخدموهم بالطابع القديم باش توصل حاجه باهيه للناس
0: بالكاليتي.
3: ما شاء الله فادي يوصل كاليتي ما عليها.
0: لا الكلكم الكلكم، كل واحد عنده دوره، كل واحد عنده خدمته. باهي صديقنا اللي بعد، قداش تاخذ لك الموسيقى وقت من حياتك؟
4: والله هي قبل كل شيء غرام. برسا احنا ديما هكا معناها في الجو هذا ديما تلقينا حاضرين كل ملمومين مع بعضنا. فهم أبارسة معناها إن شاء الله ديما نقدمه، ديما نطور من رواحنا.
0: في الدنيا تخدم تقرأ؟
4: في الدنيا أنا اتوديون،
0: ما زلت تقرأ؟
4: زي ما أني في إزالة سليان.
0: دونك تهرب من الضغط متاع القراية، تمشي تجري الفيديو وللموزيك
4: في أي وقت فراغ، نمشي ديما نعمل موزيك.
0: إن شاء الله ربي يوفقك. صديقنا اللي بعده
5: عزيز دهمان.
0: عزيز حاول احكي في الميكرو، قرب للميكرو. أي مرحبا عزيز دهمان.
5: أي احنا بدينا مع بعضنا الحمد لله حاجه
0: قداش من عام توا تقريبا
5: 24 سنه.
0: 24 سنه اي،
5: ونخدم في محميه طبيعيه جبل السرج.
0: اي ربي يعينك.
5: بدينا مع بعضنا الحكايه هذه جت في قلب جو في قهوه ملمومين الحمد لله، من حاجه جت سبونتانيه ولت حلمه، وان شاء الله قاعدين نخدموا في عروض. حتى كيما نبداو ما فماش خدمه ولا حاجه، نبداو ملمومين نحضروا في عروض في المستقبل، حتى ما عندناش عروض نخمو
0: بيان سور، يلزم برشا تخطيط ويلزم
5: وصلنا للحبوا عليه.
0: اكيد ديما نقول بالمحبه توصلوا للي تحبوا. صديقنا اللي بعد
6: هيثم القادري، عامل في شركه خاصه. هذا بدا اول حاجه يعني هو غرام اللي نحن صغار اصلا، معناها حتى من البلاصه اللي احنا نسكنوا فيها معروفه ديجا بالفن والكل، ونحن اصلا مغرومين بالفن القديم يعني برابور عمرنا يعني 25 سنه.
0: هذاك علاش انا الحاجه اللي تجلب الناس انه في العمر نتاعكم مغرومين بنوع نتاع موسيقى اخرى، نتخيل جديد التراند. انتم قعدتم متاصلين وقعدتم مربوطين بالجذور نتاعكم، وهذه الحاجه اللي بالحق محتاجينها هيثم.
6: واصلا معناها حتى في قعداتنا في القهوه، سواء حتى في الحومه ولا في اي بلاصه، معناها لازم ديما ثم الاغنيه ذي بيناتنا في اي قاعده، لازمنا ديما نغنوا هكا نعملوا جو، معناها ما نحكوش في اي حتى حاجه، ديما الفن هو كل شيء اول حاجه. ذيك
0: محمد توا تليفونه ما عادش باش يسكت، توا باش تبدا عاد العروض وباش تبدا الكاشيت وتبدا الحسابات. نفضلك ان شاء الله ربي يفتح عليكم الكل وان شاء الله تحقوا. خلينا نحكي على البروجي نتاع محفل الحميدي، وين تراوه، وين ماشيين بيه؟
4: احنا توا قاعدين نحضروا في في في, في عرض متكامل. معناها كسوا غنيه كسوا، معناها كل حاجه فكرنا بالتراث نتاعنا. نحاولوا نحافظوا على الطابع نتاعنا، سورتو ما ندخلوش معناها ما نفقدوش الطابع نتاع الغناء نتاعنا. تبقى لما هي بيدها اللحمة المحبة تكون حاجة خارجة من القلب بطبيعة بخصوص اللعبة الكل. بالمناسبة نحب نقدم تحية للجروب متاعنا خاطر
0: معناه استرلوا مازال أي كيفش اخترتهم بالتعاركتوش عملتوا شي لفورمي
4: احنا قاعدين في قهوة عادي كيما ديما معناها ديما نفس الجو ديما نفس الغناء
0: لا نحكي على سيليكسيون تاع الأولاد اللي جبتهم غششت لي الأخرين
4: عنده ديزونك
0: أيوبي المهم غششت لنا حد محمد نحكي توا موزيكا مع فيزي انت ولد الموزيكا وهذا الدومين متاعك عملتوا دي ريبيتيسيون مع بعضكم ولا الحكاية الكل كانت سبونتاني أعطيتهم دي زاستوس في علاقة بالموسيقى الطبقات متاع الصوت هكا قاعد تعدي لهم في انت أكاديميك في الموسيقى ديكو معناها وهما معناها دي زاماتور وغرامهم وكل شيء دونك أعطيني هل السينرجي هذية كيفاش تخلقت
7: باهي أنا باش نرجع نعرف روحي مرة أخرى فادي جلال 23 سنة يستغربوا في عمري ديم 23 سنة اتيديون في المعهد العالي للموسيقى بسوسة انا باك انفو مي حبيت نكمل في الموسيقى على خاطر غرام دينا من اللي احنا صغار كلنا تولدنا نلقاو الموسيقى فماش حتى حاجه اخرى بر الموسيقى تربينا على الموسيقى الغناء اللي نغنيو فيه راه احنا تولدنا نلقاوه موجود ونسمعوا فيه اكبر منا الغناء اللي نغنيو فيه الكل اكبر منا
0: في العروسات وكالجو هذاك
7: محلي احنا الحاجه الباهيه كلي كما قلت انت بكري بعد شويه في العمر احنا من الصغار حتى للكبار على الاخر نبقاو الكل مع بعضنا نغنيو الكل مع بعضنا ما عملناش دي ريبيتيسيون الحقيقه احنا نقعدوا نغنيو في قهوه في لما حتى في اي بلاصه معني حتى في كرهبر انا باش نغنيو كي نجحت الحكايه اوكي مشيت اكثر باش تولي بروفيسيونيل اكثر فما بروفيسيوناليزم فما خدمه برفنا قاعدين نبرفو يومين بريسك البارح ولت البارح قاعدين نبرفو نحضروا في خدمه نحضروا في غنيات جديده اوكي هي قديمه أما احنا بجدوها ان شاء الله كهو الاولاد ما شاء الله عليهم بحكم اللي يسمعوا الموسيقى من اللي صغار اهم حاجه هذيك اهم حاجه قبل انك
0: السميع
7: تكون
0: اكاديمي
7: اكيد جدا اكيد يحسي. جدا انهم هم يسمعوا برشا
0: باش نسالك حاجه بركه في دي باك انفو للموسيقى عائلتك ما قالوا لك شيء حليت حرب باش دخلت للموسيقى والا ليه كيفاش راوها العائله
7: عائلتي شجعوني على الاخر
0: تري بيان حاجه محليها
7: عندي بابا يشجع فيا على الموسيقى على الاخر أهم حاجة عنده إني أنا نكمل في الموسيقى الوالدة قدم لهم تحية ساعة الوالدة تشجع فيها على الأخر تكمل في الموسيقى رك باش توصل رك عندك صحابك ما شاء الله لما هذه رم تلقى هيش
0: أكيد.
7: بالفلوس وبالخدم كل ما تنجمش تلم لما كما هكا تشجع فيها برشا الوالدة معايا في ليزيفين مول كل معانا محسوبة من الجروب
0: من الجروب يفضلها
7: يحبوني نكمل بون شوية يمكن ملول حتى العباد ما تقبلوهاش كيفاش في الانفو من الانفو تمشي الموسيقى مي بعد عجبتهم كيف خويتي شجعوا فيا عائله كل شجعوا فيا انا خويا انجنيور انفو قدم له تحيه في البرتغال تاو ملول قال لي كمل الانفو بعد
0: اعمل موسيقتك
7: بعد
0: على روحك
7: شجعني الحقيقه اختي كيف قدم له تحيه الكل ما لقيتش صعوبات الحقيقه
0: دونك هذا هو تو ديجا قاعدين يتفاعلوا على اليوتيوب نتاعنا دي وانا فاهم يقول لك كيف تبدا حاجه صادقه ومعموله باحساس توصل للناس برافو ربي يوفقكم هذايا الارتيست وبرشا قاعدين يكتبوا لكم في كلام محلاه على الاخر باش نكملوا نسمعوا موسيقى سيغمو لي بارول نتاعكم الكل نسلم عليهم اكيد راهو فخورين بكم كل واحد عنده ثنيه وكل واحد عنده مشاغل ولكن على الاقل انه تجمعكم باسيون هكاي وتكون فما لمه مزينه هكاك نتخيل برشا ناس مش نقول يحسدوكم أما يغبطوكم على لما كيما هكايا إن شاء الله ربي يديم لمتكم ويديمكم في الخير مازلنا باش نسمعوا الموسيقى إيش نهي حضرت لنا تواي وريدك اللي عليك حجبوها لقيتها ولا مازلت لقيتها ولا مازلت موجودة أي نعم لا ديديكاس هي كيكا هو
7: ديديكاس ليا تحية ليا
0: هكا هو بي إيش نهي باش نغني تواي
7: توا بحكم حكينا على سيد أحمد هي اللي نجحت أكثر مولات الخمار ما احنا باش نخليو لهم مولات الخمار في الآخر باش يبقاو يستناو فينا
0: يستناوها للآخر
7: كما حكينا على سيد أحمد اللي هي معناها تراث ما شاء الله غني حمادية برشا غنيو حاجة سيد أحمد إن شاء الله
0: نكملوا في الأجواء هذية نبدأ وي خلينا نكملوا هذايا محفل الحميدي اللي قاعدين تسمعوا فيه الجروب نتاع الاولاد كما قلت لكم اللي اكتشفتوا منه في تيك توك لقيتهم والحقيقه ريت انه الامبيونس نتاعهم محتاجه انها توصل اكثر ليكم وتسمعوا اكثر موسيقى واي تيست نبداو
7: شاهين وشرو

0: شكرا.
1: هذا محفل لحميدي، هذه الموسيقى اللي قاعدين تسمعوا فيها على ديوان فيم. ان شاء الله تكون الامبيونس وصلتكم وين ما انتم. فما واحده كتبت لي قالت لي مين الفطور باش يتحرق. اي نعم، سكر عليه وخليكم معنا على ديوان فيم. احنا نمشي وفاصل صغير نرجع بعد شويه على ديوان فيم. صوتكم ويكند على كيف.

هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم

0: Publicité.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: مع ويكند عكيف
3: لحتاج 31 دقيقة مكملين معكم المشوار. رفقة فوكا تقول يا أخي وفي البرنامج ما زلت يا رفقة معكم نص النهار نكمل محلكم محل كلامكم كل التفاعلات اللي قاعدة نقرأ فيها. ربي يبارك لكم الكل. قبل ما نتعدي الفقرة لكيكيت حبيت نحكي لكم على موضوع اللي الحقيقة في برشة دعم بتوانسة وقت اللي نعطيه للطفل مساحة باش يعبر يبدع يكتشف قدراته. احنا قاعدين نبنيه في إنسان واثق من روحه ويحمل الأمل للمستقبل. هذا هو الهدف من مخيم الأمل في قراء SOS للأطفال في دورته الثانية تحت إشراف الطلبة السفراء والأخصائيين الاجتماعيين في تجربة خليت كل صغير يعيش صيف مختلف. صيف فيها تعلم فيها فرح وفيها زادة كيف كيف عرف كيفاش يثق في روحه. أكثر من 1500 صغير تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة بهدف دعم نموهم النفسي والاجتماعي وتنمية مهاراتهم الحياتية والإبداعية. نذكركم اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال SOS باش توصل رسالتها النبيلة تنجموا تدخلوا على الموقع sosv.tn وتتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه ولا تنجموا زادة تكلموهم على الرقم 58 371 002 58 371 002. هذه قرى الأطفال SOS وبالحق مخيم مميز جدا وإن شاء الله يا ربي يقدروا أنه كل الصغيرات ينجموا يعيشوا التجربة هذه. 11:32 دقيقة خلينا نمشي مباشرة لكي كيدز.
4: لكي كيدز
3: كيما عملوا الفقرة مخصصة للصغيرات والغرام امتاحهم فقرة اللي يحكيوا فيها على أهدافهم على طموحاتهم فقرة اللي ندعموهم فيهم ومسيلش كيف يكبروا يقعدوا يتفكروا البساج هذي ويقولوا كالنهار حكيت على الحلم امتاعي ولا حكيت على الهدف امتاعي وهاني اليوم وصلت وين نحب. فرحانة برشا باستقبالهم وإحنا نحكيوا على أجواء الكرة والموندو متاع الكرة والكوب دي موند اللي قاعدين نعيشوا على الواقع امتاعه. وسيم أيهم وساجد ثلاثة وليدات بحذية هوني خليني نقولوا إن رافيهم القدام من أكبر الجوار إن شاء الله في تونس وخلي بلكشي يمسحوا دمعتنا على اللي صار فينا في الكوب دي موند. بشير باش تعرفني بالأولاد ولا القاب متاعهم وبشوية بشوية خليني نبدأ الانترفيو.
5: بالضبط إيمان اللي تبعوا فينا واللي يعرفوني عندي كونتاكت كبير بالصغيرات. الأولاد اللي جبتهم لك اليوم نعرفهم توا 7 سنين بداوا معايا من اللي عمرهم 5 سنين ما شاء الله توا 11 و12 سنة. الخاصية الباهية في الأولاد إنهم هم أصحاب يقرأوا مع بعضهم توا 6 سنين وصحاب البرة من المدرسة واللي بارون بتاعهم واللي صحاب دونك والتحية بتبيع على اللي بارون بتاعهم خاطر هم موفرينينهم جو إنهم يكونوا مع بعضهم ديما كسوة وسط المدرسة ولا البرة من المدرسة. عنا وسيم كوكي هو زاد مغروم برشا بالفوت ويحب الفوت كاركتيره ما هوش سهل الحقيقة وهذاك الشي خليه
3: كيفاش يقول لك ماكش سهل يا وسيم يا تاو انتي تاو بش جاوب الكوتش بش انت مش سهل كيفاش ديما عامل شغب وسيم
6: لا مانيش ديما عامل شغب
3: مالاش بيه قول لك مش سهل في الطيران مش سهل
6: يمكن في ترى البوست بتاعي ما هو سهل.
3: شنو هي البوست بتاعك؟
6: ديفنسور لاكس.
3: غاديكا وهذيك البلاصه اللي انت تحبها غاديكا وين
5: ترى؟ ما لازموش يكون فدليك غاديكا
3: دونك اللعب لا
6: سيريو لا غادي اخر واحد دونك لازم ديما مركز في اللعب
7: ما يتعدى حد
3: اي مدرا قول لي اسمع اعطيني البوست بتاعكم بعد خليني نفهم البروفيل.
8: ديفنسور وان شاء الله نحقق حلمي نكون كوارج كبير كما وسيم ندفع ونحي والغلطة اللي لازم
3: غلطة لي البلاصة متاعكم حساسة على الاخر سيجي داي
9: انا ديفنسور على اليسار نطلع ونرجع معناتها كي تبدا عندهم الكره نرجع ونفك الكره ونخليهمش معناتها يتعدي تجيني كورة معناتها نحاول نقدمه ونمركي.
5: هذه دروس تكتيكية.
3: أسمع جبت لي ليه بالذمة دي ديفونسور معناها حسيتها رسالة غير مباشرة معناها القايمين على المنتخب جاب لي دي ديفونسور ما فهمش حتى واحد يلعب في بوست أخرى. نرجع لك وسيم كيفاش بدأ غرامك بالكورة وقتاش شكون أول واحد شجعك باش تدخل للكورة؟
6: من الأول بديت في التحضيري وقتها في بالي أول عام في تيكاب معناتها عاملوا فوت وقتها أنا حبيت نشارك ووقتها بالكوتش بتاعي خليني نحب الكرة ونولي توا في عمري 11 سنة نجم نكور ونحب الكرة برشا.
3: غرام هذية خليني نتعدى الأيام إذا كان يخيروك تلعب مباراة مع أي لاعب في العالم شكون تختار وعليش؟
8: نختار نلعب مع رونالدو خاطر هو أحسن لاعب عندي والقدوة متاعي أنا وزاد عندي برشا واحدين كيما راموس زاد نحب نلعب معه خاطر ديفونسور كيفي.
3: راموس ورونالدو هذوما الزوز. نرجع بالتويلي وسيم شكون انت هكا هكا العبيد اللي هكا لو كان اتاحت لك الفرصة تقول نحلم نكور مع شكون؟
6: نحلم نكور مع كريستيانو
3: كين كريستيانو أكهو.
6: اسمع
3: أنا حبيت اسمع نعمل حاجة هكا كريستيانو ميسي خلقيت جماعة الكل اللي جايبهم لي بجير كل كريستيانو
5: وهو الحلم متاعهم ما هوش صعيب عادي كريستيانو في 60-70 سنة مازال يكور
3: نجمو يخلطوا عليه نجمو تخلط عليه. ساجد قال لي مع شكون تحب تكور أنت؟
9: نفس الحاجة مع كريستيانو خاطر هو رغم اللي هو كبير يعمل في كارير باهية ومعناتها هو كي يلعب معناتها نجم نتعلم منه.
3: تتعلم منه تتبع في ماتشويته الكل تبع في حياته الخاصة زيدا وإلا كان الكورة تفرج فيه
9: نجم كان في الكورة.
3: شنو أكثر الحاجات اللي تعجبك فيه في شخصيته؟
9: إنه هو معناتها هو قدوتي ورغم إنه هو كبير معناتها مازال يلعب نجم حتى يزيد وهو يكبر معناتها مازال لابس عليه النجم يكور.
3: وسيم خلينا نرجع لك لو كان يخيروك باش تختار ما بين انك تلعب مع فريقك المفضل في العالم وما بين انك تمثل المنتخب الوطني شكون تختار؟
6: مثل المنتخب الوطني.
3: علاش؟
6: خاطر توا نشوف ان المنتخب الوطني معناتها مش في الاحوال الجيده بتاعو وباش نحنا كي نكبروا ان شاء الله نشرفهم ونوريو احسن معنا.
3: يعني اليوم قاعد تخدم من اجل انك نهار اخر ترفع رايه تونس في المحافل الدوليه وخليني نقول محليها كلمه مش في احسن احواله دونك مهما كان الفريق اللي يجي هكا يقترح ما تقبلش.
6: لا
3: ايها
8: لازم يكون عندك روح الوطنية وبطبيعة نختار تونس خاطر روح الوطنية حتى كانت جيت خاسرة رابحة ديما تونس
3: ديما تونس مهما كان العرض ساجد مهما كان الكونترا مهما كان الفلوس
9: من نختار تونس على خاطر هي أول حاجة بلادي وكي نلعب فيها نشرفها ونوري ما أحسن ما عندي.
3: محليكم لولاد ونتخيل روح الوطنية هذية متتزرع كان خاطر عندكم أولياء اللي زرعوا فيكم محبة تونس فتحية كبيرة للي بارون بتاعكم اللي اليوم يحكيوا على صغار اللي يفركسوا أكثر على المادة يفركسوا أكثر على الشهرة ولكن وقت اللي نلقى صغيرات اللي فريمون طموحهم أنه بلادهم هي الأولوية وبلادهم في المجال اللي هم اختاروه يحاولوا أنهم خلينا نقولوا يصلحوا الأغلاط اللي فاتت ويكونوا هم عندهم المشعل والأكيد المشعل بأيدي أمينة مدام فما وسيم وأيهم وساجد باش نعملوا لعبة صغيرة توا يا جماعة باش نسألوا شوية أسئلة في الكورة
7: نحب تعليق عليهم
3: أي تفضل
7: فما تعليق يقول كلامهم أكبر من عمرهم ولكن هذاك عمرهم وهذاك كلامهم ولهنا نتهنيوا على شباب المستقبل ان شاء الله
3: متهنين عليهم الحقيقة مع الأولاد هذوما فريمون ما شاء الله بيه أسئلة في الكورة باش نحط كرونو وكل واحد عنده سؤال ويجاوب مانيش باش نعتم على هي ارقام ولا حتى جست اختبار صغرون باش نعملوا كرونو تاع 30 سكوند كل واحد سؤال نبداو بوسيم سؤالك
7: سؤال وسيم كل قداش من عام فما كاس العالم
6: 4 سنين.
3: برافو ديريكت معناه سهل.
5: ثلاثة
3: ثواني أيهم
7: أيهم. شكون أكثر فريق هز الشامبيونز ليج؟
8: ريال.
7: ريال مدريد جاب فيها.
3: برافو بيه ما خير ما ظهر لي ما استحقوش ظهر لي الكرونو يا نادي قويين في الكويز. نمشي لساجد.
0: سؤال ساجد شكون أكثر ملاعبي معروف بالجري بتاعه يجري برشا؟
8: مبابي
0: ما شاء الله.
3: مبابي برافو بيه نرجع وسيم
7: توا سؤال باش نفهموا بيه. إذا فريقك خاسر في آخر 5 دقائق شكون تتمنى يكون في الملعب باش ينقذ المباراة؟
6: معناتها البوز شكون
7: جوار
3: جوار اسم جوار انت تختار؟
6: معناتها نحب انه يكون فما جوار مثلا جوار عنده القدره انه يدخل في اخر 5 دقائق
7: ويماركي
3: اعطيني
6: في كاس العالم كيما لوكاكو كل ماتش يدخل كيما ماتش مصر دخل وماركا وماتش الاخر بتاع ضد السنغال
3: انا مانيش فاهم اش يحكي ما انتم فاهمين.
5: حتى في تونس عندنا شكون في دقائق الاخر ينجم يمركب وانت وانت عالمي
6: كما قديد
3: بيه هاكا كجيبك وسيم. نتعدى السؤال اللي بعد.
0: قديش عمر كريستيانو رونالدو؟
8: 40
3: في الكارونتين بيان سور تو مادام يحبوه سيغمون راهو البيوغرافي نتاعو الكل عندهم. نرجع لساجد
7: شكون اكثر منتخب ربح كاس العالم؟
8: البرازيل.
7: البرازيل
3: البرازيل ما شاء الله عليكم الاولاد.
0: لا ما شاء الله. سؤال لهم ثلاثه ونحبهم يجاوبوا فرد وقت
5: شكون اسرع معك؟
0: شكون احسن مدرب عندكم؟
8: كارلو انشيلوتي.

0: فيها الجو نلقاو فيها التوازن نتاعنا. عندنا حلمة في الكرة باش نمشيو فيها, ولكن في المقابل القراية نتاعنا ما يلزمناش نضيعوها. احكيوا لي جاكم مع القراية, مثلا احسن مادة تحبها وسيم شناي؟
1: احسن مادة نحبها هي الحساب.
0: الحساب. وكيف تكبر شنية الحلمة نتاعك, شنية تحب تولي ابار كورجي كبير؟ كورجي كبير في الانفورماتيك. غرامك هذية ولا خاطر هذية؟
1: ثاني حاجة ماتير نحبها هي الانفورماتيك.
0: دونك في الانفورماتيك وين ترى روحك؟ انجينيور, ترى روحك صاحب مشاريع في الدومين هذية؟ ان شاء الله ربي يوفقك يا وسيم. اي
2: حسن مادة عندي الفرنسي.
0: الفرنسي, مغروم بالفرنسي. بي وحلمتك كيف تكبر شنية؟
2: انجينيور انفورماتيك.
0: انجينيور انفورماتيك. كرة وانفورماتيك الثنائي هذوما اللي قاعدين يرافقوا في الصغار الكل تقريبا. معناها نمشي لسجد. ايه
3: احسن مادة عندي هي الانجلي.
0: الانجلي, واو. اي
3: نحب نولي انجينيور انفورماتيك.
0: انجلي كلهم ديز انجينيور ان شاء الله. هذه المستقبل نتاعنا في الكره. اللي بوست نتاعكم هذوكم اللي تحبوا تواصلوا فيهم تكملوا فيهم, ولا ترى روحك هكا تحب بوست اخر؟
1: نحب في اللاكس.
0: في اللاكس. هذيك البوست هذيك هي اخترتوها انتوما ولا الكوتش بيش وقال لكم راهو عندكم هو اللي هكا اقنعكم بها الفكره؟
1: من الأول كوتش فما كوتش بيشو زيدا كوتش محمد, هو اللي من الأول كنت نترين عند كوتش بيشو كل يمين, وبعدك هو بدلني وكوتش محمد بجاوي زيدا خليني نحب البوست هذيك.
0: دونك هما اللي غرموكم بالبوست هذيك, وسيغمون كل واحد عنده البروفيل نتاعو وعنده البوست
4: نتاعو. بالضبط. هو معناتها الحقيقه حتى في الاكاديميه نتاعنا والكل ما نحبش نحصر الصغير ولا نحصر الصغار في بوست معينه, خاطر ديما نقول وقلتها قبل انه رام لي اكاديمي هي فاز بريباراتوار نحضروا الصغير سوغ تو لي بلان باش نهار اخر كي يبدا في لي زيكيب سيفيل والكل يلقاو حاضر. مي فما حاجات ومؤشرات من الصغرى نشوفوها في الصغير, دونك نحاولوا ديما نهزوها في الثنيه هذيك باش نهار اخر يلقى روحه حاضر. ونحب نقول كلمه الحقيقه على القرايه, وما شاء الله عليهم راهو حتى في القرايه
0: ما حبيتش نحكي لمعدلات, حبيت نحكي
4: برميل للميور معناتها ميم في ليكول والكل, وهذا الانعكاس نتاع ليكيليبر اللي لاقينه, مثلا ليكيليبر فاميليال واللي بارون نتاعهم كيفاش مانفيستين وقتهم في ليزاكتيفيتي والقرايه. خاطر كان ونشوفوا في برشا اغلاط انه ركزوا برشا مع الصغير على القرايه قرايه قرايه, دونك هو في وقت العمر هذايا نتاع اللعب ونتاع كل شيء, دونك راهو ليكيليبر اللي نعملوه للصغير هو اللي يعطي الريزلتا اللي حاشتنا بها.
0: هذايا الاولاد الحقيقه نراها في لي بارون تاعكم برشا فخر في عينيهم, وان شاء الله يا ربي تفرحوا بهم وتراوهم في اعلى المراتب سواء في القرايه نتاعهم سواء في الغرام. نعرف انه برشا تعب من عند الاولياء باش انهم اليوم ينجموا يخرجوا صغير خليني نقول متوازن في منظومه نتاع التربيه اللي قاعده تضغط برشا على الصغير من خلال انهم يلقاو لهم الحاجات اللي يحبوهم, سورتو خاطر بعض الصغار للاسف يلقاو لي بارون هما اللي يفرضوا عليهم حاجات معينين. نقول ساعات الولي يرى الحلم متاعه في صغيره ساعات يدفعوا الحاجة ما يحبهش, ولكن الأولاد ما شاء الله عليكم غرامكم في الكرة. وأكثر حاجة اللي فريمون مستني هي الـ الـ الـ الوطنية اللي عندكم في العمر هذية, فريمون حاجة تشرف على الأخر. بالتوفيق لكم إن شاء الله. وسيم أيهم ساجد, أكثر حاجة تحبوها في كوتش بيش وشني؟ قولي ما نحب في شيء عادي راما قولي ما
1: ليه كيبدا نحن في الماتش هو معناتها يورينا كيفاش نعمل
2: يحبنا برشا ويبدا يشجع فينا.
0: يحبنا برشا. اي
3: نفس الحاجه متاع اي
0: نفس الحاجه متاع اي يحبنا برشا. ما احلاها المحبه, ما احلاها علاقه
4: بالنجم كل مره ديما تحشوني.
0: بي احنا باش نمشيو فاصل يا جماعه, مازالوا الجروب مازال المحفل الحميدي باش يكمل لكم الامبيونس المزيانه اللي باش نختموا بها ان شاء الله موعدنا من ويكاند على الكيف. خليكم في الاستماع, فاصل صغير وراجعين.
5: ويكاند على الكيف هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس, هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.

0: هذا شيف مامي وصلنا ل 11:51 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. صدقوني كيف قالوا لي إيمان عندك 5 سوايع لايف، قلت لهم كيفاش باش نعديهم، نتلفت أنا عادي بروحي 6 متاع صباح توا نص نهار، بالحق ما فقتش بالوقت معكم، إن شاء الله نكونوا كنا خفيف ظل عليكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. حبيت نسلم برشا على صديق خالد المناعي اللي قاعد يتابع فينا توا، طريق السلامة ليك، ربي يحفظك وربي يفضلك وين ما تكون. أيضا أحمد ومحمد يحبوا يقدموا هداء خاص لماماتهم وباباتهم اللي اليوم يحتفلوا بعيد ميلاد الزواج متاعهم 33. ان شاء الله ربي يديم ودكم، ربي يفضل لكم الاولاد، وان شاء الله يا ربي يديم المحبه في قلوبكم ويديمكم تاج فوق راس احمد ومحمد. كل عام وانتم حيين بالف خير وزواج مبارك وسعيد ان شاء الله. رجعوا المجموعه، المحفل الحميدي موجود، المحفل الحميدي اللي قلت باش نختم به، واكيد الغنيات اللي ما زلتوا تستناو فيهم من المحفل من عند الجروب شنو باش نغني. وتوا قلت له كان ما تغنيهاش ما نخليكش تروح.
1: مولات الخمار شا.
0: باش نغنيو مولات الخمار اللي هي من اكثر الاغاني اللي راه فيهم، حتى ديما يطلبوهم في تيك توك وين تحلوا لايف ويت يقول لك مولات الخمار مولات الخمار. دونك خلينا نسمع الاغنيه هذه اللي هي
1: قبل من اختي.
0: اي تفضلي.
1: حاجه صغيره جوست سامي والولاد اللي ما كانوش موجودين معنا، نقدم لهم تحيه برشا خاطر عندهم بصمه كبيره، وسيم واشرف ومسلم وغسان ووائل وحما وأحمد وأيهم، تحية كبيرة لهم اللي كانوا مساهمين في
0: الجاية. الجاية يكونوا هما، الجاية الجاية يكونوا هما وكان بدلوا.
2: تحية للقهوة صفوين اللي هو لامنا اللي هو موفرنا الجو الكل باش نتلموا.
1: أنا ديديكاس خاطر الموضوع، نحب ديديكاس كبيرة لإدريس شتيوي خاطر من أكثر الداعمين و
0: الناس اللي يدعموا فيكم، الناس اللي ممنين بكم، الناس اللي ممنين بالفكرة. تحية خاصة لكم خاطر بالحق انك تلقى عبيد اللي تخدم بمحبة، انك تلقى عبيد اللي تنجم انت تنفستي فيهم، معلش ليه ونجموا نخرجوا حاجة مزيانة من هكا من ربوع سليانة المزيانة وناسها المزيانين، نخرجوا محفل الحميدي ونجموا فكوا بلاصتهم في العروض علاش ليه. وان شاء الله اكيد الجاية جاية يكون عندكم برشا عروض، ونبداو نحكيوا على العروض اكثر منه على الجو في قهوة صفين. وتحياتنا الصفين. خلينا نمشيو بالغنايتنا توت سويت، نمشيو نسمعوها مع بعضنا. اللي عندها فطورها على الغاز تمشي تنقص على الغاز وننطلقوا.

0: راجع البلاد
1: راجع. تحية للناس الغربة الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا المحفل الحميدي. ميرسي انفينيمو على الجو المزيان اللي عملتوها معنا الكل. بالتوفيق ليكم كما قلت لكم ان شاء الله جايه تكون فما برشا عروض وتكون الفكره قاعده تكبر بشويه بشويه. هكا نوصلوا لنهايه موعدنا من ويكاند على الكيف. كل الشكر للناس اللي رافقونا من 7 متاع الصباح. ملتقانا غدوه ان شاء الله من 7 نصف النهار. ميرسي فاروق السويسي، ناديه بالحاج في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، مريم امتراوي معنا في الاعداد استجير لي معنا، وايضا بشير احمد ومحمد يكونوا زيدا موجودين معنا بعد شويه. صديقتنا ابتسام الشويخه النسخه الصيفيه من هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين. وانا مبقى لي كنقول لكم اجمل تحيات ايمان سكوحي.
2: ويكاند على كيف. بوبليسيتي.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
5: تحب تحكي
6: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
8: اريدو، طور عالمك.
9: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس.
10: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
9: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
10: متزر ميلانو، العلامة الاولى في تونس.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
12: ديوان فم، صوتكم.
13: ديوان فم فلاش نيوز.
14: مجاز منتصف النهار. ديوان فم عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تذكر الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا راغبين في المشاركة في دورة المتفوقين أن تعمير الاختيارات يتم على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.in. وضحت الوزارة في بلاغ صدر عنها اليوم السبت أن التسجيل انطلق بداية من يوم الجمعة 3 جويليا وسيستمر إلى غاية يوم الاثنين 6 من جويليا منتصف النهار. مدينة الحمامات تحتضن فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السبراني تحت الشعار نحو حوكمة رقمية ذكية وأمنة لتحول رقمي في الحكومات الإفريقية من 13 وحتى 15 من جوليا. يأتي تنظيم هذا الحدث الإفريقي بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حكومات إفريقية ذكية وأمنة ومستدامة. وزير الصحة مصطفى الجني شفى امس على جلسة عمل خصصت لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية لتشخيص الصعوبات الميدانية وعمليات الإحالة والحاجيات من الموارد البشرية وتجهيزات. وأكد الوزير أن صحة المولود الجديد أولوية وأن العمل سيتجه نحو حلول عملية وسريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة. انعقد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبل يشغل الهيئة الإدارية الجهوية تحت الشرف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي الذي وضح لمراسل ديوان فمن انعقد الهيئة الجهوية يأتي تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية التي قررت تنظيم هيئات جهوية للتشاور مع القواعد النقابية في إطار الأعداد للإضراب العام الذي أقره المجلس الوطني للاتحاد، مضيفا أن هذه المشاورات تندرج في ظل ما وصفه بانسداد الحوار مع السلطة، مشيرا إلى جملة من الإشكاليات من بينها تجميد الانخراطات وعدم تشريك اتحاد الشغل في المفاوضات الاجتماعية.
0: اليوم الهيئة الإدارية في جهة تقبلي هي في إطار الهيئة الإدارية الوطنية الذي أقرت معناها هيئة إدارية جهوية. الإطار نتاعها كونه الواقع العمل النقابي في علاقة بالسلطة، وكذلك واقع العمل النقابي داخل المنظمة، وكذلك وضعية الانخراطات. اليوم أنتم تعرفوا تم إلغاء الانخراطات، وكذلك معناها إلغاء التفاوض والحوار مع السلطة. اليوم كذلك في غلق التفاوض والحوار الاجتماعي. اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل قررتها هي كنا الوطنية، كان اليوم يلزمنا حضروا رواحنا، كانوا حضروا رواحنا خاطر انتم تعرفوا المؤتمر الوطني اقر مبدا الاضراب العام او كل للمكتب التنفيذي والهيئة الإدارية تاريخ التنفيذ. قلنا في هي كنا كانوا جميع اعضاء المكتب التنفيذي الوطني يهبطوا لجيئات يحكيوا مع القواعد ويحكيوا مع الهيكل النقابية والاعداد لخطوات نضالية قادمة.
14: في العالم، صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلا عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار وعضوين في الحرس الثوري عن تصاعد الانقسامات داخل التيار المحافظ في إيران عقب اغتيال المرشد الأعلى. وقالت الصحيفة أن الفراغ الذي خلفه واغتيال المرشد الذي كان يتمتع بسلطة مطلقة في اتخاذ القرارات المهمة أدى إلى انقسام المحافظين بين جناح يصف نفسه بالبراغماتي يرى أن بقاء النظام يتطلب إنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة والانفتاح الاقتصادي، وآخر متشدد يرفض تقديم أي تنازلات لواشنطن بما في ذلك الملف النووي، ويعتقد أن إيران قادرة على تحقيق مكاسب عبر إطالة أمد الحرب. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا فم.نت. إلى اللقاء.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام، برنامج هنا تونس هي النسخة الصيفية والبرمجة الصيفية على ديوان فام. كما عودناكم من عام ناول كل نهار سبت وحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين نفس التوقيت، إن شاء الله باش تكون لنا عودة على أبرز أحداث الأسبوع في إطار فقرات جديدة. طبعا بعد شوية تكتشفوا معنا هذه الفقرات، أكيد باش نرجعوا على برشا مواضيع، برشا أخبار، برشا مستجدات، أكيد فما برشا ناس قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا ربما ما تبعتوش شنو قاعد يصير على امتداد أسبوع كامل سواء في تونس هوني في البلاد وإلا على المستوى الإقليمي والعالمي. باش نحاولوا في كل مرة نعطيكم شنو جديد ونعمل لكم حوصلة لأبرز أحداث الأسبوع وبرشا مواضيع الحقيقة اليوم في انتظاركم في برنامج هنا تونس. أكيد باش نواصلوا أحديثنا، خليني نقول على أبرز الملفات اليوم المطروحة على مستوى وطني وقت نحكيه على مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 وين وصلت المناقشات هذية وأي أولويات اليوم للجنة التخطيط الاستراتيجي على مستوى البرلمان. إن شاء الله بعد شوية باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس اللجنة صابر جلاسي تنخذ من عنده كل التفاصيل والمعطيات. أيضا في أخبارنا اليوم باش نرجع على بيان نقابة الصحفيين اللي بدورها تسأل وتقول وين قطاع الأعلام والصحافة اليوم في مشروع مخطط التنمية. باش يكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف نقيب الصحفيين زياد دبار. أيضا باش نحكيه معكم على صابة الحبوب وتجميعها وانطلاق موسم الحصاد تقريبا منذ أسابيع، وين وصلت العملية، شنو آخر الأرقام والمعطيات. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري. أيضا باش تقعد معكم الفقرة هذه في الموسم الشتوي كانت موجودة فقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي، كل مرة نعطيكم رقم معطى نحاولوا نفسروهكم ونوضحوه. اليوم باش نحكيه على السوق الرقاعية اللي تسجل قفزة في 5 سنوات وتعكس ارتفاع حاجية التمويل، تنعرفوا تفاصيل المعطى هذية مع نور بداية في الساعة الأولانية زيدة، ومن بعد الساعة الثانية كالعادة الفقرة اللي تعودتوا بها معنا تقريبا تيلة المواسم الصيفية، كل مرة نطرحوا مشكل جهة من الجهات، والمرة دي باش نركزوا أساسا على المشاريع المعطلة. باش نبدأ بولاية الكيف وباش يكون حاضر معنا النائب عن الجهة ياسر القراري الساعة الثانية، وبعد أيضا باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا، وباش نرجعوا على الإشكال الكبير اللي رجع من جديد على الطاولة بين الصيدليات الخاصة وبين طبعا الكنام، نظام الطرف الدافع متواصل بصفة عادية واجتماع مرتقب مع الكنام، تنرجعوا بعد مع ضيفنا على التفاصيل. ومن بعد اخر الحصه فقره جديده تلقاوها معنا اسمها جيوبوليتيك مع نور زيد باش يكون حاضر معنا اخر الساعه الثانيه في البلاتو بمشاركه عربيه ودوليه واسعه وحشود بالملايين، ايران تبدا مراسم شعبيه لتشييع خامنئي، تنعرفوا بعض التفاصيل مع نور. وبالتالي هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: إن شاء الله كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين يومي السبت والأحد من كل أسبوع ابتسام شويخة. بعد شوية أكيد باش نبدأ معكم أولى أخبارنا والمستجدات، باش نرجع لمشروع مخطط التنمية وباش نبدأ أولى فقراتنا لو غران ريكاب، ولكن قبل هذا نسمع شوية موزيكا بينا نعيش مع عمر منيب ونرجعوا نبدأ معكم برنامج هوني تونس. تفضلوا

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: بوبليسيتي.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا. هنا تونس.
1: هنا تونس نصف نهار و 15 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة. كما قلت لكم بدايتنا باش تكون بعودة على آخر الأخبار المستجدات الوطنية، وبعد أكيد باش تكون لنا متابعة لآخر التطورات الدولية. وأولى فقراتنا إن شاء الله لو غران ريكاب.
2: لو غران ريكاب،
1: أولى أخبارنا باش تكون في علاقة بمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 اللي انطلق البرلمان في مناقشته منذ أيام. باش نعرفوا أكثر التفاصيل آخر المستجدات، حاضر معنا عبر الهاتف رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب صابر الجلاسي. سي صابر، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك، مشكور على قبولك الحضور معنا هاتفيا اليوم. سي صابر، هاي نعرفوا انه مشروع مخطط التنميه 2026-2030 وصل منذ ايام كما كنت نحكي لمجلس نواب الشعب، مطروح تقريبا على طاوله مختلف اللجان البرلمانيه من ضمنهم لجنه التخطيط الاستراتيجي في البرلمان. كانت لكم جلسه استماع موحده لوزير الاقتصاد. مهم جدا معاك نعرفوا اخر التطورات على مستوى مناقشه مشروع باهميه مخطط التنميه 2026-2030. سي صابر تفضل.
3: هو المخطط كما كنت ذكرت سيادتك، المخطط معناتها شد جلسات، كان محور اجتماع وعرضه على مختلف اللجان في الأسبوع الفارط يوم الاثنين الفارط، كانت جلسات تمهيدية لكل اللجان بما في ذلك لجنة التخطيط الاستراتيجي اللي هي معنية بتأليف النهائي لمخطط التنمية. ثم انطلقنا يوم الثلاثاء، كانت يوم الثلاثاء مصافحة أولى مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، أين معناها أعطى المصافحة الأولى لمخطط التنمية وشد نقاش كان دائم على امتداد تقريبا 10 ساعات. ثم يوم الثاني والثالث يعني انهينا النقاش العام مع سيد وزير الاقتصاد والتخطيط ومع مختلف المديرين العامين لكل الوزارات، لانه تعرف انت المخطط فيه التصورات والتوجهات والمشاريع تهم الوزارات الكل، ذاك علاش كانوا حاضرين معنا تقريبا كل الوزارات واغلبيه المديرين العامين ومن لهم علاقه بالشان التخطيط وبشان المشاريع. دونك هذه في جزء اول. ثم انطلقنا في توا في تحضير التقرير النهائي التأليفي اللي باش يكون فيه التوصيات التي توجه بها كل اللجان، كل مكاتب اللجان حضرت التوصيات نتاعها، اضافه الى التوصيات اللي شهدها النقاش العام لمده 3 ايام. ان شاء الله التقرير التأليفي يكون حاضر يوم الاثنين، سيعرض على مكتب المجلس يوم الثلاثاء، وسيقع تحديد جلسة عامة للتصويت على مخطط التنمية 2026-2030 يمكن نجم يكون الأسبوع القادم.
1: باهي، يعني باش نوضحوا أكثر للناس اللي قاعدة تبع فينا توا، نذكر حاضر معنا عبر الهاتف صابر الجراسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان. نجم نقول سي صابر توا أنتم في مرحلة ما قبل الانتهاء من أعداد ربما التقرير التأليفي اللي فيه جملة التوصيات لمختلف اللجان وأيضا الحكومة، بعد جلسات الاستماع اللي صارت من بعد التقرير هذا باش يتم تسليمه لمكتب المجلس، ثم بما بعد يصير تحديد موعد الجلسة العامة للمصادقة على طبعا المشروع هذا، مشروع مخطط التنمية 2026-2030. سي صابر
3: بالضبط بالضبط هذا هو، لأنه أنت تعرف اللي مخطط التنمية هو مخطط جاء مغلقا. ما معنى مغلق؟ لأنه لا الغرفة الأولى ولا الغرفة الثانية تنجم تزيد وتنقص، ولكن تنجم تناقش وتعطي توصيات وتراقب من خلال توصيات نتاعك، لأنك أنت اليوم دورنا هو مراقبة هذا تنفيذ المشروع هذا، لأنه أنت تعرف معناتها جات فيه حجم كبير من المشاريع تقريبا 21100 مشروع بقيمة كبيرة، ثم توجهات، ثم سياسات، المشاريع مست الجهات الكل، ثم نقاش كبير دار اليوم. بعد النقاش ثم توصيات اللي هي ستكون هي الضامن الحقيقي لتنفيذ ما جاء في المخطط. شنو التوصيات؟ التوصيات من حيث إذا كان ثم نقص، إذا كان ثم
1: سي صابر نرجع معاك بعد شوية للتوصيات، ربما على الأقل تعطيناش الخطوط العريضة إلى أين اتجهت معناها التوصيات نتاع اللجان البرلمانية في علاقة بمشروع مخطط التنمية. ولكن فما نقطة مهمة أنت أشرت لها مهم جدا ركز فيها معاك، دونك في علاقة بمشروع مخطط التنمية ربما مش كيما المشاريع الأخرى اللي وقت اللي يتم إيداعها لدى البرلمان ولدى اللجان تنجم تصير على مستواها عدد من التنقيحات على مستوى اللجنة أو حتى على مستوى الجلسة العامة للبرلمان، تنقيحات، مقترحات، إضافة فصول أو ربما ربما تفاصيل أخرى كما مشاريع قوانين أخرى. بالنسبة لوضعية الحال وقت نحكي على مشروع مخطط التنمية غير قابل للتنقيح، دور النواب فقط يتمثل في تقديم جملة من التوصيات ومتابعة مدى تنفيذ المشروع هذا على أرض الواقع بعد مصادقة عليه.
3: والأهم منه هو المصادقة، خاطر ينجم اليوم النواب يصادقوا بنعم أو لا ونجم يحتفظوا زادة. ينجم المخطط ما يلقاش دعم معناتها من النواب ونجم لا يقع المصادقة عليه. لكن يعني الدور الأول نتاع النواب هو المناقشة، وضع التوصيات اللي هي الضامن الحقيقي والأساسي لتنفيذ المشروع، وتنجيه بعد التوصيات ثم المصادقة عليه. و في الإثناء احنا توا قاعدين في إطار تحضير التقرير التأليفي اللي هو يكون القرار التقرير اللي فيه أهم جئة من التوصيات والخاص بالمراقبة والمتابعة متاع تنفيذ المشروع، والذي سيعرض على مكتب المجلس، وإن شاء الله التقرير يكون حاضر معناتها في نهاية يوم الاثنين، ربما نهار الاثنين آخر وقت يكون حاضر.
1: سي صابر، هو الأجل تم تحديدها 10 جويلة للانتهاء من مسار المناقشة للمصادقة، صحيح المعلومة هذه ولا لا؟ لأنه ذكر تدوين النائب في البرلمان يقول 10 جويلة ما تمش
3: يعني
1: تحديد
3: مكتب المجلس تحديد. ولكن تعرف احنا اليوم مرتبطين بأنه المخطط يقع ختمه وتمريره إلى الغرفة الثانية ثم إلى منها إلى السيد رئيس الجمهورية. وانت تعرف أن المخطط هو 2026-2030، يعني ديجا احنا ضيعنا توا 6 شهور. معناها احنا حريصين كل الحرص، برغم أنه عنا تحفظات كونه هو جاء في وقت وجيز معناها للنقاش. معناها ما تنجمش تتناقش كل المشاريع هذه، ولكن حاولنا ضغطنا على الوقت انه في اسبوع حاولنا باش يكون النقاش ويقع اتمام النقاش، علما وانه نرجع للنقطه اللي سالتني عليها منذ حين، كونه ثم عدد قوانين على غرار الماليه، قانون الماليه نجم نزيدوا النقص ونزيدوا الفصول وعدد قوانين اخرى مشاريع قوانين، لكن المخطط هو مخطط مغلق. تنجم لا تنجم تزيد لا تنجم تنقص، فقط تنجم تعمل التوصيات نتاعك وتنجم تراقب مدى الانجاز وتصادق بنعم او لا او تحتفظ.
1: واضح سي صابر، هاي جملة التوصيات لو كانت تعطينا أبرز النقاط بالنسبة للتوصيات اللي تم تضمينها على مستوى مختلف اللجنة وحتى اللجنة اللي انت تمثلها سي صابر، تفضل.
3: هو مجمل التوصيات هي جاءت في إطار أنه اليوم من بين شروط نجاح المخطط يلزم تطوير الأسطورة التشريعية. خاطر اليوم ما جاء في المخطط هو عدالة شاملة، هو يعني اكتفاء ذاتي وسيادة طاقية. اليوم عنا برشة مجلات وبرشة تشريعات لازم نرجع لهم ويلزم يكونوا بالتوازي مع تنفيذ المخطط على غرار قانون الاستثمار اللي هو جاء في المخطط أنه
1: نسمع فيك سي صابر، تفضل. بيحاضر معنا عبر الهاتف صابر الجراسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان، قطعة المكالمة، نعود نتصلوا به بربي. سي صابر كنا نحكيه معاه نذكر على مشروع مخطط التنمية، يقول أنه من المنتظر أنه يصير تقديم التقرير النهائي التأليفي اليوم لمختلف التوصيات اللي تقدموا بها اللجان ومن ضمنهم لجنة التخطيط الاستراتيجي نهار الاثنين لمكتب المجلس اللي فيما بعد باش يحدد أكيد موعد الجلسة العامة. يقول حاولنا رغم ربما قصار المدة زمنية اللي وصلت لهم فيها مشروع مخطط التنمية ويصير المناقشات ويصير الاستماع، يقول لمختلف الوزارات والحكومة، كان حاضر معهم منذ أيام وزير الاقتصاد في إطار جلسة استماع موحدة، وأيضا كانوا حاضر معنا قلنا سي صابر مختلف الوزارات الأخرى واللي كانوا حاضرين المديرين العامين اللي مثلوا الوزارات هذه، وتم الاستماع ومناقشة مختلف ربما المشاريع وأبرز النقاط اللي مضمنة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. يقول لنا زادة سي صابر الجلاسي رئيس لجنة التخطيط استراتيجي في البرلمان، يقولنا انه مشروع مخطط التنمية مغلق. شنو يقصد بمغلق؟ يقولك انه غير قابل للتنقيح، يعني النواب في العادة يشرحوا مشروع مخطط قانون على مستوى اللجان، تنجم تكون فما تنقيحات على مستوى اللجان وايضا تنقيحات يتم التقدم بها على مستوى الجلسة العامة، ولكن يختلف الوضع بالنسبة لمشروع مخطط التنمية اللي يقول ما نجموش نقدموا فيه تنقيحات. الدور النواب يتمثل في تقديم تقرير نهائي في جملة من التوصيات ومتابعة مدى التنفيذ، والدور الأهم هو المصادقة على المشروع. وحاضر معنا مرة أخرى سي صابر الجلاسي. صابر مرحبا، مرحبا بك مرة أخرى، تفضل.
3: عايش، مرحبا.
1: انقطعت المكالمة، كنا نحكيه على أبرز التوصيات، تفضل.
3: أهم التوصيات هو التناسق والانسجام ما بين ما ورد من مشاريع والتمويلات، هذا مهم جدا. ثم أكدنا من بين التوصيات على ضرورة إعادة الأسطورة التشريعية والعمل على تطوير الأسطورة التشريعية الخاصة بتنفيذ مشاريع الجائزة المخطط. الأسطورة التشريعية نحكيه اليوم على قانون الاستثمار، على مجال الصرف، على مجلة البيئة، على مجلة التهوية الترابية والتعمير، على مجلة الطاقة، على مجلة المياه. هذوما خمسة مجلات يجب العمل عليهم من أجل أن يرافقوا تنفيذ المجيئة في المخطط. من جملة التوصيات اليوم طلبنا من الحكومة أنه يكون دورنا في المراقبة كل مناقشة ميزانية على وكل مناقشة الميزان الاقتصادي، يلزم الحكومة تعطينا أهم ما وقع تنفيذه في المخطط بالمعطيات وبالمؤشرات، وما وقع تأجيله من مشاريع. يعني اليوم عندنا خمسة سنوات، يلزمنا كل مناقشة ميزانية والميزان الاقتصادي يجب تعطينا الحكومة بالضبط شنو تنفذ من المخطط وماذا تنفذ من خلال التمويلات زاد الموجودة المنصودة.
1: واضح. اي تفضل سي صابر، كان عندك مضيفة.
3: اهم التوصيات هو التدقيق في في في الخلق، التدقيق في المعطيات التي جاءت في المخطط، لانه اليوم نعرف المخطط تحكي على التنمية المجالية وعلى التساوي بين الجهات، لكن احنا اليوم نحبه يكون على مستوى واقعي. ايضا اهم التوصيات هي خلق الثروة، لانه خلق الثروة تحدث عليه المخطط ولكن ما تحدثش عليه بدرجة اولى، تحدث عليه بدرجة ثانية وثالثة، وسبق عليهم العدالة الاجتماعية وغيره من المقترحات، لكن احنا اكدنا انه خلق الثروة هو الذي يسبق كل هذا حتى يمكن أن تنفذ كل هذه المشاريع ومجموعة أخرى من التوصيات الحقيقة التي ستذكر في التقرير التأليفي الذي سيناقش في الجلسة العام.
1: واضح، شكرا لك سي صابر الجلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس نواب الشعب. نذكر مرة أخرى نحكيه على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 وين وصلت النقاشات والمناقشات حوله وحول المضامين متاعه. نورمالمون من المنتظر أنه نهار الاثنين يتم تسليم التقرير النهائي التأليفي لمختلف التوصيات المضمنة بعد مناقشة اللجان وحضور مختلف الوزارات أو من يمثلهم في البرلمان لتقديم رؤيتهم وأبرز ما تضمنه هذا المشروع. على كل سيكون من بين أبرز المواضيع اللي باش نرجعوا لها في كل مرة، ونرجع على التفاصيل المتعلقة بها وعلى المحاور المتعلقة بها احنا بعد شوي باش نحكيوا على مشروع مخطط التنمية، ولكن من زاوية بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اللي تقول انها تتابع باهتمام مناقشة الوثيقة هذه، ولكن تتساءل بخصوص غياب أي رؤية واضحة لقطاع الصحافة والإعلام ضمن مختلف مكونات المشروع هذا. بعد شوية باش يكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف نقيب الصحفيين التونسيين زيادة دبار، نرجع معها على تفاصيل البيان هذا، ولكن قبل هذا نخرج فاصل صغير ورجعين.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
4: بوبليسيتي.
5: تحب تونت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج.
6: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك باهي مع ماكسويل.
7: ماكسويل فور بيتر لايف.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
9: امشي لعزيزة.
0: هنا تونس.
2: لو غران ريكاب.
1: نصف نهار و30 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا طوى واللي قاعدين يتابعوا فينا سواء على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان فام لايف. مرحبا طبعا بجميع تفاعلاتكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع. كما قلت لكم مازلنا موصلين معكم فقرة لغران ريكاب، ونحكيوا على بيان نقابة الصحفيين في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030. حضروا معنا احنا طوى عبر الهاتف نقيب الصحفيين زياد دبار. نقيب اهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا بيك وتحية ليك وتحية كامل المستمعين الكرام.
1: مرحبا بيك زياد دبان نقيب الصحفيين التونسيين، وكما قلت باش نرجع على بيان النقابة في علاقة بمشروع مخطط التنمية. النقابة اللي تتساءل اليوم باستغراب عن غياب أي رؤية واضحة لقطاع الصحافة والإعلام ضمن مختلف مكونات المشروع هذايا. تفضل نسمعوك.
4: أكيد، لأنه اليوم من حيث الشكل نحب نفسر حاجة
1: للمستمعين،
4: أنه مخطط التنمية هو نظريا هو جملة المشاريع والتنموية اللي بيشتم على 5 سنين. يعني والتنمية رأي ما هي فقط مجرد مشاريع أو مجرد مؤشرات أو أرقام أو استثمارات أو مواطن شغل. يعني الأهم بالنسبة لنا من الاستثمار في البنيان هو الاستثمار في الإنسان. لما نقول استثمار في الإنسان يعني نستثمر في التونسي، في الصحة، في التعليم، في التربية، وخاصة في قطاع الصحافة، لأنه ما نزموش نعمل مخطط تنمية في 2025 بعقلية ستينات أو بفكر ستينات تنمية فقط قنطرة قياس منشآت رياضية كذا وكذا. في حين اليوم نعيش في عالم تقريبا متسارع جدا. التحولات الجيوسياسية تفرض ثم نوع تاع حروب إلكترونية، ثم نوع تاع هجمات في الفضاء الرقمي، خاصة ماش نحكيه على الأخبار المضلة فقط أو الفيك نيوز بالمعنى الإنجليزي نتاعها، بنينا نحكيه على مجتمع اضطراب المعلومات. يعني نحن نعيش في مرحلة نتاع ديزوردر انفورماسيونات. هذي بالأساس كيش نجم تقاومه كدولة؟ لازم تكون عندها رؤية. الرؤية هذه ما كانتش ميزانية في قانون المالية على سنين، ما كانتش أيضا في مخطط التنمية هذي، خاصة لما نحكيه على قطاع الصحافة نحكيه على قطاع بين ذفرين سيدي سيادي سانسكتور سوفرام عادة بالأساس. ولازم على الدولة بالأساس تكون عندها رؤية. معناتها الرؤية إيش؟ أنه يعني تكون عندها رؤية إصلاحية لقطاع الصحافة والإعلام، من حيث التكوين، من حيث دعم المؤسسات، من حيث إصلاح الإعلام العمومي أيضا، ومن حيث إيجاد يعني حلول أو رؤية لإصلاح وضعية المؤسسات الخاصة. منش نعتق رسمي بهم، لكن من حيث تقريبا وجود هذه الرؤية الإصلاحية. اليوم هذا كله ما فهمناش، وباش نحب نفسر خطورة تقولي ما عندناش مثال. يعني قطاع الصحافة ما هوش مشمول بمثل منوال التنمية. تعرف اليوم شفتوا حرب الأخيرة اللي صار على غزة بعد ألف يوم، وحجم الأخبار المضلة اللي نشوفوا فيها هذا يراه بفضل الإعلام وفضل الصحفيين، هم اللي سندوا الأخبار المضلة. نشوفوا أيضا البث الفتنة في صفحات ما نعرفوش تكون وراها، ما نعرفوش تكون يعني تكون وراها، والأجهزة اللي وراها قد تكون دول، قد تكون أجهزة موازية، قد تكون مجرد يعني شركات كبرى التكنولوجية ومتاع شركات كبرى متاع اتصال ومتاع لوبينج، بس سموم الفتنة كيش ما بين الشعب التونسي. بس تقريبا برشا أخبار غلطة وبرشا أخبار مضلة، إلى درجة أنه أصبحنا معاش نفرق ما بين الصحيح ولا الغلط. هذا بالنسبة للمواطن. اليوم قطاع الصحافة وقطاع الإعلام مربوط تقريبا بكل المجالات، مجال الصحة، دورة الصحفية ورا القطاع الإعلامي كبير، التربية، التعليم، النقل، الاستثمار. واليوم زادة ما نجموش نحكيه على التنمية بدون مساءلة وبدون محاسبة. هذا هو الأساس. إذا ما صارت مساءلة ومحاسبة ومتابعة من طرف الصحفيين لفرض نقاش مجتمعي، نقاش عام حول هذه المشاريع، ما نجموش نحكيه على التنمية فقط. قد نتكلم على مشاريع قبل الخوض حتى في التمويلات اصلا، قد نتكلم على مشاريع واحداث مواطن شغل، وهذا ما كنا نلوم عليه في السابق في بن علي. نتفكر هذه ماهيش بدعه، راهي مخطط الخماسي التنموي تقريبا من السبعينات، من المرحوم الشيخ ذي عياري الله يرحمه اسمه، كان هو تقريبا وزير التخطيط. بدينا مع برشا شخصيات اقتصاديه تونسيه، بدات تونس في انشاء ما يسمى بالمخطط الخماسي للتنميه. كل 5 سنين نعمل جمله من المشاريع، لكن المشاريع كما قلت لك والتنمية ماهيش بناطر وكياسات وبيس بطارات وبندارس فقط. قدر ما لازمنا نستثمر في الإنسان. ونرجع الموضوع اليوم إذا حبوا منوال التنمية عكس سيد النايب اللي تكلم، كنت نسمع فيه خبط عليه خلوط. اليوم راهو في البرلمان التونسي جابوا لهم المشروع باش يصوتوا عليه، فماش نقاش، مش باش يصير فيه نقاش. وللأسف الشديد كنا تمنينا أنه يكون رؤية للدولة لدى قطاع الصحافة وقطاع الإعلام، يعني رؤية الدولة للإعلام العمومي، رؤية الدولة للإعلام الخاص، رؤية الدولة للفضاء الرقمي وكيفية إدارته، وشنو محتوى اللي تقدم فيه تونس في هذا الفضاء الرقمي، شنية الأفكار، شنية المعطيات، شنية المعلومات اللي نهبطوها نحن للأجيال الجاية، وشنو مساهمتنا كتونس وكتونس الفضاء الرقمي وفي المعطيات اللي تسرقل على الانترنت بلغة أخرى اليوم حجم المعطيات كبير برش، والكونتريبيسيون تاعنا كتوانسة ضعيف ضعيف ضعيف. هذا ناتج لعدة أسباب أهمها
1: اللي هما
4: أهمها هي برؤية الدولة التونسية المتسنين ما تحبش تكون عندها رؤية في قطاع الصحف، عندها رؤية في قطاع تقريبا الصناعة السياحة، قد تكون لديها رؤية في بعض الأماكن مسائل السياسية، لكن على مستوى الصحافة أو الإعلام ما عندهاش رؤية. ما نحكي لك نبدوها من التكوين حتى للمنتوج الصحفي، هذا كله يتطلب إرادة، يتطلب قوانين، يتطلب برامج إصلاح، هذا كله غير موجود. والاختار أنه نخليه قطاع كما قطاع الصحافة اللي هو سانتكتور بين ظفرين ترانسفرسال، يعني يمس تقريبا كل القطاعات وكل التنمية. صحافة هامة جدا في دعم التنمية، هامة جدا في مكافحة الفساد، في مكافحة الفقر، في مكافحة الإرهاب كما كانت، في مكافحة المحاباة، في كشف الحقيقة للمواطن التونسي. صحافة هامة جدا أيضا في فتح نقاش مجتمعي حول طبيعة هذه المشاريع وماهيتها وأهدافها، وهل أنه ممكن هي المشاريع هذه اللي حشتنا بها أو فما مشاريع أخرى قد تكون منسية. هذا هو ما ملخصناه تقريبا في البيان، وهذا ما أكدناه مرة أخرى باعتبار أنه مش أول مرة في لدى السلطة السياسية أو لدى البرلمان ما يكونش تقريبا رؤية لدى الصحافة، بل بالعكس لاحظنا أكثر من هذا تعطيل. للأسف لاحظنا تعطيل داخل البرلمان لتنقيح المرسوم 54، وكأنه قمنا بإجرام إن عندما ننقح مرسوم رئيس في حين أنه هذا المرسوم لا يصلح ولا يصلح، وأصبح عنوان المرحلة وأصبح سيف مسلط على كل مواطن تونسي مش كل صحافة. عملنا أيضا مبادرة تشريعية خاصة بإدماج مادة التربية على وسائل الإعلام، هذا باش يخلق لنا نقاش مجتمعي وجيل واعي، سواء الجيل الجديد أو حتى الجيل اللي كيفنا واللي بعدنا واللي قبلنا، باش تفهم إيش معناتها أخبار مضلة، باش تقرأ حاجة سيرو على الإنترنت تفهم هذه غلطة هذه صحيحة وتميز. هذا كله ما صارش، وبالتالي ملخص الموضوع أنه ما نجموش نبنيو تنمية في البلاد بإقصاء قطاعات حساسة أو بفرض ممكن مشاريع فقط كما حكيت لك تتلخص الرؤية التنموية في مشاريع أو مؤشرات اقتصادية، عدد العمل، عدد الاستثمارات، عدد المشاريع، الكياسات، لجنات الاستثمارات، المدارس، هذه ممكن السبعينات والثمانينات تنجح، أما توا صعب جدا يعني.
1: واضح. شكرا لك زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين، يعطيك الصحة، كنت حاضر معنا توا عبر الهاتف في عودة على بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في علاقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030. يقول نقيب الصحفيين استثمروا في الإنسان، فإنه التنمية ليست مشاريع أو ليست استثمار فقط. يقول لا يمكن الحديث أيضا عن تنمية دون مساءلة أو محاسبة ودون أي نقاش عام. يقول أيضا أنه وفق تعبير الدولة اليوم ما عندهش حتى رؤية في علاقة بقطاع مهم، نحكيه على قطاع الصحافة. ويقول أيضا ما نجموش نبنيه تنمية اليوم في البلاد من غير قطاعات مهمة. ونرجع نذكره أنه يتساءل مرة أخرى نقيب الصحفيين ونقابة الصحفيين عن قطاع الصحافة اليوم في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. نحن باش نخرج معاكم فاصل، نسمع شوية موزيكا ومن بعد نرجع نكمل معاكم فقرة الجراند كاب، باش نحكيو من على قطاع الحبوب، موسم الحصاد وتجميع الحبوب انطلاق الموسم، من وسط اخر الارقام المؤشرات والمعطيات. بعد اكيد باش نمشيو لفقرة بالارقام مع زميل نور الفارسي، وباش نحكيو على القروض الرقعية. بعد نور ما هو حاول يوضح الموضوع مع استاذ الاقتصاد جمال الدين العويدي اللي سجل معاه، اكيد باش تكون فما تصريحات باش نفسر لكم اكثر الموضوع، ولكن قبل هذين نخرجوا فاصل ورجعين. تفضل
10: هنا تونس

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار و44 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من تحقق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار والمستجدات. بون كنا باش نحكيو معكم على انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب، وكان من المنتظر أنه يكون حاضر معنا عن اتحاد الفلاح المسؤول على القطاع هذايا سي حمادي البوبكري. نتصلوا به ما نجمناش نتحصلوا عليه، حابين ناخذوا من عنده بعض الأرقام المعطيات المؤشرات في علاقة بموسم الحصاد وتجميع الحبوب وغيره، كيفاش قاعد يمشي مسار العملية، ما تحصلناش عليه. إن شاء الله يكون على كل المانع خير، وعلى شتين إن شاء الله نحاولوا ناخذوا حتى في حصة غدوة، لأنه موضوع مهم جدا كي نحكيه على قطاع الحبوب والفلاح. قبل ما نمشي معاكم لثاني فقراتنا للساعة الأولانية، فقرة بالأرقام، مش نحكيه زاد على موضوع مهم جدا يهم الشأن الوطني. خليني نقول العزيز السمعلي اللي احتفل اليوم 4 جويلية 2026 بعيد ميلاده، نقولوا له يا عزيز اسمع لي ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. ام سماح برهومي تقول له راني نحبك برشا، وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وان شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير، وان شاء الله يا ربي يخليك ويفضلك لعائلتك، وان شاء الله يكونوا ديما فرحانين بيك. مره اخرى عيد ميلاد سعيد يا عزيز اسمع لي، والناس الكل مولودين ويسالش في التاريخ هذا نقول ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه ومن الجرون باش نمشيو مباشرة لثاني فقراتنا بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كنقولكم بالأرقام ونقولكم معطيات ونقولكم إحصائيات، أكيد ما ينجم يكون حاضر معنا كان الخبير نور الفارسي. طرس ما ينجم نقولك خبير نور بعد موسم 10 أشهر تقريبا من الأرقام والمعطيات. ديجا شد عطيه لك سرحان هو يذولي الشيخاوي
2: وخليفة
1: كهو ما لك هو الخبير نور الفارسي.
2: أنا نحسابك ديجا بشترحب بيه في البرمجة الصيفية كي قلت عزيز، نحساب العزيز الزميل نور الفارسي.
1: العزيز الزميل نور الفارسي أهلا وسهلا. بلاصة كبيرة، بلاصة كبيرة، تحية لهم موقع يسمعوا فينا أكيد.
2: إن شاء الله يتعدى موسم صيفي كله إفادة ونعطيه بلوس للمشاهد والمستمع. نرجع توا الأرقام،
1: نرجع للصحيح.
2: اليوم باش نحكيه على حجم سوق الرقعية اللي ارتفع من حوالي 3.3 مليار دينار هذا عام 2019 لحوالي 9.3 مليار دينار سنة 2024، أي تقريبا ضعف 3 مرات في 5 سنوات، وهذا يعكس بالأساس ارتفاع حاجيات التمويل سواء بالنسبة للدولة أو للشركات في ظل صعوبة الحصول على تمويلات خارجية وارتفاع كلفة الاقتراض البنكي. نفسروا شنو سوق الرقعية للمستمع، خاطر حاجة تكنيك ومعقدة شوية. سوق الرقعية هي سوق اللي فيها الدولة ولا الشركات تقترض فلوس من المستثمرين على طريق إصدار رقع، بمعنى عوض ما تمشي للبنكة تطرح رقع للعموم أو المؤسسات المالية، واللي يشريها يسلفها فلوس وفي المقابل يتحصل على فائدة دورية، وفي آخر المدة يرجعوا له رأس المال. وهي تختلف على سوق الأسهم، على خاطر اللي يشري الرقع ما يوليش شريك في الشركة أما يصبح دائن لها. في تونس سوق الرقعية موجودة منذ عقود، خلينا نعطيو خلفية تاريخية لسوق الرقعية في بلادنا. أما إصلاح الحقيقي بدأ عام 97 وقت وزارة المالية حطت طريقة إصدار رقع الخزينة باش تولي أقرب للمعايير الدولية، مع اعتماد المناقصات وتوحيد الإصدارات وتطوير السوق الثانوية باش تولي الرقع تتباع وتتشرى بسهولة بين المستثمرين. بالنسبة لدولتنا رقع الخزينة واللي تتمثل مصدر أساسي لتمويل الميزانية، ومع تراجع الاقتراض الخارجي زاد الاعتماد على السوق الداخلية. لذلك برمج قانون المالية سنة 2025 تعبئت حوالي 21.9 مليار دينار من السوق المحلية، وتم خلال الأشهر الأولى من السنة جمع حوالي 8.5 مليار دينار عبر رقع الخزينة قصيرة المدى ورقع الخزينة القابلة للتنظير. أما الشركات هي زادت تستعمل سوق الرقعية لتمويل مشاريعها أو إعادة هيكلة الديون متاعها، كما صار مع الخطوط التونسية اللي نشحت في تعبئة 25.2 مليون دينار عبر قرض رقعي سنة 2025. إذا ارتفاع حجم السوق الرقعية مش بالضرورة خبر إيجابي أو سلبي وحده. إذا بعد تو جمال الدين عويديدي أستاذ الاقتصاد يزيد يفسر لنا أكثر ويدل على أنه

0: السوق المالية وليت تلعب دور أكبر في تمويل الاقتصاد، ومن جهة أخرى ينجم يعكس زيادة حاجيات الدولة والمؤسسات للتمويل، خاصة في فترة تعرف ضغوط على المالية العمومية وارتفاع في عجز الميزانية. لذلك الاقتصاديين يعتبروا أنه هذا المؤشر مرتبط مباشرة بوضعية الوضعية المالية العمومية والسيولة وثقة المستثمرين وقدرة الدولة على تعبئة الموارد داخليا. خنشوفوا شنو هو أستاذ الاقتصاد سيد جمال الدين العويديدي كيفاش عرف القرض الرقاعي وشنو هو المعنى متاعه.
1: هاي تفضل نسمع مع بعض.
2: فيما يخص السوق الرقاعية هي معروفة، يعني تكون ممولة بالأساس من طرف البنك المركزي على أساس أنه هو اللي يسوق معناها العملة، يعني تم عملة ورقية ولا عملة يعني مكتوبة ما يسمى سكريبتيرات. والسوق الرقاعية هو تبدأ تم حاجيات مثلا لدى الدولة لسداد قروض أو لإنجاز بعض المشاريع غير ذلك، وتتوجه للسوق الرقاعية أنه يصير فيها اكتتاب، يصير فيها عدد على أساس أنه ثم معناها أجل، ثم يعني كما القرض تقريبا ثم أجل ثم نسبة فائدة ثم التزامات ثم أجل إلى غير ذلك. هو مصدر معناها نتاع تمويل. المصدر هذا معروف أنه بالنسبة مثلا للشركات الصغرى والمتوسطة ما يتمشاش مع حاجيات الشركات هذه.
1: تفضل نور. دونك نذكروا هذايا، حابين نزيد نوضحوا اكثر الناس اللي قاعده تتابع فينا اليوم شنو هو المقصود بالسوق الرقاعي. انت قدمت تفسير لها ورجعت على الخفيه، ونذكر مره اخرى نور اتصل باستاذ الاقتصاد جمال الدين العويديدي لمزيد توضيح المساله هذه، خاطر نعرفوا ديما في الامور الاقتصاديه فما مسائل تكون تقنيه ولكن يتهم المواطن التونسي وتهم الوضع الاقتصادي في البلاد. هاي تفضل نور واصل.
0: واحنا ابتسام قلنا انه حجم السوق الرقاعيه في تونس ارتفع من حوالي 3.3 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 9.3 مليار دينار سنة 2024 باش نذكره. وتو نسمع وشنية كانت قراءته للأرقام هذه على أرض الواقع وشنو تأثيره على الاقتصاد وعلى النمو في البلاد. نسمع التسجيل الثاني.
1: تفضل.
2: يعني هالأرقام اللي هي صادرة على البنك المركزي لاحظوا أنه ما يقدمناش التوزيع متاع الارتفاع هذا اللي صار، إذا هي المبالغ اللي مشيت معناها لأعمال الدولة. احنا نعرف انه ساد صار في المرحله هذه يعني سداد عديد الديون عن طريق معناها الرقاع هذه، سواء معناها ديون داخليه او ديون خارجيه بالعمله الاجنبيه. نتصور معناها واضح وان شاء الله في مرحله ثانيه نقصوا معناها الارقام اكثر اذا كان ان شاء الله نطلعوا عليها البنك المركزي معناها باكثر دقه باش نشوفوا يعني كي نقولوا مثلا زادت ارتفعت من 3.3 حتى 9.0 كذا، نشوفوا المبالغ اللي مشيت للدولة معناها قبل كل شيء لسداد القروض أو لإنجاز أو لحاجيات معناها سريعة ربما لمشتريات مثلا مواد غذائية أو دواء إلى غير ذلك، وكذلك المبالغ اللي مشيت للمؤسسات يعني الاقتصادية. ونحبوا نعرفوا كذلك المؤسسات الاقتصادية اللي هي عندها يعني إمكانية باش تلتجأ إلى الرقعة هذه، هل هي مجموعات كبرى بالأخص وهذا ما فيش حتى شك، ولكن ما هو نصيب مثلا شركات الصغرى والمتوسطة. كل لخصوا هالأرقام هذه كلها وهذا مهم جدا باش نقولوه أنه نعرفوا اللي ثم يعني الحركة الاقتصادية وخاصة على مستوى الشركات الصغرى والمتوسطة اللي هي ما كانت المحرك الاقتصاد في تونس والمشغر كذلك، ما عندوش حتى أي يعني فرصة باش يوصل إلى هذا النوع من التمويل. وهذا ما يظهر حاجة أنه إعادة القانون الأساسي على البنك المركزي، لأنه البنوك أصبحت معناها حتى يعني القيمة اللي تأخذ فيها هي من عند الدولة، يعني بستصديها للدولة كذلك معناها مباشر. وهذا علاش يعني، وطبعا في ربح للبنوك معناها ربح كبير، وهذا علاش معناها ماذا بهم ما يتغيرش بالنسبة للبنوك، ولكن ضرورة قصوى هو يعني معناها إعادة يعني النظر في دور البنوك في تمويل الاقتصاد المنتج في البلاد. وهذا علاش معناها ثم توقف كامل معناها على خلق مواد شغل وكذلك خلق نسب النمو بطريقة معناها تخلي البلاد تتقدم وتتطور وترجع إلى نمط تنمية يكون متلائم مع حاجية البلاد.
1: دونك كان هذايا استاذ الاقتصاد جمال الدين العويديدي وكنا معاه نحكيو على سوق الرقعي اللي سجلت قفزه في 5 سنوات وتعكس ارتفاع حاجيات التمويل. نور قد منا التفاصيل والمعطيات وحاول مع استاذ الاقتصاد اللي اتصل بيه وسجل معاه في علاقه لفهم الموضوع هذا وتبسيطه اكثر الناس اللي تبع فينا وربما اللي تسمع على الموضوع هذا وما عندهاش ربما فكره كبيره على التفاصيل والمعطيات وما معنى السوق الرقعي. شكرا لك مره اخرى نور. كانت هذه فقط بالارقام اللي ان شاء الله باش تلقاوها معنا كل نهار سبت وحد في الجزء الثاني من الساعه الاولانيه. كل مره نقدم لكم رقم ونحاولوا نفسره لكم ونبسطه لكم. شكرا لك مره اخرى نور. احنا بعد شويه باش نخرجوا موعد على الاخبار ونرجع معكم ان شاء الله الساعه الثانيه. وفقره تعودتوا بها معنا حبيتوها برشا وخليني نقول تفاعلتوا برشا معها تلة المواسم السابقه فقره في الجهات اللي في كل مره نمشي والجهة من الجهات نمشي والمعتمدية ونركزوا على أبرز المشاكل على أبرز المطالب. إذا كان عندهم ربما ملفات يحبوا يوصلوها للسلطات نوفر لهم المجال للحديث عليها. المرة هذه بشركزوا ربما أكثر على المشاريع المعطلة في مختلف ولايات الجمهورية. اليوم إن شاء الله بداية الساعة الثانية باش نحكيوا على ولاية الكيف. فما برشا مشاريع ما زالت إلى حدود اليوم معطلة باش نعرفوا أكثر تفاصيل عليها إن شاء الله مع النائب عن ولاية الكيف ياسر الجراري. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بداية الساعة الثانية. نخرج معكم فاصل موعد الأخبار ونرجع نكمل معكم قيد مواضيعنا لليوم. تفضل
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان اف ام عسلمة. تواصل عملية تجميع صابة الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية الثالث من جويلية حوالي 8.4 مليون قنطار، موزعة بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 433,000 قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور، حسب ما أكد ديوان الحبوب، مبينا أن نسق التجميع خلال الأيام الأخيرة شهد تراجعا نسبيا نتيجة التقلبات المناخية بمختلف مناطق الإنتاج. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر جلاصي يؤكد أن اللجنة شارفت على استكمال التقرير التأليفي الخاص بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 والذي سيحال إلى مكتب البرلمان الثلاثاء القادم تمهيدا لتحديد موعد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على المخطط، مرجحا أن تعقد خلال الأسبوع القادم.
2: انطلقنا سوا في تحضير التقرير النهائي التأليفي اللي باش يكون فيه التوصيات التي توجه بها كل اللجان، كل مكاتب اللجان حضرت التوصيات نتاعها، إضافة إلى التوصيات اللي شهدها النقاش العام لمدة 3 أيام. إن شاء الله التقرير التأليفي يكون حاضر يوم الاثنين، سيعرض على مكتب المجلس يوم الثلاثاء، وسيقع تحديد جلسة عامة للتصويت على مخطط التنمية 2026-2030، يمكن نجم يكون الأسبوع القادم. دورنا هو مراقبة تنفيذ المشروع هذا، جاء فيه حجم كبير من المشاريع، تقريبا 21,100 مشروع بقيمة كبيرة.
1: اتحاد الكتاب التونسيين يستنكر ما ورد في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص. واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز التي يدفع لها المواطن من أسهمته، داعيا إلى التراجع عن هذا الشرط الذي وصفه بالمسيء لكل كاتب. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 16 شهيدا و16 مصابا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025. وزارة الخارجية الألمانية تستدعي السفير الصيني في برلين، وذلك على خلفية تقارير حول ما قيل أنه تدريب بكين جنودا من الجيش الروسي على أراضيها. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة واربع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة لموجة إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس، ومازلنا مواصلين معكم بقية الفقرات متاعنا. نذكر برنامج هنا تونس تلقاوه سيف كامل كل نهار سبت واحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، نرجع معكم على مختلف الأحداث، الأخبار الوطنية والدولية. أكيد بعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضر معنا رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، وبش نحكيه على تطورات الملف في علاقة بالكنام. بعد أيضا بش نحكيه على إيران وعلى آخر المستجدات في فقر جيوبوليتيك آخر الحصة مع زميل نورة الفارسي. مازلنا بش نوصل معكم بقية فقراتنا، ومباشرة بش نمشي لأولى فقراتنا في الساعة الثانية في الجهاد.
0: في الجهاد
1: كما قلت لكم في الموسم هذا إن شاء الله باش نركزوا على المشاريع المعطلة، وكل مرة باش نسلطوا الضوء على جهة من الجهات، والمرة هذه باش نهزوكم لولاية الكيف وباش نشوفوا شنو أبرز المشاريع اللي ما زالت إلى حدود اليوم معطلة. حاضر معنا احنا مباشرة عبر الهاتف النائب عن الجهة ياسر الجراري. ياسر أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا ديوان فام، وشكرا استضافتك وشكرا على هذه الحصة.
1: مرحبا بيك سي ياسر الجراري، نذكر نائب عن جهة الكيف، مرحبا بيك، مشكور على قبولك الحضور معنا. يظهر لي سي ياسر ونتصور تتفق معايا، خلينا نقول من بين أبرز الملفات المطروحة على مستوى وطني اليوم وتقريبا في مختلف الجهات هو ملف المشاريع المعطلة، واللي حتى تم طرحه على مستوى الرسمي اليوم من قبل السلطة في علاقة بعدد من المشاريع اللي نسمعونه. فما مشاريع الاعتمادات المالية متاحة متوفرة، فما مشاريع إلى حدود اليوم ربما ما زالت متوقفة، وهيت نحكيه على ولاية الكيف أساسا. شنو ربما أبرز المشاريع اليوم اللي تتسائلوا عن سبب استمرار تعطلها وعدم المضي في تنفيذها على أرض الواقع؟ سيس تفضل.
2: في الحقيقة يعني الموضوع هذا يمكن تفريعه إلى جملة من المستويات، يعني
1: أي؟
2: المشاريع اللي فيها اعتمادات وإلى حد اليوم عطلات، المشاريع اللي انطلق فيها الإنجاز وإذا تعطلت خلال الإنجاز، وفيها المشاريع التي تم إذا وعدت الجهة بإنجازها ولم يتم إنجازها إلى حد الآن، وفيها اللي تم برمجتها في المخطط الأخير. في علاقة بجهة الكيف خلينا نزول أهم الإشكاليات والمشاريع المعطلة. الحقيقة معناها نجم نحكيه على الإشكالية الرئيسية اللي تأرق الجهة، وهي إشكالية النقص الحاد في الماء واللي جل خاصة خلال فصل الصيف، واللي ما كانت تلقط إذا مجموعة من المشاريع سواء بحفر إذا آبار عميقة أو بنقل مياه، واللي مدينة الكيف يعني مركز الكيف إذا تعاني نقص حاد كبير برشا، يوصل إلى أكثر من نصف حاجياتها والانقطاعات توصل لعدد من الأيام في عديد الأحياء. لهنا دخلنا احنا منذ تقريبا أكثر من سنة ونصف تقريبا إذا تم إقرار مشروع لنقل المياه إلى مدينة الكيف على 23 كيلومتر. إذا هذا المشروع انطلق تقريبا من أبريل 2025، وكان الاتفاق على أنه يعني خلال صائفة 25 تستفيد الجهة المنطقة باقة بينا الأشغال ستتطلب وقت أكثر، وما نجموش في مهنة نتحكم في الزمن خاصة جزء من الأشغال وشق المدينة وسط المدينة، إذن ولهنا تتجلى الصعوبات الكبيرة. لكن تم الاتفاق أيضا أنه بداية صائفة 26 إذا خسرنا صائفة 25 أنه صائفة 26 نتجاوز المشكلة، لكن إلى حد الآن ما انهيناش المشروع. صحيح جزء من اذا الموارد اللي باش يتم نقلها تقريبا في حدود 50 لتر في الثانيه وقاع ضخها رسميا في الشبكه، لكن اذا يعني حسنت جوده واداء الشبكه في اصلاحات تتم على الشبكه، لكن الجزء الهام واللي باش يلزمنا الاشكال بنسبه كبيره مازال ما وقعش ربطه ويتعثر، ووعود الوعود يعني من المصالح المركزيه اللي هي السوناد انه نهايه شهر مايو يقف المشروع، ثم نهايه شهر شوار اليوم احنا دخلنا لجويليا ولم يتم، وخشيتنا انه تمر صائفة اخرى بإشكاليات مائية، رغم انه كيف ما قلت راهو الجزء اللي دخل الحي الاستغلال خفف من وقت الازمة، لكن الاشكاليات ما زالت موجودة في عدد الاحياء. هذا مشكل رئيسي. اذا ندعو لهنا المصالح المركزية للسكنات انه تكون اذا السيد المدير العام والسيد وزير السلاحة انه يكونوا في مستوى الالتزامات اللي تم ابرامها. وكتب لي زار السيد وزير السلاحة منذ تقريبا شهرين ولاية الكير. اذا مسألة ثانية، اذا المستشفى الجهوي بالدهماني اللي تم معناها برمجته مع عدد من المستشفيات الجهوية صنف باء في مكسر، اذا في غار دماء الى اخره، اذا في سبيت عظومة، يعني المشاريع المماثلة قدمت وتجاوزت مرحلة على الصفقات الى اخره، بس المستشفى الجهوي بالدهماني ما زال فيه تأخير اذا في علاقة باعلان الصفقة حتى يخطف الحيز الاستغلال لي أيضا يعني تجويد الخدمات الصحية في الجهة، رغم أنه تم التحسن صار في مستشفى الجهوي بالكيف، لكن ضغط كبير على مستشفى الجهوي بالكيف. إذا هناك ضرورة أن يكون فيها مستشفيات جهوية، إذا لأنه الخدمات لبقية المطار ديت على تجويد مستشفى الجهوي التجوية، وتم برمجة مستشفى الجهوي الثماني واعتمادته مرصودة، إذا ما تمش حتى موجب أنه يتعطل. وتم نظر فيه في أكثر من مجلس وزاري خلال الفترة الأخيرة، حتى رئيس الجمهورية تحدث في الموضوع ودعوة إلى تسريع هذا المشروع. مسألة أخرى إذا تتعلق بمشروع حصلناه أحنا في البرلمان ودفعنا وقلنا كما ندخل البرلمان أقنع زملائنا بالإمضاء على اتفاقية القرض لفائدة مشروع طريقة حوض واد تاسع اللي يعني تقريبا الكلفه الجمليه بتاعه 110 مليارات، واللي احنا مبدئيا ضد القروض، لكن القروض لما تمشي لبياضتها وتمشي للاستثمار اذا تصبح شر لابد منه، اذا ونمشيوا فيها شرط انها تعود بالنفع على الناس وما تمشيش معنا اموال تونس وتضيع. اليوم اموال تونس مازال فريق في القجر، رغم انه احنا وقت اللي معناها انهينا دوره جويليا 2024 روحنا اخر جلسه عقدناها هي امضاء هذه الاتفاقيه، حتى انه زملائنا معناها في المجلس قالوا لنا مبروك عليكم مروحين ب 110 مليارات، فبالتالي مزيد اليوم تقريبا سنتين، واذا استغلال دخول مشروع حيز الاستغلال الفعلي ما تمش الى حد اليوم. وايضا نعود بسؤال على مصالح وزاره السلاحه اللي ما زال النطق بطيء جدا في علاقه بهذا المشروع، عودته بالنفع على خمسة مطنبيات اللي هما كيف الشرقية ونبر وإذا السرس والقصور والدهنين، يعني وتقريبا أكثر من 60 إلى 70 ألف ساكن باش يستفاد إذا من هذا المشروع. فمش معقول أنه يبقى إذا في الأدراج إلى حد اليوم. يعني يضاف إلى ذلك الحقيقة أنا مش كبيرة، مش كنت يعني قنطرة سرات، واللي عندنا زوج قرى اذا محجوبه وزيتا، واللي يتعزلوا بسبب التعب المائيه اللي سد سرات ومضطروا نفرغوا، يعني يا اما نخليه السد فارغ، واذا عبينا السد يتعزلوا زوج قرى بسبب برمجه زفر، ثم غنى الغاء في المشروع. هذا مشروع قديم راهو باش نعرفوا باش نحملوا كل مرحله مسؤوليتها، اذا منذ حتى ما قبل يعني 14 ديسمبر. اذا هذا لهذا الجسر، اذا الاهالي منذ سنوات نطالب ببرمجته لحل الاشكال، والاشكال باش يحل المشكل الماء ككل في كيف، لانه في مخطط تنميه برمجنا ان باش ننقلوا 6 مليون متر مكعب من مياه صراف الى الكيف باش نحلوا الاشكاليات المائيه ككل في الكيف. ما تنجمش تعبيها انت سد صراف وقت اللي ما عندكش قنطره، وقت اللي هو يهز 21 مليون، ولكنه وقت نوصل الستة ملايين يعزل القريتين، فتضطر الكميات الأكثر من 6 مليون متر كوب إذا يعني تنقلها وتسيلها باش تمشي في مجرى الواد. فلهنا مطلوب يعني وضع هذا الجسر وبرمجة هذا الجسر وتخصيص الاعتمادات اللي هم مش بسيطة، حدثنا مليارات الدراسة ما عندها حتى معنى في علاقة بأهمية المشروع وقدرته على العودة بالنفع على الجهة. أيضا يعني مشروع أطريق السيارة لا نعتبره مشروع معطل، ما نعتبره مشروع مطلب تاريخي للجهة. نجحنا إذا مع السادة الوزراء إذا في فرض تغيير الأجندة الزمنية نتاعو من يعني سنة 2040 كان برمج إلى المخطط 26-30 وخصص اعتمادات لاقتناء الأراضي حوزة وتحرير الحوزة العقارية مع وجود ممولين ذو أطراف ممولة مستعدة لتمويل المشروع. المطلوب أن نشرعه في استكمال عملية تحرير الحوزة العقارية يعني لا أقول تعطيل إنما ندعو إلى أن هذا المسار لا يعطل حتى لا يتعطل مشروع طريق السيارة. نجمر في ظرف 6 أشهر في ظرف عام نستكمل تحرير الحوزة العقارية في كل المعتمديات سواء من ولاية كيف أو من ولاية سليانة أو من ولاية باجة اللي باش يعبرها مسار الطريق. لجان جهوية للاستقصاء والمصالحة تنادي المواطنين وتحرص وأعضاء السادة المعتمدين السادة الولايات السادة العمد السادة أعضاء المجالس المحلية والجهوية الناس كلها تتعاون من أجل أنه نفوق الإشكالية العقارية. إذا في ظرف عام قضينا الإشكالية العقارية الممول موجود والنجم نمر إلى التنفيذ في مستوى الطريق السيارة فرصة. إذا ومعركة كبيرة خذناها نعود باش نجيوها نضيعها ونخلي المشروع إذا يتعطل بسبب يعني المسألة العقارية. شكرا لك
1: سي ياسر القراري النائب في البرلمان عن ولاية الكيف على التدخل معنا كل مرة. إن شاء الله كل نهار سبت واحد باش نفسحوا لكم المجال لمختلف اليوم سواء نواب برلمان نواب جهات وأقاليم في كل مرة باش نحاولوا نطرحوا شنو المشاريع العمومية اللي مازالت معطلة في مختلف ولايات الجمهورية. نحاولوا نوصلكم أصواتكم أبرز الملفات اللي طالبوا بيه حلحلتها ودائما على أمل التفاعل. احنا باش نخرجوا فاصل وبعد ان شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو في فقرة في صلب الموضوع رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة النقابة اللي تقول نظام الترف الدافع متواصل بصفة عادية واجتماع مرتقب مع الكنام تنعرفوا بعد شنو التفاصيل شنو المستجدات مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا ان شاء الله هوني في البلاتو زبير جيجا رئيس نقابة الصيدليات. لكن قبل هذا باش نخرج معكم فاصل صغير وراجعين. تفضل
0: هنا تونس

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم.
1: ديونا فيم صوتكم، رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية ومازلنا مش نوصل معكم قيت المواضيع والملفات. خليني نقول انه من بين ابرز الملفات اللي رجعت للساحة من جديد بعد بيانات متواترة في علاقة بوضعية الصيدليات، الأدوية، صندوق الوطني للتأمين على المرض، بين تساؤلات المواطن التونسي اليوم شنو صاير في علاقة بالملف هذا، المنظومة شنو صاير على مستواها من مستجدات وغيره. نذكروا أيضا بيان سابق للمجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، لكن وقتها صار الإعلان وبش يصير لقاف بالعمل لبارتير من 1 جويلية، ثم فيما بعد يهبطوا ويأكدوا تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. الحقيقة برشا مستجدات، الحقيقة برشا تفاصيل، برشا أخبار، باش نرجع معكم للملف. وين الإشكاليات؟ فيش بدأ أصل المشكل؟ وهل فما حل في الأفق، خاصة بعد الحديث عن جلسة مرتقبة مع الكنام؟ وحاضر معنا احنا ضيفنا لليوم في البلاتو وسعيدة جدا باستقباله سي زبير جيجا، رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. سي زبير أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا، مرحبا بك، شكرا على الدعوة.
1: مرحبا بيك. لكن قبل هذا خلنا نسيو ساعة فقرتنا في صلب الموضوع. تفضل
3: في صلب الموضوع.
1: باش ندخل معاك مباشرة لصلب الموضوع سي زبير. و أكدت النقابة التونسية، خلنا نبدأ معك بجديد، الساعة لأصحاب الصيدليات الخاصة نهار الخميس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. نفهم معك شنو قاعد يصير توا سي زبير جيجا. الناس ربما اللي تبعت الموضوع في فترة معينة كانت تفكروا التقيتوا برئيس الجمهورية، كنتم بين الناس اللي تمثل زادة القطاع هذية، ورجع الملف من جديد وكأنه ما سمش تصويت الملف وحلحلة الموضوع. نفهم معك مساج، نرجع معك للملف، لبداية الملف هذي شنو صار كم مستجد؟ تفضل سي زبير.
2: بون، هو المشكل نعود نرجع من الأول، هو مشكل كرونيك مش اليوم المشكل بدا، والمشكل بدا من 2015 من 2015 إلى حد اليوم ما نجمناش نلقاو حل ليوضح، رغم أن النصوص توضح العلاقة ما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وباقي مهني الصحة، ولكن عدم احترام هذه الالتزامات اللي على عاتق كل طرف، هذا هو المشكل. وهذا بكل أسف لا يعود فقط لوزارة الشؤون الاجتماعية. احنا لاحظنا توا من خلال الأزمة أو النقاش في كل مرة مع الوزارة أو غيرها، فهو مرتبط بمجموعة من الوزارات وبمجموعة من المشاكل اللي هي للأمانة مش الصناديق الاجتماعية وحدها هي اللي تتحمل المسؤولية، ربما هي كذلك ضحية لمؤسسات مش تخلص في الكوتيزاسيون نتاعها، ومؤسسات اصبحت عبء على الدوله وعبء على الاقتصاد وعبء علينا حتى في الجبايه وحتى في دانهم. كل ما يكون هذه المؤسسات تاخذ في فلوس من عند الدوله فهي على حساب دافع الضريبه ودافع الكوتيزاسيون سوسيال. دونك الموضوع بعد اجتماع كارتاج صار اتفاق مع في وزاره الشؤون الاجتماعيه، حاولنا بالحد الأدنى، خذينا الديون الكل قسمناها على 6 شهور إلى غاية 30 جوان الحالي. التزمت الكنام، مش ندخل برشا ديتاي، ال14 الأولانيين ولو نسبيا بعض التأخير أحيانا بالجدول، ولكن آخر شهرين تعثرت في الخلاص، وهذا خلى عديد الصيدليات تطيح في أزمة سيولة، خاصة أنه هذا جامعة خلاص الضريبة على الدخل بالنسبة للسنة الفارطة، الشهر اللي بعده هو خلاص الدفعة الأولى متسبقة على الضريبة على الدخل بالنسبة للسنة الحالية، وهذا خلى الناس تعجز عن هذا الأمر، وحتى على الكوتيزاسيون تاع السي ان اس اس. احنا كيف نرجع للتعريف مهنة الصيد لا هي مهنة صحية بالأساس قبل أن تكون تجارية معنا. ولكن المشكل أنه القانون وضعنا كمهنة تجارية، يعني الدولة التونسية أو غيرها من الدول اللي تتعامل مع الصيدليات ثم التزام جبائي، ثم التزام في الدفعات لازم نخلصوه. يعني من اليوم أنا اللي ما خلصش فيه أبغتير دو لندما يبدأ تفكتر لك الضريبة، تفكتر لك سمحني لبيناليتي. فشنو نعمل في الوضعية هذه؟ حتى السينساس نفسها اللي هي احنا نعتبرها طرف مسؤول مباشر، لان السينساس اذا ما تخلصش هي لك نعم لك نعم ما تنجمش تخلص صيدلي. ولكن نفس الشيء السينساس نهار اللي انا ما نخلصش انا تلقى عندك انت كل يوم تدفع بيناليتي. دونك هوني نلقاو انفسنا في وضعية احنا مش مسؤولين عليها ولكن ندفع فاتورتها. دونك ثم في مرحلة ثانية كلمة ديما تتقال انه المواطن هو الضحية. المواطن هو في كل الاحوال ضحية، على كل حال في كل الأحوال مواطن ضحية. ولكن في الموضوع هذا بالذات الصيادلة تقريبا هما اللي كانوا الباراشوك اللي غطى على المواطن باش ما يحسهاش المواطن، لأن احنا هزينا الديون هذه من 2015. راي الديون ما طاحتش على 80 مليون دينار، نحكي دين قائم عمرنا ما خلصنا فيه الساعة هذا. 2015 كانت 80 مليون ومشات وتطلع تطلع حتى وصلت 200 مليون دينار.
1: معناها الدين القائم 200 مليون دينار هذا اللي ما تمش خلاصكم من 2015.
2: من 2015 كل مره يطلع عمره ما نقص. المعدل كان ناخذ نقولوا 100 مليون دينار اليوم فلوس صيادله اللي هي مش فلوسهم الخاصه، هم عندهم فيها رقم لا يتجاوز 10% تنقسم على 2613 صيدليه. دونك هذه فلوس مزودين، هذه فلوس الدوله، هذه فلوس القباضه، هذه فلوس السي ان اس اس، فلوس الجروسيست، فلوس الفارماسي سنترال. دونك ثم ناس بلوكي الجروسيست، اخيرا الجروسيست تلمون تعبوا مع الصيدليات بعثوا لنا مشروع كنا نخدموا عرفيا يعني ثم اتفاق شفوي. دونك نخدموا الجروسيست ريبارتيتور اليوم ولو خايفين على رواحهم بعثوا لنا مشروع عقد يتم معناها ما بين الصيدلي والجروسيست باش يضمنوا به حقهم وحطوا فيه مجموعه من الشروط. الحقيقه للامانه ما قبلناهاش لانه طالبوا مثلا انه تحط الفونت كوميرس نتاعك رهن عندهم، او تحط ترهن عقار او غيره رهن فعلي. دونك شوف معناها هذا خلق عدم ثقه في الصيدليه، الصيدلي ولا قلب تكوك او ينظر له هكا مع المتعاملين معه. نفس الشيء للجروسيست مع الاندستريال مش منجم يخلص لانه الصيدلي ما خلصوش. دونك ولا الاندستريال يغزر له ك
1: انسان ما وفيش بالتعهدات نتاعو الماليه
2: فوالا. دونك هذه الوضعيه الحاليه احنا في امباس قاعدين نحاولوا لانه فيها دواء فيها عباد معناها لا قدر الله اي انسيدون ينجم يصير على 10 مليون راهو سا كوتشير. دونك هذاك علاش ديسيزيون فيه صعيبه مش كيف اي حاجه اخرى او اي مجال.
1: يعني كما قلت انت مربوطه بقطاع خلينا نقولوا يمس المواطن مباشره، خاصه كي نحكيوا على الدويات ونحكيوا على مواطنين ربما حتى الامراض نتاعهم دقيقه بحسابها اليوم، والدواء عنده قيمه بالنهار اليوم وقت يلقى ربما تعليق العمل بالنظام هذا على مستوى الصيدليات. وشفنا حتى برشا مواطنين التوانسه، ذاك ضيفنا زبير رقيقه رئيس نقابه اصحاب الصيدليات الخاصه وغيره، ويحكي لنا على منين بدات الحكايه ومنين بدات الوضعيه. سي زبير بعد شوية أنا باش نرجع معاك على أكثر تفاصيل ومعطيات مرة أخرى، مثالش نعاود نحب نفهم معاك على الأقل شنو الحلول اللي طرحينها أنت من جهة. تقول لي أنه الناس كنا عارفوا أنه بدورها الصناديق الاجتماعية اليوم كما قلت لي أنت في بداية التدخل متاك أنه هي ضحية، بدورها أنه هي ما خذتش فلوسها من عند مؤسسات ربما اللي قاعدة تسالها لليوم الفلوس اللي خلاها هي ربما مش متمكنة أنه بدورها تدفع المستلزمات المالية متاحة، ومبين خليني نقول الصيدليات اللي تلقى روحها بين المطرقة والسندين من جهة المواطن التونسي، من جهة هي عندها تمس قطاع حيوي جدا يمس صحة التوانسة، ومن جهة أخرى زادة هي مطالبة أنها تدفع فلوس وتلقى الأطراف اللي تتعامل بهم اليوم يطالبوها بأنها تدفع الفلوس. الحقيقة وضعية معقدة، هنتا نرجع نحكيو فيها بأكثر تفاصيل، ولكن نقبل هذين نخرج فاصل صغير ورشي تفضل.
3: هنا تونس
4: Publicité.
5: Activez Sifek.
3: طور عالمك. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي التحقت بينا طوى في المتابعة. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا موصلين معكم فقرة في صلب الموضوع، ونحكيه على موضوع مهم جدا بين الصيدليات اليوم والصندوق الوطني للتأمين على المرض. وينوصل الملف هذا؟ شنو وضعية الصيدليات اليوم؟ شنو مطالبهم وما المنتظر اليوم من الجلسة المرتقبة مع الكنام اللي باش تكون في منتصف الشهر الحالي، شهر جويلية؟ نذكر حاضر معنا ضيفنا اليوم رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيكا. سي زبير مرحبا بك من جديد، وباش ننطلق من جملة اللي أنا انطلقت بها بعد الفاصل. سي زبير، وضعية الصيدليات اليوم، احنا حكينا على الملف وغير، ولكن أنت كنت تفكر كنت حاضر معايا مرة أخرى مرة اللي فاتت في البلاتو، وحكينا على أنه وضعية الصيدليات، فما الصيدليات اللي أغلقت، فما الصيدليات اللي مهددة بالإفلاس، وفما صيدليات أخرى في وضعية ربما ما يمكنش توصيفها. نرجع معك لوضعية القطاع اللي أنت تمثله اليوم سي زبير، وبعد باش نحكي معاك على المنتظر اليوم من الجلسة المرتقبة، شنو الأولويات على الأقل اللي طرحينها على المدى القصير في علاقة بالوضعية الحالية. تفضل سي زبير.
2: الوضعية متاع القطاع، وضعية الصيدليات، في أكثر من 50% من الصيدليات تعاني أزمة سيولة مالية، وبالطبع هي تحت تهديد اليومي للعقلة والغلق، و هذا موجود خاصة في المناطق الداخلية، خاصة في الصيدليات الصغيرة. ثم صيدليات ربما ما نشوفوهاش احنا في المدن الكبرى، ولكن هي موجودة، فيها الصيدلي هو كل شيء، ما عندوش حتى ما يقدرش حتى يركروت معنا بريباراتور معنا. دونك ثم صيدليات وضعيتها سيئة للغاية، وزادها العبء هذا متاع عدم الخلاص، سواء من الصندوق الوطني للتأمين عرض أو غيرها أو غيرها، لأنه ثم زاد بعض التأمينات الخاصة وغيرها، زاد كيف مش
1: قادر يخلص في الصيدليات.
2: في نفس الوقت العبء الجبائي أصبح قاسم، هذا كيف زاد أثر كثيرا على الصيدليات، شان باقي البتيتي موين انتربريز. دونك هذا أثر برشا. دونك الموضوع سيء للغاية، ويستوجب بعض الخطوات وتنسيق ما بين على الأقل 3 إلى 4 وزارات. احنا تقابلنا مع سيد وزير الصحة أكثر من مرة، وتم طرح عديد، لأنه حلحلة الأمر لا يكون مع وزارة الشؤون الاجتماعية فقط،
1: كما قلت فما عدد
2: وزارات متداخلة، هو أنك ما تخلصش بيناليتي مع السينزيس، وهذا لم تفعله. على كل حال دائما في الاجتماعات يعدوك، ولكن ريال ما ديما ندفعوا البيناليتي، وندفعوا البيناليتي تقريبا تتجاوز حجم الدين معنا احيانا الكبرى نتاعها.
1: دونك الوضع اجتمعت بوزير الصحه،
2: اجتمعنا بوزير الصحه اكثر من مره، وتم طرح الحلول الممكنه، خاصه انفاذ القانون، ثم قوانين اللي تمس المونوبول دو فارماسي، معنا ثم ادويه اليوم قاعده تتباع طوغي اتخافير، طلبنا ان وزاره الداخليه تدخل كيف زاد حفاظا، لانه في الاخر ثم صحه عامه زاد كيف في الميزان. انت اليوم الدواء اللي تاخذه في الفارماسي، الفارماسيان هو الغارون تاع الكاليتي تاع الدواء اللي ياخذ المواطن، اذا كان الدواء هذا واللي تباع في السوق ما عادش. دونك ثم ادويه تباع على قرعه الطريق، تباع في الاسواق الأسبوعية، خاصة بالنسبة للفيتيرينير، ثم فوضى عارمة بالنسبة للفيتيرينير هذا الأدوية، وهذا حاجة احنا طالبنا بتطبيق القانون فيها، وفيها مشاريع بعض الإصلاحات الأخرى، لاندكساسيون دي بخي، وقت أنت تجي تعلي في الأسعار متاع الأدوية هو يضر الصيدلي، وإحنا ما عادش قابلين للأمانة ترفيع في أسعار الدواء، وإن كان هو صار فيه قرار 2021 ومن ساعتها ما صارش ترفيع، حتى ترفيع اللي تلاحظوها أحيانا فهو مش أدوية، هي دي كومبليمون ولا حاجة أخرى، مش دواء من 2021 توقف تقريبا مجمدة، ما عدا بعض الاستثناءات وفيها قرار قديم ديجا. دونك ما ثمش ترفيع في الأسعار، ولكن لازم الاندكساسيون، لأنه قاعدين اليوم نخلصوا فيها امبو كصيدلي على حاجة مش ندخلوا فيها. دونك لأنه تعرف بالنسبة للصيادلة ما عندهمش نسبة ربح واحدة، عندهم حسب سعر الدواء، مجموعة من الإجراءات البسيطة ولكنها ممكن تمثل متنفس ولو بسيط للصيدليات، خاصة في صيدليات المنطقة الداخلية اللي هي تعول بدرجة أولى على برودوي فيترينير، اللي هي تعول بدرجة أولى على أكل شوية فلوس اللي ما تخلصهاش كضريبة أو كهذا، ينجم يوفر سالير محترم على الأقل للصيدلي اللي موجود اللي مضحي، لأنه هذاك موجود غادي معنا مش بشي دخل لاملين ولا هو فقط يعيش عيشة كريمة.
1: واضح حبيب، شنرجع معاك سي زبير جيجا، نذكر حتى الناس اللي تحقق بنا توفي المتابعة، ضيفنا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة به. قلت لي أنت بعد ربما الاجتماع اللي صار على مستوى رئاسة الجمهورية في علاقة بك الإشكال الكبير وقتها اللي صار ومطالبتكم وقتها بالخلاص من أجل استمرارية حتى العمل بالنسبة لكم أنتوما، وأيضا أنتوما بدوركم تخلصوا المستلزمات المالية متاعكم وقيت المؤسسات اليوم والأطراف اللي تتعاملوا معها في القطاع هذايا، قلت لي أنه تم الاتفاق على أنه يصير تقسيم معناها متاع الخلاص على فترة 6 أشهر. قلت لي تم خلاص 4 أشهر ولو أنه صار بعد التأخير ربما في الأشهر هذه، ولكن صار الخلاص، لكن في الشهرين الأخرين هذايا خلينا نقوله وين صار المشكلة بالضبط؟ بعد الأربع أشهر هذه حاولتم الاتصال ربما بالكنام، جمعتكم بهم ربما اجتماعات حتى قبل الاجتماع المرتقب اللي باش يكون في منتصف الشهر الحالي، كيفاش كان ربما حديثهم معاكم، أبرز النقاط، هل فما إشكالية أخرى ربما يطرحوها عليكم في علاقة بواقع أنهم متمكنين من الخلاص إلى أي حد، تم تأجيل ربما أو طلب تأجيل موعد الخلاص نتاع الشهرين اللي مازالوا، كيفاش كانت ربما طبيعة الاجتماعات اللقاءات ربما؟ تفضل سي زبير.
2: بون، هو لقاءنا مع الكنام دائما بصفة دورية قاعد يصير، ما عمره ما تقص إلا في فترات الأزمة في 2025، أمام الحقيقة بعد تعيين مدير عام أصبح سهل جدا يعني التواصل، وعقدنا اجتماع أو اثنين، ثم مراسلات زادة كيف رسمية تبعثت لهم آخرها يوم 3 جوان، وكان للتنبيه إلى الالتزام بالاتفاق القانوني الملزم، حتى من لأنه هوني راي المسألة مش مسألة فلوس بدرجة أولى، لأنه هذا باش يمس ديسبونيبيليتي توفر الدواء في الصيدليات. إذا الصيدلية ما عادش عندها فلوس باش تخلص الجروسيست، ما عادش هي تنجم توفر الدواء، دونك هذا اللي خايفين منه احنا، وهذا اللي باش نجيو، لأنه هذا مش كان الفارماسي، لأنه هذا الفارماسي سنترال أوسي، فارماسي سنترال إذا كان ما تخلصش فلوسها اللي عند لي زوبيتو اللي عند لي فارماسيان واللي عند كيف زاد، هي ما تنجمش تجيب الدواء، واللي عندك نعم هي نفسها ما تنجمش تجيب الدواء، دونك الخطر هوني هو توفر
1: هو الدواء. النتيجة في حال عدم الخلاص اللي هي أساسا تمس توفر الأدوية اليوم.
2: فلو كان يضرب أحد عناصر هذه السلسلة، فأنا السلسلة كاملة تضرب ويتمس بدرجة أولى التوفر الدواء، ولاحظنا الحقيقة استغلال حتى لهذه الأزمة من بعض الأطراف اللي قاعدين يروجوا علاش لا الفارماسي سنترال ما تخلش على المونوبول، بعض معناه التلميح، وهذا أمر للأمانة مرفوض. إذا كان الفارماسي سنترال اليوم تتوقف عن أداء واجبها، فسعر الدواء سيتضاعف على الأقل 3 مرات. لو كان يتم ضرب الصيدليات الخاصة كما يبرمجون له منذ سنوات، سيتضاعف سعر الدواء على الأقل 3 مرات. هو المطلوب تحرير سعر الدواء أو بالنسبة لبعض الأطراف، أن تكونوا صريحين، لأنه هوني ما عندكش تحدي واحد هو الكنام، لا عندك مجموعة من التحديات، وثم الناس تستنى فيك في الدورة وقتاش أنت تطيح باش هي تاكل، مش الناس الكل تخدم للصالح العام، أو ثم شكون لأسباب لمصالح شخصية، ثم شكون يحاول يبروفيت من الأزمة، وانت الأزمة دي تخول الناس هذا من يقولك يطرح عليك حلول، يجا نعطيه بعض الأدوية الكونفور، أنت كي تعطي الأدوية الكونفور من الفارماسي سنترال للخاص، ش خليت لها هي باش تعيش، هي الأدوية المزمنة والأدوية متاع الأمراض المزمنة والأمراض الغالية مش قاعدة تخلص فيهم، وقاعدة تمارس تعيش بشوية بشوية منك الأدوية الكونفور اللي خاطر الفارماسيان يخلصوا كونتون، والناس اللي يخلصوا الناس اللي ياخذوا فيهم يخلصوا كونتون. إذا تنحي لها هذوكم أنت دمرتها كليا ولن تقوم لها قائمة. دونك احنا في وضع جد سيء، رجاء يجب حماية هذه السلسلة، لأنها ما تنجم تكون فعالة إلا ما تكون السلسلة كاملة بخير. إذا كان تضرب الصيدلي الخاص أو تضرب الفارماسي سنترال، فإن كل السلسلة ستنهار، مش معناها تنهار أنا ما تخافوش، معناها الناس اللي عندهم فلوس تبقى عندهم فلوس، راه بيجيب راس اللي ما عندوش. لا يمكن التلاعب بهذا الأمر.
1: باهي نرجع معك للسؤال على أهمية الكلام اللي تحكي فيه أنت سي زبير جيجا، ذاك رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قلت احنا في وضعية سيئة جدا، قلت أنه اليوم بعض وعدد كبير من الصيدليات اليوم اللي مهددة بالغلق وبالإفلاس، وأنا كنت سألت قلت احنا تقريبا في لقاء دائم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، قلت لي باستثناء الفترة الربما اللي صارت فيها الملف وصل إلى حد ما الأزمة في علاقة بالملف هذية. آخر لقاء وقت صار مع صندوق الوطني التأمين على المرض؟
2: شهر جوان آخر.
1: آخر لقاء كان في الشهر جوان معناه مع فترة قصيرة
2: يوم 3 جوان وتقابلنا من بعد، لأنه كان لازم زادة ما تقابلناش حتى مرة مع السيد المدير العام الجديد، فكانت زيارة أكثر مجاملة وحطينا بعض المواضيع
1: وعودتوا ترحتوا الملف من أول
2: الملفات
1: من جديد،
2: لأن هما ديما تفاعل إيجابي وهم متفاهمين وفاهمين أنه ثم مشكل، ولكن ما باليد حيلة، هما لا يملكون من أمرهم شيئا.
1: كيفاش ما باليد حيلة؟ مثلا زد واضح لما خاطر الناس
2: يعني
1: اللي تبع فينا
2: اليوم اليوم مدير جديد طيب شنو هو قادر يعمل؟ هو ما عندوش في اللي كونت تاع الكنام ما عندوش فلوس، هو ينتظر حتى دين يقع تحويل من شركات الى سي ان اس اس ومن سي ان اس اس الى هو سي ان اس اس، واضح الامر بالنسبه لهم هما، هو يخلص دي روتريت كأولويه دونك اذا كان ما يبقاش فلوس ما يحولولوش، واذا كان حولوا له فلوس فالجميع ينتظروا هذه النقود، دونك الصيادله الاطباء الكلينيك المستشفيات الكل ينتظر ما يتبقى حتى يتم توزيعه على هذه المنشآت وهذه المؤسسات. دونك الوضعيه نتاعهم احنا نتفهم هذا الامر، لا يملكون المارج دو مانيبيولاسيون نتاعهم ضيقه جدا وما يقدروش. احنا لو كنا في وضعيه اخرى، لو كان سيد المدير العام جديد عنده 3 و4 سنين كنا نكونوا اكثر تشدد معه، ولكن نعرفوا انه حاليا هو في وضع قاعد يحاول يفهم كيفاش ينجم يلقى مخارج. انا نشوف بالنسبه لي انا الاكيد والصوره الواضحه بالنسبه لنا، لن نقدر ولا نقدر ان نقوم بدور البنك وما على الصندوق الا ان يتوجه الى المؤسسات البنكيه. الدوله التونسيه قامت في حالات مماثله باتخاذ قرارات نتاع تمويل لبعض المنشات العموميه المفلسه واللي ما عندها حتى امكانيه انها ترجع، ومشات فلوس في التراب، فما الأجدر والأفضل أنه يتم توجيه أو سواء استخلاص ديون اللي على عاتق المنشآت العمومية لصالح الصناديق الاجتماعية تتكفل بها الدولة أو من ميزانية الدولة، أو يشوفوا الصندوق من الصناديق يأخذوا منه ويوفروا لها السيولة باش تنجم هي تخلص المنظورين متاعها مزدي الخدمات الطبية. اليوم لا يوجد أي إمكانية أنه الصيدلي ولا غير الصيدلي، أعتقد لأنه جلسنا مع الأطباء وجلسنا ونسمع نفس الشيء، ما نجموش يقوموا بدور البنك.
1: واضح. نذكر ضيفنا زبير جيجا رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، كما قلت أنت بون طرحين وجهة نظر، يقول لك في الأخير زاد أنا مطالب أن تكون عندي السيولة باش نجم نتحرك ونخلص المزودين خاصة في علاقة بالأدوية. اليوم من جهة أخرى نعرف وضعية الصناديق الاجتماعية ونعرف وضعية الكنام، قلت هذاك علاش أنت سي زبير ما كناش بالشدة الكبيرة، اليوم متشدين برشا مع الإدارة الجديدة اليوم للكنام، قلت لأنه في الأخير أنت كما قلت لي كونت اليوم بتاع الكنام تقول لك أنا بدوري غير قادر، اليوم ما فهمش الفلوس والسيولة اللي باش تخليني نخلص اليوم الصيدليات الخاصة اليوم، ولكن أيضا في الأثناء تقولوا أنتم وإحنا في الأخير زادا ما نجموش نتحملوا جزء من الأزمة هذه في وقت وإحنا عنا فلوس مطالبين أنهم يدفعوا هنا باش إحنا نواصلوا استمرارية تكون فما استمرارية العمل متاعنا. وكما قلت أنت نرجع للأشكال الأساسية، لأنه هل الإشكال هذه والأزمة كبيرة كما قلت أنت في الأخير باش نسأل الأدوية اليوم وتوفر الأدوية وبالتالي نحكيه على المواطن باش نوصل معك. دونك فما اجتماع مرتقب منتصف جويلة تم تحديد

0: بشري يختفي من المعاملات بين الكنام ومزدي الخدمات الصحية والكنام والمرضى، حتى نحافظ على أكبر قدر من الشفافية وحتى الحسابات تكون واضحة. لأني أنا كيف نقعد مع صندوق الوطني للتأمين على المرض، ثم مجموعة من التعهدات مش قايمين بها الأمانة، وهذا يخلي حتى حساباتهم الكل غلطة بالنسبة لهم. هم تنجم تقعد معهم تو يقول لك لا احنا الحساب تاعنا عندنا 120 يوم، في حين أنه بالنسبة في الحساب تاعنا احنا عندنا أكثر من 200 يوم. دونك ثم خلافات، هذا مجموعة أنا كنا حكينا دقيقة قبل
1: أي مثل شيء
0: أنه المشاكل كثيرة برشا وفيها العديد من النقاط يجب حلها. سنعمل على حل أكثر ما يمكن من الإشكاليات إن شاء الله نهار 15، ولكن يجب دفع المتخلط بالذمة باش نجمو نتناقشوا في القادم، باش نجمو نفكروا كيفاش نصلحوا.
1: أنتم طالبين توا يصير خلاص زوز أشهر متاع عام 2025 ثم الانطلاق في الحديث والنقاش في علاقة بالمتخلطات الأخرى متاع 2026.
0: نعم، وسنعمل وإحنا ماشيين للأمانة بانفتاح كامل، لا نريد معناها غلق الأبواب، احنا مو في صالح حتى حد. نحبوا نمشيوا بأقل ما يمكن من الأضرار، نحاولوا أن نحميوا الصيادلة من نصونوا هذه المهنة لأنها هي مهنة مهمة، وفي نفس الوقت زادا نوفروا دول المواطن المعادلة هذه. لازم نلقاو الوسط اللي يحمي الطرفين.
1: يعني أنتم تقولوا اليوم أنه احنا ماشيين في خيار الحوار، ماشيين في خيار أنه يدنا مفتوحة اليوم للحوار مع الكنام وإيجاد، خلينا نقولوا سي زبير، حلول ما تكونش لا ثقيلة عليكم ولا ثقيلة عليهم. وانت كنت حتى تحكي لي على الوضعية متاع الكنام اللي قلت لي احنا نعرف أنه بدورها الصناديق الاجتماعية اليوم ضحية، قلت هات على الأقل نحكي في زوز أشهر اللي صار الاتفاق عليهم في وقت سابق، خاصة بعد اللقاء اللي صار على مستوى رئاسة الجمهورية واللي ما صارش لليوم الخلاص متاعهم، ثم فيما بعد ننتقلوا للحديث عن الخلاص متاع 6 أشهر أو أكثر بما من جان في حتكشي لجوان اليوم ولليوم نحكيه على جويليا ما صارش الخلاص متاعهم. وقلت حتى أنت في التدخل متاعك أنه ما كناش متشدين ربما، لأنه فما تساؤلات يقول لك إيه في حال أنه تواصلت الوضعية كما هي عليها، وفي حال تواصل ربما تقول لك لكنا من اليوم ما عندي حتى حل ما عنديش سيولة اليوم، تقولوا وكأنكم ما تحبوش تمشيوا في خيار ربما تحركات أخرى إلى حد ما إذا كان يمكن توصيفها بالاحتجاجية سي زبير جيجا، لأنه رجعت تقولي حتى في الأوف أنه خطر أحنا جينا في قطاع ربما مربوط بحياة الناس، هذاك علاش ربما أي تحرك حتى تخموا تاخذوه تقعدوا تخموا في المواطن اليوم وفي الأدوية اللي تنجم مواطن ما نجمش يخل الدواء متاعو. سي زبير،
0: الوضع هو الآتي، إذا لم يتم خلاص التعهدات اللي رئاسة الجمهورية في وجه الرئاسة على كل حال هو الكلنا قدام رئيس الجمهورية تعهدوا الناس كل أنه المشكل ما عادش يطرح من جديد. احنا من طرفنا اللي تعهدنا به قمنا به من أول ثانية ما على الطرف الآخر إلا أن يفي بتعهداته. تقول لي أنت هل أنا نقدر ناخذ قرار كنقابة بالتعامل شخص بغلق أو بإيقاف التعامل؟ أعتقد لن تكون لي السلطة حتى لهكذا أمر، لأنه مجرد عدم خلاص الكنام للصيادلة سيتوقفون دون الرجوع إلى النقابة، حتى لو أنا نكلمهم ونهبط بيان ونقول لهم رجاء واصلوا لن يواصلوا. وهذا ما لمسناه اليوم، أنا كنت في الجلسة العامة الانتخابية للهيئة، تقريبا أغلب الصيادلة يتجهون في هذا الاتجاه، إذا ما خلصناش سنتوقف ولن نلتزم بما تقول. يعني أنا إذا كان معاج ضامن
1: انتم كان نقابة ما عادش ضامنين الكلمة بالنسبة للصيادلة، يقول لك إذا كان ما عادش
0: سامبل معناها إذا أنا مش ضامن.
1: واضح، ان شاء الله تكون حاضر معنا مره اخرى يكون صار حل الاشكال في الاخير. احنا نكون كما قلت انت مراعاه خاصه كل الوضعيات، خاصه كي نحكيوا على الادواء ونحكيوا على المواطن التونسي. شكرا لك مره اخرى سي زبير رقيقه رئيس نقابه اصحاب الصيدليات الخاصه على الحضور معنا على كل هذه المعطيات. احنا نخرج فاصل وبعد نكمل معكم اخر فقره لساعتنا الثانيه. تفضل.
2: هنا تونس. بوبليسيتي.
3: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر بيبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو، طور عالمك.

0: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ماضي ساعة و 53 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طوى، مرحبا بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع سواء على الفيسبوك ولا شان اليوتيوب دي وانا فيم لايف. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يعلقوا حتى طوى على قناة اليوتيوب لي دي وانا فيم، دي وانا فيم لايف، وتفاعلهم مع مختلف المواضيع. ومازلنا موصينا معكم الجزء الأخير والفقرة الأخيرة من برنامج هنا تونس، ومباشرة نمشيو معكم لفقرة جيوبوليتيك.
0: جيوبوليتيك،
1: آخر الأخبار والمستجدات الدولية، ونحكي جيوبوليتيك شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقة. كل مرة باش نختار لكم موضوع ونقدم لكم آخر التفاصيل والمعطيات. الفقرة دي زاد إن شاء الله تلقاوها معنا كل نهار سبت وحد آخر الحصة، ويقدمها الزميل نور الفاسي. نور، مرحبا بك من جديد.
2: عايشك ابتسام، عسلامة من جديد. ما نجموش نحكيو على ما نحكيوش بلوتو على أكبر حدث سياسي وديني، واللي هو أكبر حدث سياسي وديني زاد عاشته إيران منذ وفاة الخميني عام 1989. المراسم هذه ما هيش مجرد جنازة، أما حدث دولة كامل يحمل رسائل داخلية وخارجية. خميني اللي توفى على عمر 6 سلطة سياسية ودينية وعسكرية في إيرفاته، أنهت مرحلة كاملة من تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسلطات الإيرانية قررت تأجيل الدفن هذايا عدة أشهر بسبب الحرب وظروف الأمنية قبل ما تعلن برنامج رسمي للتشيع يمتد من 4 إلى 9 جويلية. البرنامج يبدأ بطهران وينتهي بمدينة مشهد وينقسم على عدة مراحل. عندنا 4 و5 جويلية وضع الجثمان في مصل الإمام الخميني بطهران حتى يتمكن المواطنين والوفود من إلقاء نظرة أخيرة. 6 جويلية موكب التشيع الرئيسي في شوارع طهران وسط انتشار أمني كبير. وعنا بعد 7 جويلية مراسم بمدينة قم باعتبارها العاصمة الدينية للشيعة في إيران. ثم عنا 9 جويلية نقل الجثمان إلى مدينة مشهد ودفنه داخل حرم الإمام الرضا، وهو المكان اللي أوصى بأنه يتدفن فيه، نحكيه على علي خامنئي. السلطات الإيرانية تتوقع مشاركة ملايين الأشخاص في كامل أيام التشيع، لكن لحد الآن ما فماش رقم رسمي نهائي للحضور، وكل الأرقام المتداولة تبقى تقديرات إعلامية فقط. على مستوى الوفود الأجنبية، حضور الأجنبي يهدف إلى تقديم التعازي وإظهار استمرار العلاقات مع طهران رغم الأزمة. حضرت شخصيات سياسية ودينية من دول الحليفة الإيران، خاصة وفود نحكيه على روسيا، الصين، الهند، باكستان وأفغانستان، تو بعد نعطيه بالتفصيل شكون هذوما، إلى جانب ممثلين على حركات وقوى محسوبة على محور المقاومة منهم حماس. أما أغلب القادة الغربيين فطبعا ما شاركوش. داخليا الدولة الإيرانية تعتبر التشييع مناسبة لإظهار وحدة النظام بعد الحرب وتأكيد على أنه مؤسسات الدولة مازالت متماسكة رغم فقدان أعلى شخصية في البلاد. الشعارات اللي تم رفعها خلال المراسم ركزت على المقاومة والانتقام ورفض الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، هو اللي يعكس استمرار الخطاب الرسمي الإيراني، يعني حتى في خضم المفاوضات الخطاب الرسمي الإيراني ما تبدلش. أمنيا السلطات فرضت إجراءات استثنائية شملت انتشار واسع للحرس وقوات الأمن وإغلاق عدد من الطرق وتأمين مسار الجنازة بالكامل بسبب المخاوف من أي هجوم أو عملية تخريب تصير خلال مراسم التشييع. سياسيا التشيع يمثل أيضا أول اختبار للقيادة الجديدة بعد خامنئي، لذلك كل تفاصيل المراسيم تتم مراقبتها داخليا وخارجيا. من بين أكثر النقاط اللي تابعها وسائل الإعلام هو شكل ظهور القيادة الجديدة وحجم المشاركة الشعبية ورسائل الوفود الأجنبية، على خطرها باش تعطي مؤشرات على مستقبل النظام الإيراني ما بعد الحرب. السلطات الإيرانية تحاول تقديم صورة مفادها أنه انتقال السلطة تم بشكل منظم وأنه مؤسسات الدولة ما زالت تعمل بصورة طبيعية، يعني حتى شيء ما تبدل. في المقابل يشوفوا المراقبين أنه الأيام اللي تليها التشيع باش تكون أهم من المراسم نفسها، على خطرها باش تحدد شكل المرحلة الجديدة داخل إيران وكيفاش باش تكون العلاقة مع الغرب ومستقبل الملف النووي وسياسة إيران الإقليمية. نرجع تو شكون أبرز الشخصيات والوفود اللي تم تأكيد حضورها أو تمثيلها رسميا. عندنا ديمتري ميدفيديف على رأس الوفد الروسي كمبعوث خاص من الرئيس فلاديمير بوتين، ذكروا اللي هو كان الرئيس الأسبق. وعندنا وفد رسمي صيني رفيع المستوى السواء ممثلا عن الحكومة الصينية، وفد رسمي من باكستان مع مشاركة مسؤولين حكوميين ودينيين، وفد عراقي ضم شخصيات سياسية ودينية شيعية خاصة مع برمجة مرور مراسم تشيع بالنجف وكربولاء، وفد تركي رسمي، ممثلين من أفغانستان يعني وفد من سلطات طالبان، وفود من لبنان خاصة شخصيات من القوى الحليفة الإيرانية إلى جانب شخصيات دينية وشيعية، ممثلين عن اليمن وحركات فصائل ما يعرف بمحور المقاومة. عموما ممثلين من أكثر من 100 دولة بين وفود رسمية ودبلوماسية دينية حسب ما أعلنته وسائل أعلام إيرانية رسمية. بالنسبة لتونس حضور مفتي الجمهورية التونسية.
1: واضح، شكرا لك زميل نور الفارسي على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا لك نادية بالحاج في الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، رافقكم تلت ساعتين مقدم الميكرو ابتسام شويخة. نتلقاو غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. نخليكم موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي. أقولكم في أمن الله.
0: هنا تونس.
3: Publicité.
4: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع مكسو.

0: Maxwell for a better life.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوتكم.
5: ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجزة ثانية ديوان اف ام عسلمة. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صابر جلاصي يقول في برنامج هنا تونس إن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يعد مشروعا مغلقا لا يقبل التنقيح والتعديل من قبل النواب، مشيرا إلى أن دور البرلمان يقتصر على التصويت بالقبول أو الرفض أو الاحتفاظ إلى جانب إصدار جملة من التوصيات الرقابية لضمان التنفيذ.
7: مخطط التنمية هو مخطط جاء مغلقا لأنه لا الغرفة الأولى ولا الغرفة الثانية تنجم تزيد وتنقص، ولكن تنجم تناقش وتعطي توصيات وتراقب. أهم توصيات هو التناسق والانسجام ما بين ما ورد من مشاريع والتمويلات، ثم من بين التوصيات على ضرورة إعادة الأسطورة التشريعية والعمل على تطوير الأسطورة التشريعية الخاصة بتنفيذ مشاريع الجائزة المخطط. الأسطورة التشريعية نحكيه اليوم على قانون الاستثمار، على مجلة الصرف، على مجلة البيئة، على مجلة السياحة الترابية والتعمير، على مجلة الطاقة، على مجلة المياه. هذوما خمسة مجلات يجب العمل عليهم من أجل أن يرافقوا ما جاء في المخطط. من جملة التوصيات اليوم طلبنا من الحكومة أنه يكون دورنا في المراقبة مناقشة ميزانية على قشة الميزان الاقتصادي. يلزم الحكومة تعطينا أهم ما وقع تنفيذه في المخطط بالمعطيات وبالمؤشرات وما وقع جيله من مشاريع. يعني اليوم عندنا خمسة سنوات، يلزمنا كل مناقشة ميزانية والميزان الاقتصادي يلزم تعطينا الحكومة بالضبط شنو التنفذ من المخطط.
6: نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يقول في برنامج هنا تونس إن مخطط التنمية الخماسي أقصى قطاع الصحافة والإعلام، معتبرا أن حصر الرؤية التنموية في مشاريع البنية التحتية والمؤشرات الاقتصادية يمثل استنساخا لمقاربة قديمة تتجاهل أهمية الاستثمار في رأس المال البشرية.
8: التنمية رأينا فقط مجرد مشاريع أو مجرد مؤشرات أو أرقام أو استثمارات أو مواطن شغل. يعني الأهم بالنسبة لنا من الاستثمار في البنيان هو الاستثمار في الإنسان. نعيش في عالم تقريبا متسارع جدا. التحولات الجيوسياسية تفرض ما نوع من حروب إلكترونية، فما نوع من هجمات في الفضاء الرقمي، خاصة ماش نحكيه على أخبار المضلة فقط أو الفيك نيوز بالمعنى الإنجليزي نتاعها، بنينا نحكيه على سماع اضطراب المعلومات. نعيشوا في مرحلة نتاع ديزوردر انفورماسيونال. هذه بالاساس كيش نجم تقاومه كدولة؟ لازم تكون عندها رؤية. الرؤية هذه ما كانتش ميزانية في قانون المالية، ما كانتش أيضا في مخطط التنمية هذا، خاصة لما نحكيه على قطاع الصحافة. ولازم للدولة بالاساس تكون عندها رؤية. معناتها الرؤية هيش انه تكون عندها رؤية إصلاحية لقطاع الصحافة والإعلام من حيث التكوين، دعم المؤسسات، من حيث إصلاح الإعلام العمومي، أيضا إيجاد حلول أو رؤية لإصلاح وضعية المؤسسات الخاصة، من حيث تقريبا وجود هذه الرؤية الإصلاحية.
6: انطلاق فعاليات قافلة وجهني 2026 من صفاقس، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. والمنصة الإلكترونية وجهني المنظمة للقافلة تفيد بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة ثم إلى مدينة سوسة، وستشهد تظاهر مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. إلى الشأن الدولي، ارتفاع ضحايا هجمات الاحتلال على لبنان إلى أكثر من 4300 شهيد منذ 2 مارس الماضي. وأوكرانيا تفيد بأن روسيا ألحقت أضرارا بأكثر من 200 قاطرة لسكك حديدية في عام 2026. نهاية الموجز الإخباري. نادر الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: تسمعوا ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: foot.com. ديوان FM Flash Sport.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالنجم الرياضي الساحلي، ورسميا كريم العكروت رئيس لجنة فضل النزاعات بالنجم قدم ترشحه لرئاسة الهيئة التسييرية للفريق. تركيبة الهيئة ضمت عديد من الأسماء على غرار محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، مروان تفيفحة، ويوسف بشر. من المنتظر أن يتم الموافقة على التركيبة هذه من طرف الهيئة العليا للدعم لفريق النجم الساحلي، واللي تتضمن الرؤساء السابقين للفريق على غرار عثمان جنيح، معز دريس، عبد الجليل بوراوي، حمد المستيري، وحامد كمون. النادي الصفاقسي دخل في مفاوضات جدية مع المدرب الصربي ميتشو. المفاوضات بلغت مع المدرب الصربي السابق لوفاق ستيف الجزائري والمريخ وأورلاندو بايرتس والمنتخب الليبي أشواط متقدمة. يبقى الاتفاق على بعض الجوانب المادية. النادي الصفاقسي حتى المدرب الروماني البلجيكي رادنيك كخيار ثاني في صورة تعطل المفاوضات مع الصربي ميتشو، علما أن الهيئة تفكر في التعاقد مع المدرب الفرنسي السابق للترجي التونسي كريستيان براكوني. في آخر أخبار الميركاتو، ظهير الأيسر لمستقبل سليمان من الله مجهد تلقى عرض رسمي من نادي الوحدة الإماراتي بقيمة 200,000 دولار. من المنتظر أن اللاعب يتحول نهار الاثنين لدولة الإمارات لاستكمال إجراءات التعاقد بعد التوصل الاتفاق بين جميع الأطراف ومشي وقع عقد لمدة 3 مواسم مع الفريق الإماراتي. الرباعة التونسية غفران بالخير تعلن انضمامها للمنتخب الألماني في خطوة مفاجئة، خاصة بالنظر إلى مسيرتها السابقة مع المنتخب التونسي وبروزها في السنوات الأخيرة. تطورات باش تبقى محل متابعة في انتظار توضيحات رسمية من الجهات الرياضية سواء من الجانب التونسي أو الألماني لتأكيد طبيعة هذا الانضمام وتفاصيله القانونية والرياضية. نحكيه توا على مونديال 2026. المنتخب المصري حقق ترشح تاريخي لثمن نهائي مونديال 2026. منتخب الفراعنة أقصى المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لهدف. المنتخب المصري باش يواجه في الدور القادم منتخب الأرجنتيني اللي انتصر البارح بصعوبة قدام الكابو فيردي في مباراة بطولية 3-2. المباراة وفات في الوقت القانوني هدف لهدف، وفي الوقت الإضافي تحسمت الأمور لزملاء ليونيل ميسي 3-2. والمنتخب الكولومبي ينتصر على المنتخب الغاني 1-0 ويتأهل للدور القادم لمواجهة المنتخب السويسري. نعطيكم توا برنامج للدور الثمن نهائي. اليوم 6:00 منتخب المغرب يواجه منتخب كندا، 10:00 منتخب باراغواي يواجه منتخب الفرنسي، غدوة الأحد منتخب البرازيل يواجه منتخب النرويج انطلاقا من 9:00، نهار الاثنين المنتخب المكسيكي يواجه منتخب لانجلتير، والمنتخب البرتغالي يواجه منتخب الاسباني، ونهار الثلاث منتخب الولايات المتحدة الامريكية يواجه منتخب بلجيكا، منتخب المصري يواجه المنتخب الارجنتيني، والمنتخب الكولومبي يواجه منتخب سويسرا. اكثر تفاصيل الاخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. موعدكم مع 3:00 مع سبور ماغ مع الزميل محمد أمين خنوش.

0: بلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: Publicité.
2: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز الثالثة ديوان افام عسلمة. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بين شاحنة وسيارة خفيفة على مستوى منطقة الرصفات التابعة لمعتمدية الجيس من ولاية مدنين، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية لمراسلة ديوان افام بالجهة. وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وتم تسخير سيارتي إسعاف وسيارة نجدة بالطرقات لنقل الجرحى إلى المستشفى الجهوي بجرجيس لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ذات المصدر. كاتب عام ونائب رئيس جمعية العمال التونسيين بالخارج فتحي رحومة يقول لديوان افام انه سيتم العمل على اطلاق منصة تونسية موجهة للتونسيين بالخارج يكون فيها وسطاء يستقبلون الاستشارات ويقدمون اجابات وايضا يتدخلون في حال يكون هناك فتح ملفات في النزاعات. وفي سياق متصل أكد رئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية المنازعات المستشار عصام الجواني على أن نشر ثقافة التحكيم والوساطة في تونس يعتبر ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتوفير مناخ مطمئن خاصة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. عضو مجلس نواب الشعب عن جهة الكاف ياسر الجوراري يطالب في برنامج هنا تونس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بالإسراع في استكمال مشروع تزويد مدينة الكاف بالماء الصالح للشرب لتجاوز أزمة الانقطاعات المتكررة والنقص المسجل خلال الصائفة الحالية.
6: الإشكالية الرئيسية اللي تأرق الجهة وهي إشكالية النقص الحاد في الماء واللي جل خاصة خلال فصل الصيف اللي ما كانت تلقى إذا مجموعة من المشاريع سواء بحفر إذا آبار عميقة أو بنقل المياه، واللي مدينة الكاف يعني مركز الولاية تعاني نقص حاد كبير برشا يوصل إلى أكثر من نصف حاجياتها والانقطاعات توصل لعدد من الأحياء في عديد الأحياء. لهنا دخلنا إحنا منذ تقريبا أكثر من سنة ونصف تقريبا تم إقرار مشروع لنقل المياه إلى مدينة الكاف. هذا المشروع انطلق تقريبا من أبريل 2025 إلى حد الآن ما أنهيناش المشروع ووعود. هذا مشكل رئيسي، إذا ندعو لهنا المصالح المركزية للسونات أن يكونوا في مستوى الالتزامات اللي تم إبرامها.
5: إلى الشأن الدولي، قناة عبرية تفيد بأن إجمالي عدد المصابين من الجيش الإسرائيلي جسديا ونفسيا منذ أكتوبر 2023 بلغ إلى اليوم حوالي 90,000، بينهم 26,000 تلقوا علاجا نفسيا في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج للجنود المصابين. وزير العدل السوري يقضي بوقف المرافعات أمام جميع المحاكم في سوريا غدا تضامنا مع ضحايا التفجير الذي هز العاصمة دمشق قبل يومين وأدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم محامون. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع محمد بن خنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام.

0: والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: أهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان فام سبور ماك من تو حتى لغاية الساعة الرابعة. ساعة نعملوا فيها ريكاب لهم ما صار في الميركاتو في كأس العالم في الجامعة التونسية لكرة القدم وكذلك في كرة اليد. هذا وقت كما قلنا اليوم في سبور ماك من تو لغاية الساعة الرابعة. تحليل وكرونيك ياسين بوشعال الجوليادور، مساء الخير.
2: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا بالسادة المشاهدين والسادة المستمعين، إن شاء الله كما عودناكم تكون الإضافة موجودة
1: كما العادة. أكيد تنجموا تتابعونا في الباج سبور باي ديوان فام صوتا وصورة، كيف زادة تنجموا تتابعونا في شانل يوتيوب ديوان فام لايف، كيف زادة تنجموا تسمعونا على بوند فام تاعنا وكذلك الموقع الرسمي www.diwanfm.net. نادر بن شيدة في الإعداد وفي الإخراج الفني صبري البوزيزي، تحية لهم الزوز. والبداية أكيد باش تكون بالنادي الرياضي الصفاقسي بعد مكتب تسييري مؤقت للسي اس اس لأكثر من موسم. أخيرا جلسة انتخابية يوم أمس وتم انتخاب السيد مهدي الفريخة رئيس جديد بطموح كبير رغم كمية الصعوبات المالية القادمة. قريب من رفع المنع من الانتداب، تقريبا اغلق كل الملفات الكبيره واللي هي ديون خارجيه، والبارح انتخاب اكيد رئيس جديد، بدايه عهد جديد واكيد مشروع رياضي متواصل مع مشاركه مهمه الموسم القادم في كاس الكونفدراليه الافريقيه. ياسين
2: اكيد نباركوا الهيئه المديره سمادي فريخ على راس النادي الرياضي الصفاقسي. اكيد ثم اختلاف ماكش تسييري لان اصبحت بحكم القانون بحكم الانتخاب رئيس الهيئه مديره، دونك بتاتر الاخطاء اللي صارت وكنا نجموا سير تماما نحكي على جماهير النادي الرياضي الصفاقسي انها تلتمس الاعذار. الان فما عمل، فما حاجات ايجابيه للامانه، خلينا نكونوا واضحين، فما برشا حاجات ايجابيه صارت مع الهيئه هذه مع مهدي الفريخه على مستوى الرؤيه الرياضيه للفريق، الانتدابات، لوبجيكتيف سبورتيف مع الإطار الفني السابق. فما برشا حاجات كما قلت إيجابية، لكن فما بعض الأشياء السلبية. الحاجة الباهية والممتازة أو حاجة وصلت أعطاء الثقة للهيئة هذه، أو بيان سور مع تغيير
1: مع شوية تحويرات
2: وهذا أكيد وعادي لأنه أي فريق يستغل أكيد فما بعض المؤاخذات ولا بعض الفيدباك. فتاتر أنا الحاجة اللي عجبتني تحس حتى على مستوى الجماهير فما قناعة بأنه الاستمرارية لازم تكون موجودة، فما أشياء
1: ويكفي من التسيير، تحس الجمهور أنه شو فهم أنه يكفي من التسيير.
2: الحاجة الباهية راهو ديما كي تبدأ هيئة التسييرية حتى هي كي تشتغل محمد أمين
1: كونش مرتاحة رياضيا،
2: ماهيش كونسيونت وماهيش مرتاحة، وفما أتو مومو تقول لك أنا بالنسبة لي مش نشتغل ولا عندي أم بروجي أمويان تيرم ولا لون تيرم، دونك اسكو أنا ضامن باش نقعد ولا لا. دونك الحاجة الباهية توا فما إجماع على انه الناس هذوما هي اللي تكمل وتواصل في اتخاذ القرار في النادي الرياضي الصفاقسي. تبقينا الاشكاليات اللي تمر بها اي نادي، الاشكاليات الماديه على مستوى الاختيارات على مستوى طريقه العمل كيفاش باش تكون، نحكي على التسيير
1: اليومي،
2: التسيير اليومي العادي للفريق، الانتدابات، الاطار الفني، كلها ملفات ما نحبش نقول شيكه وحارقه لكنها ملفات نتصور انه من الحاجات الايجابيه في اليوم بوزيتيف برشا انا بلياني. شوف راهو الناس
1: والله نفرح كي تبدا فما يبدا فما رئيس جديد نتاع نادي ويزي من هذه الهيئه التسييريه ومكتب مؤقت وشهر وعاود
2: رغم انه رئيس النادي في حد ذاته يعني على المستوى فما توافق على المستوى المادي ما ينجمش يعطيك حلول، لكن تحس فما توافق وتحس فما وضوح وتحس فما شفافيه في التسيير وتحس فما حاجات ايجابيه على مستوى الاختيارات وعلى مستوى اختيار الاداره الرياضيه على اختيار الطريق اللي يحب يتعدى فيه النادي الرياضي الصفاقسي. الموسم القادم عندك استحقاقات كبيره، عندك بطوله وكاس وعندك مشاركه افريقيه. الاسئله اللي تطرح والملفات اللي تطرح على مستوى التمويل، على مستوى ما هو دور لجنه الدعم، الاطار الفني شكون باش يكون في النادي الرياضي الصفاقسي، الانتدابات، يعني عدة أشياء. لكن كما قلت أنا حاجة زادة هامة وهامة للغاية، خلينا نكونوا من إيجابيات الناس هذوما أنه على مستوى التواصل الإعلامي كانت يعني بطريقة جيدة. آخر ظهور للرئيس الفريق على مستوى الصفحة الرسمية كان جيد وكان إيجابي، وتحس حتى الثقة موجودة من الجماهير، وما زلنا باش نشوفوا. أكيد كان فما سلبي مش نحكيه عليه، كان فما إيجابي مش نحكيه عليه. المهم احنا الانتيري متاعنا أنه فريق عريق من أعمدة كرة القدم التونسية النادي الرياضي الصفاقسي كيكون بخير أكيد باش تكون الرياضة بخير. وأكيد بيان سور كيما نحكيه على منتخب وما نحبش أنا توا أنا ديجا
1: ما مش نحكيه احنا بالصيف علينا خاطر
2: البارح أنا قلت مع تغيير البرمجة إن شاء الله مع تغيير البرمجة قلت الانسان فماشي ما يلوش فتح افاق ولا يحاول انه يكون بوزيتيف شويه، لكن للاسف ديما الاخبار السلبيه تتوالى.
1: هو لاصحاب الذكرى القصيره راهو السي اس اس كان مطالب في بدايه شهر جوان من اجل رفع المنع والمشاركه في المسابقه الافريقيه في اول شهر جوان ب 2.7 مليون دينار، ومبلغ ماهوش سهل معنا باش لمدو في الفتره هذه. والسي اس اس اليوم بحسب السيد عماد المسدي اغلق تقريبا اغلب ملفاته نتاع الديون الخارجيه، يعني تقريبا السي اس اس ينجم يرفع المنع.
2: لكن في جويليا فما
1: ملفات اخرى
2: وسيفور بروبابل كيما قال. انا كنت شفت الانترفونسيون تاع المتر اللي حكي على بون ما نحبش نرجع للفتره، انت تحكي على مبالغ نادي يعني اوتوماتيكمون باش يكون
1: نادي تحملها في الاخر في نهايه الامر النادي.
2: شوف راهو ديما كي تتتالى مالوريزمون
1: الاخطاء
2: تتتالى الاخطاء وتتتالى التبعات
1: وتتتالى
2: بيان سور هذه اخطاء ناس سايره تقبل، لكن للاسف اللي يتحمل المسؤوليه لان المطالب انه يكون عنده انه يحاول انه يلقى حلول للمشاكل السابقه، وهذا مش يعيق بطريقه او باخرى انك تخمم وتحط لي موان بور نتاعك على الطاوله وتشوف مش تعمل وما تعملش. دونك باش تقعد ديما عرفت هذاك ديما بولدوناج ديما تلقى روحك في سيتياسيون كريتيك وفي مشاكل ما تخليكش تفضى انك تتراسي طريقه تسيير النادي في قادم المواسم في قادم الاشهر.
1: هو السيد مادي الافريقي قبل ما يتم انتخابه قال انه ما فماش بدايه موسم جيده بدون بيع عمر بن علي الحقيقه، لانه كان في هذه واضح هذا بخصوص البيع نتاع عمر بن علي هو اللي مش لانسي بيه السيزون.
2: شوف انا عطيت رايي في
1: بيع عمر بن علي، فقط نعطي معلومه يعني عمر بن علي عنده اتفاق رسمي مع فريقه على عقد لمده 4 مواسم تقريبا الاسبوع القادم.
2: مش كون انا والحمد لله ديما ما نحبش نحقول على روحي انا، لاني ديما نقول نجتهد ونتعلم وما نحشمش.
1: لا انا حق نتفكر رايك فيه يعني.
2: انا عرفت برشا اراء حكيت على انه محدوديه الملاعبي هذا، لكن الحمد لله كانت عندنا رؤيه صحيحه في الملاعبي ممتاز وانا متوقع له باش يزيد يتطور، وهامش التطور ان شاء الله باش يكون اكثر بكثير. لكن السؤال يطرح نفسه راهو مالوريزمون راهو اشياء انا نشوف هذا نحكي في البرنسيب في المطلق بيان سور بدون السيتياسيون كريتيك اللي يعيش فيها النادي الرياضي السويسري، اني عمر بن علي يعني خروجه الان بالنسبه لي ريسك ليه هو افون تو، لانه كيما ينجم ينجح كيما ينجم لا قدر الله
1: ولا نجم
2: ممتازه وجيده، ونعرف حتى على المستوى اللوجيستيك يعني فريق جيد وممتاز ونجم يوفر
1: له انطلاقه. فريولي على فكره الفريق هذا هو اللي بدا منه فريولي مدرب بورتو
2: دونك انا نقول بالنسبه للملاعبي تجربه، لكن بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي انا نشوفها خساره. النادي الرياضي الصفاقسي علاش خساره؟ لانه وقت سي لو مومون انه المهاجم اصبح في في في جو من الثقه، في جو من من من من, من تحسن المردود، في جو من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ التواصل الجيد مع زملائه، وخاصه تو انا
1: نحكي على
2: تفاصيل فنيه صغيره. راهو لامبورطونس نتاع والبريزونس نتاع علي معلول في الموسم الفارط عاونته برشا، لانه من خصائص اللاعب هذا يحذق التعامل مع الكره الهوائيه وسجل عده اهداف. سي توت افي نورمال كي يكون عندك ان بون تيرور موجود معك في الملعب باكسبيرونس كبيره وفيكيو كبير كيما علي معلول، دونك سي توت افي نورمال باش تعطي روحك بوكو شونس بس انك تسجل. اثنين وقت الليفل انك تتعدى تواكل بعد المردود الممتاز في البطوله ومقابله الكاس حتى في الكاس سجل، وقت باش تتعدى انت البالي اخرى نحكي على المشاركه الافريقيه اكيد باش تتمرس باش تكون انت في فريق يسهل لك انك تكون عندك خبره على المستوى الافريقي. وراو نعطيك حاجه في كره قدم محمد امين بتتر انا ما نحبش برشا نظريه الصدمه. اش معناتها نظريه الصدمه؟ انه ملاعب يكون يلعب في جو في اتموسفير بيان ديتيرميني ثم ينتقل هنا لازم يكون قوي برشا على الجانب
1: البسيكولوجي
2: والامبورتونس الكبيره على مستوى الاحاطه، على مستوى الناس اللي باش تكون قريبه لي، نحكي على المحيط الضيق، نحكي على العائله، نحكي حتى على لي
1: زكومبانيتور،
2: نحكي زملائه في الفريق، نحكي على التواصل على مستوى اللغه، نحكي على برشا دي ديتاي صغار. دونك انا نمن ما نحبش نظريه الصدمه، لكن نمن برشا نظريه التدرج انك ديما تحاول تنيغوسي الكارير نتاعك با بار با. دونك بالنسبه لي
1: كابالي نتصور ماهيش
2: كابالي ممتازه. نحكي على سي اس اس، على سي اس اس قلت لك مكره اخاك لا بطل. دونك كي شفنا سيتياسيون كريتيك وشفنا المنع شفنا مشاكل الماديه، دونك سي توت افيه الحق الحل الاقرب والبيس اللي تتمس اقرب من
1: والاسهل بالنسبه لي
2: من اسهل بالنسبه لي. اول حاجه تبعد على الساتيور ديفونسيف نتاع ليكيب. نحكي على الرباعي والثلاثي دونك بعد نجيو للمدرب القادم لنادي ريد سفيرس كيفاش مش يلعب حسب الكاليتي نتاع ليفيكتيف اللي حاز الان موجود. دونك اهم حاجه بالنسبه لي كخيار نتاع هيئه مديره او كلجنه رياضيه ولا كلجنه فنيه في الفريق انك تمس اللاعب اللي مش يجيب لك اكثر ما يمكن من الاموال في نفس الوقت.
1: ما بين ظفرين تنجم تعوضه
2: ما ياثرش برشا ولا ياثر لمحاله، لكن نقولوا قادر انك تلقى البديل في المكان هذاك وفي الموقع هذاك.
1: واضح. في موضوع المدرب الجديد بالنسبه مئويه جوده 80-90% سيكون مدرب اجنبي. تم عرض 3 مدربين، الصربي ميتشو مدرب سابق لمنتخب ليبيا الزمالك اورلاندو بايرتس منتخب زامبيا وغاندا واخر فريق دربه وفاق ستيف في 12 مقابله تقريبا. ميتشو تم اكيد الدخول معه في مفاوضات رسميه على كل الجوانب في انتظار الاتفاق رسميا، وكنا اكيد البارح سابقين وقلنا انه فما مفاوضات رسميه ومتقدمه. الاسم الثاني في صوره انه فشلت الصفقه مع ميتشو، الاسم الثاني هو مرسي ريدنيك مدرب بلجيكي روماني، مدرب ستاندرد ليج البلجيكي السابق، دينامو بوخارست، الفيصلي السعودي، النصر الاماراتي، اكثر كره هجوميه مرسي ريدنيك، ولكن اللي نعرفه انه راتبه الشهري زاد ماهوش شويه. والاسم الثالث هو براكوني غني عن كل تعريف سي اس اس ياسين، لن يجدد عقد المدرب محمد كوكي بحسب اخر المعطيات، والوجهه الى اوروبا الشرقيه. بلجيكي روماني او مدرب صربي يعرف به الكره الافريقيه والكره العربيه ميتشو.
2: شوف الشوا بتتر انا نقول انه قطع مع المدرب التونسي ومع المدرسه الوطنيه. دونك كيما احنا حكينا وحكينا على الايجابي والسلبي الموسم الفارط، بتتر فما كونفيكسيون قناعه نعطيت راي الموسم الفارط وانت قلت حتى على
1: لم يعجب كلامي،
2: لكن بتتر نقول انا انه الاداره او الناس المسؤولين على القرار في النادي الرياضي صفاقس يعرفوا انه
1: الفريق يستحق ما أفضل. هو بالنسبة لي
2: بالنسبة لي الفريق
1: يستحق
2: ما خير ويستحق ريزلتا أفضل، ولو أنه خلينا نكون واضحين على مستوى الاستقرار وعلى مستوى إصلاح بعض الأشياء كان المدرب الكوكي كان جيد مع النادي، لكن على مستوى المقابلات المفصلية الكلمة اللي أنا نحب أن نوصلها حتى للسادة المشاهدين،
1: المقابلة المهمة للمدربين
2: في المباريات المهمة، في المباريات المفصلية اللي تنجم تكون فيها أوداس، تنجم تكون فيها أنك تطلع على البارة شوية على مستوى النتيجة بقطع النظر. بتتر أنا نقول فما خيبة أمل صغيرة عند المسؤولين. دونك هذاك علاش خيروا أو رأوا أنه المدرسة الأجنبية لازم تكون موجودة. وإحنا خلينا نكون واضحين، راهو تجربة الأجنبية متاع المدربين في السنوات الفارطة، نحكي باستثناء تجربة كرول في 2013 دونك ما كانتش أغلبها جيدة. أنا نحكي على البدري، نحكي على سانتوس، نحكي على
1: نيبوشا
2: ولو أنه هز تيتر براتيك ما هو الإكسيبسيون الوحيدة، لكن على المستوى
1: اللي توفى بعد
2: كوستا صحي الطموحات كانت عالية وكانت كبيرة حتى على جماهير الفريق وحتى على الناس اللي تسير. دونك بتيتر صدمت انا نقول بشويه الضغط بعامل التاقلم. نعرفوا برشا انه فم مدربين ما تاقلموش، نحكي على سانتوس بار اكزومبل ما تاقلمش
1: سانتوس اليوم تقريبا اشتغل الافريقي
2: على الاطار وتركيبه الاطار الفني اللي يرفض مثلا ياسر تمامو مدرب يكون معاه مساعدين تونسي، ونعرفوا احنا اهميه المدرب او المساعد مدرب المساعد التونسي في في في, في تسهيل عمليه التواصل. فما شروط معينه بون، فما ناس تقول انه فما مدربين قيمين جاوا للفريق لكن كان الرصيد البشري محدود وما كانش فما هامش متاع اختيار. دونك هذه كلها تفاصيل، لكن الأكيد وثابت أنه المسؤولية باش تكون كبيرة على هيئة مادي الفريق، لأنه الاختيار إذا كان ديما عودة الكلمة اللي بديت بها، إذا كان يعني الجماهير أو الناس تحب الفريق التمستك العذر كهيئة تسييرية اليوم أصبحت هيئة انتخابية وهيئة منتخبة. دونك
1: أكثر تقييم
2: أكثر وضوح على مستوى الأوبجيكتيف. الأكيد وثابت أنا على حسب الثلاثة مدربين هذوما بي كل واحد وعندي فيه رأي. أنا بالنسبة لي نشوف أنه مثلا
1: ميتشو
2: مثلا اللي, اللي, اللي شفت ولو أنه عنده تجارب، عنده أكثر تجارب على مستوى
1: أكثر واحد
2: حتى تجارب مع المنتخبات، نجح مع زمالك 2019 تحصل على كاس، ولو أنه لدو درني باساج اللي تعديهم فيه نحكي على ستيف
1: والمريخ
2: بسرعة كانش باتل مو ما كانش أجواء جيدة. نعرف أنه حتى الفرق هذو مزوز يعيشوا في فترة
1: أزمات سيرتو ستيف الحقيقة
2: عندهم شوية مشاكل المادية، أي سيرتو تغير الفريق تحس فما في فترة متاع التغيير وفترة أنا ولادة من جديد بالنسبة للفرق هذوما. لكن أنا أشوف أنه بتتر
1: يدخل في البارامتر متاع الكيب على مستوى الراتب الشهري
2: مستوى حسب عملت أنا مع روشاش صغير المدرب هذي حب يلعب الكادو تروان، وأكيد أنه أي مدرب تكون عنده القابليه انه يتاقلم, او انه مدرب يكون ريجيد ويكون عنده افكار. دونك حسب الرصيد البشري المتبقي وبعض الانتدابات اللي باش تكون في الفريق, نتصور انه ما تجمش تفسخ الموسم الفارط الكل. سيتادير انت عملت بلان جو, عملت طريقه لعب مع وجود لاعبين بكاليتي بيان ديتيربيدين, نحكي على كومبليمونتاريتي كبيره ما بين بكار وعلي معلول, نحكي على ثنائية المهاجمين في البروفيل, نحكي على مهاجم حتى مهاجم أنه في دميل يكون موجود. دونك هنا أنت الفريق الموسم الفارط تحسه تخل في طريقة لعب معينة. دونك هنا أنت كقرار متاع اسكو أنت تجيب مدرب بش يلعب بنفس الطريقة, أو حتى إذا كان هو مش طريقته المفضلة اسكو هو قابل أنه يتأقلم, أو أنك تجيب مدرب يكون ريجيد ويكون عنده استقرار على تمشي تكتيكي معين ولا فيلوزوفي معين, وهذا من حقه بيسير كل مدرب يحب يلعب بالطريقة اللي يحب عليها. دونك هنا لا كيستيون كي سوبوز. تقول لي أنت شكون تفضل ياسين؟ نقول لك أنا مثلا الروماني
1: مرسي ردنيك.
2: ردنيك ممتاز جدا على مستوى السيفي, على مستوى السيفي, على مستوى على مستوى طريقه اللعب, على مستوى يلعب برشا هجوميا فريق, لكن على مستوى الميديا اكيد باش يكون مكلف جدا للفريق.
1: وهذا
2: توا حسن التسيير في الفريق يتطلب انك تكون عندك القابليه انك تتاقلم وتكون انت. دونك انا بالنسبه لي الخيار وحكيت عليه بالموسم الفارط محمد امين معك انت بالذات وكان والحمد لله الكلام اللي حكيت عليه كان واقعي ومجانب كبير للحقيقة, يعني
1: قريب من الحقيقة
2: برشا
1: ولا جزء من الحقيقة.
2: حكيت على براكوني المدرب الذي أتى للترجي أو الذي خدمته الظروف ليكون على رأس العارضة الفنية للترجي, واللي يريد عدة أشياء إيجابية بتقييم بسيط وبتقييم قائم على الاستاتيستيك وعلى التفاصيل الفنية الصغيرة. ريت أن المدرب هذا من أكثر المدربين اللي جاءوا في فترة صعيبة وخذوا وتحملوا المسؤولية ونجحوا مع الترجي حتى في الفترة الثانية بعد بعد توليه في المقابل ما تنحل
1: اليوم منعرج خطير في الموسم خطر خسر الدربي.
2: شوف مدرب أول حاجة يأمن برشا بمستوى التواصل. اثنين عنده قراءة جيدة برشا للعب وبطريقة ممتازة وكور دو جو. اثنين فترة التأقلم اللي مش تجيبها مثلا انت باش تخلي مدرب ريدنيك او ميتشو ماهوش مشي يتطلب برشا, لانه هو ديجا ربحها. دونك انا نشوف وهذا راي بالاكيد الخيار باش يكون للناس المسؤولة على القرار, انه الخيار الثالث اللي هو جي اونترو يازيم لو بالنسبة لي انا نشوفه الخيار الصعب لنادي رياضي صفاقس, لانه مدرب ماهوش مشي يتكلم برشا, تزيد حاجة اخرى تريز امبورطونت. مدرب في حاجة انه يعمل اسم, في حاجة انه يكون موتيفي, في حاجة انه يكون يثبت جدارته. دونك انا نشوف انه الخيار هنا لازم يكون مبني على عوامل موضوعية وعلى أشياء جيدة ودقيقة, ونتصور الناس في القرار عندهم من الدراء ومن الخبرة يخول لهم أنهم ديسيزيون بتاعهم تكون صحيحة.
1: واضح. كنا بحثنا على السياسات فاصل قصير بعدها نحكيه على آخر أخبار الميركاتو في الفريق الملعب التونسي وكذلك الترجي التونسي.

0: الأربعة متاع العشية.
1: وصل معكم من طويل لغاية الساعة الرابعة. أنتم تسمعوا في سبور ماك، نجم تابعونا في الباج سبور باي ديوان فام ولا في الشين يوتيوب ديوان فام لايف. نحكيوا على آخر أخبار الماركات وفي النادي الإفريقي. وسام اللاسيلي كيما حكينا الأسبوع الفارط، الحقيقة عرض نادي الخالدية كان فلكي بالنسبة لي، مليون دينار على زوز مواسم، مليار في زوز مواسم. والإفريقي انطلق في رحلة البحث على ظهير أيسر، فما نقول احنا مفاوضات واتصالات أولية مبدئية رسمية مع عزمي غوما ظهير أيسر نادي فاركو سي اس سابقا، وفما زاد تفكير في غفران النوالي ظهير أيسر النجم الساحلي اللي هو ينجم يكون زاد كمدافع ثالث. وفوز البنزرتي يعرفوا بالباي، خاصة في موسم البطولة اللي فاز بها الإتوال الإفريقي ياسين، بعد وسام السهيل يبحث على ظهير أيسر، قد يكون عزمي غوما وقد يكون أيضا غفران النوالي اللي كما قلنا سبق له فوز البنزرتي دربه في النجم الرياضي الساحلي.
2: أول حاجة نتمناو السهيلي تجربة موفقة إن شاء الله أكيد، ولو أنه عندي أنا شوية مؤاخذات لأني ديما نحكي على أوبجيكتيف سبورتيف قبل ما يكون أوبجيكتيف ماتريال. راهو مالوريزمون اصبح الملاعبي في تونس يخمم برشا على المستوى المادي، ما يخممش في لا جيرونس دو كارير، يعني لا جيستيون دو كارير. دونك تلومه نوعا ما، لكن في نفس الوقت تجم تلتمس العذر. بتقدر انا شو نقول
1: فقط هي معلومه صغيره برك سين، ان كلامك معاك صحيح 100%، انا مانيش ضدك، اما هو راه العرض اللي وصل للسيلي عنده برشا، وسيلي قعد معنا يسنى وقعدوا كل مره يحاولوا يقربوا في وجهه النظر غير ذلك، فكانت الديفيرينس الحقيقه معنا بعيده برشا.
2: شوف نقول لك حاجه،
1: لدرجه انه هو فهم انه هذاك هو حد الفريق معنا الفلوس.
2: شو هو راهو، خلينا نكون واضحين،
1: معنا اجل برشا مرات، فهمت؟
2: راهو في اللاج في عمر سيلي قادر انك تعرف كيفاش تسير الكاريير
1: نتاعك
2: والمسيره الرياضيه نتاعك. راهو سي تري امبورطون، عندنا لي زيكزامبل، راهو الملاعب الذكي والملاعب الفيجيلون والملاعب اللي يعرف. اول حاجه علاش انا حكيت على كومبانيومون، حكيت على المحيط القريب نتاع
1: الانتوراج
2: نتاع الملاعبي. راهو الانتوراج اللي يكون قريب يكون مادي اكثر من مما ينبغي، مش معناتها تخمم في الفلوس، لا تخمم، لكن فما دي زوبجيكتيف سبورتيف اتندر. راهو كي تحكي لي تقول لي انت مع كل احتراماتي للفريق على المستوى الاستحقاق شنو قاعد يلعب، شنو يعني شنو البارتي، مش باش يلعب كاس اسيا، ما نتصورش كيف يلعب كاس اسيا. اول حاجه اثنين، على مستوى كاريرك انت كملاعب، انت شنو تطمح انت كملاعبي؟ اسكو انت بالنسبه ليك كره القدم عملها
1: بروفيسيون 100%
2: ولا عندك غرام، عندك طموح، عندك احلام، عندك اشياء. راهو عندك انا بالحق يعني
1: على الموسم هذاك
2: لاعبي، على الموسم اللي عملته، على الارقام اللي حطمتها، على البارتيسيباسيون، على تحصلك على البطوله، نستغرب في ملاعبي يرجع يعمل باونر، يعمل خطوه الى الوراء.
1: بالنسبه
2: على المستوى الصعيد نحكي على ملاعبي فقط، مش نحكي على النادي، حتى النادي يتحمل نوع المسؤوليه. اتونجيك هنا نقول لك علاش راهو سي تري امبورطون انت كملاعبي تخمم بطريقه فيها توازن ما بين المستوى المادي وما بين المستوى الرياضي. انت شنو لوبجيكتيف يا سيدي باش تبارتيسيبي في بطوله؟ مع كل احترامات والاكيد والثابت ماهيش باش تكون بطوله ذات مستوى قوي. اثنين، المشاركه في الشامبيونز ليغ راهي حلم برشا لاعبين في تونس.
1: خالد ديما مشارك في دوري ابطال اسيا اثنين،
2: في
1: دوري ابطال اسيا اثنين اللي هي
2: الثانيه نتاع نقولوا احنا كيما الكاف عندنا باهي اوكي داكور، يجم يكون مستوى جيد ونجم تكون انت تلبي طموحك المادي وطموحك الرياضي، لكن سامحني انا نشوف انه الاستقرار والاستمرارية كشوا عند اللاعب وعند الفريق راهي ضرورة كبيرة. راهو نحكي على انا حكيت على لامبورطونس نتاع السيلي، حكيت في في في
1: سيلي وزمزمي وشريفي،
2: حكيت على التوازن اللي صار نادي الافريقي، كان ان سيرتان مومون ديزيكيليبر، كان يركز برشا على الجهة اليمنى. السيلي استطاع انه يتطور ويطور نفسه خاصة مع فوزي بنزرتي، لان اسمه اصبح الظهير العصري، اصبح عنده خصائص وصفات ممتازة. عملناه وحسبنا قداش كان موجود في السيرفاس وقت صار
1: ماتش ستاد
2: هذاك
1: هو اللي حل العقدة.
2: دونك سي تري امبورطون انت هنا كملاعبي، انا عملت حاجات نحاول وانا نطمح اني نطلع على البارا اكثر واني نلوز اوبجيكتيف اكبر. دونك هنا علاش انا بالنسبه لي نشوفها ديسيبسيون صغيره للملاعبي، نحكي على وجهه نظري بيان
1: سور،
2: يكون هو عنده قراءه وكما قلت لك نتمنى له كل خير، لكن نحكي على المستوى الشخصي. على مستوى الفريق انا كنت نتصور انه الناس المسؤولين على القرار في النادي الافريقي قادره انها تقوم بتضحيات مع ملاعبيه بيان ديترميني، مع ملاعبيه
1: مع بعض اللاعبين،
2: مع ناس خاصه متداخلين برشا في طريقه اللعب. راو كي نحكي على دوزارير، نحكي على الاكسيال سنتين، الاكسيال اللي باش يكون واحد منهم اكيد بعد ما خرج على يوسف ولا الشوا في مرياح، نحكي على البيفو سنتينيل خروج زمزم شكون باش يكون موجود، نحكي على المهاجم المحطة نحكي التواصل التجربة مع شواط. دونك هنا فما ملاعبية بيد التربية يتدخلوا في في في اللي سيركوي نتاع
1: الفريق
2: في في طريقة لعب في في الأديان نتاع الفريق في الوقت الحالي على حسب فكر المدرب وفلسفة المدرب. دونك بالنسبة لي ريتها بيزار وريتها حاجة غريبة انك في الوقت هذا في التايمينج هذا تتخلى على ملاعبي مهم جدا في تركيبة فوزي مزارتي. شكون باش يكون المعوض؟ باش تحكي لي على غوما تانا نجيو للمعوض غوما وغفران نوالي. انا ديجا في اللوف حكيت انا حسيتك انت على المستوى الفني وهذه حاجه جيده في الـ في الـ في, في المعلقين انك يكون عندك اي وسيت تفيد
1: قلت
2: راهو نوالي لانه كانت عنده كانت عنده تواصل مع فوزي المزارتي كي كان في النجم.
1: هو فوزي عنده كلمه شهيره سامحوني فوزي يقول لك مدام لعبي وفوزي راهو مش مش معناه ما يشوفش ملاعبي يختارهم لا يشوف اما عنده معناه قول احنا برنسيب سهل يقول لك مادام لعبي تدرب عندي دونك سان بون جوار
2: شوف
1: سهل الحياه عنده شوف درب عندي الحاج تدرب عندي معناه ملاعبي
2: لا راهو الملاعب
1: وفرنا ولي تدرب عندي
2: انا نختلف معاه راهو فوزي بنزرتي راهو عميد مدربين ونحترمه برشا ونحترمه كبير ونحترمه نجاحاته اكيد لكن راهو ماهوش قران يعني فما حاجات نجمو نختلفوا فيه معاه. تو انت تقول لي على تتفورم نتاع ملاعبي ثلاث سنوات التالي في وسط فريق جيد ورصيد بشري ممتاز وقد قدر انه يلعب بطريقه معينه كان اكسيال ثالث كان نارير ديفونسيف ملعب سي با انكسونتري مع فريق كيما النادي الافريقي اللي رينا على مستوى التنشيط الهجومي على تطبيق نظريه الضغط نحكي على لي زاريير يكونوا ديما موجودين مع ديما يكون فما بيفو في الكوفرتور مع ديما يكون التماهي على مستوى الصعود الهجومي مره رير دروا مره انت فما خصائص معينه انت تقول لي النوالي مع كل احتراماتي لي ما نشوفوش وحسب مريت وحسب ما نعرفه ما هوش هذاك الظهير اللي قادر انه يعمل لك دي نومبر دي مونتي بيان ديتيرميني في في في في, في الميطون ما هوش اللي قادر يالتيرني ما بين الكلوار وما بين العمق اش معناتها يالتيرني يعني مره يمشي على الخط ومره يدخل العمق ما هوش اللي ولو انه على مستوى التصويب وعلى مستوى الكره الثابته جيد على مستوى التصويب لكن لي سونتراجون كورس نحكي على انا انت توزع في في,
1: وانت تجري.
2: في في في في انهاء الهجمه حاجه اخرى البريزونس في السيرفاس غير قادر يكون موجود. دونك انت لازمك يكون عندك لانه اهم حاجه في النادي الافريقي نحكي نسخه فوزي المزارتي الموسم الفارط والنسخه اللي اون برينسيب تكون موجوده واللي تكون مطوره على نسخه عمناول يكون فما ملاعبي متوازن. اهم كلمه هي التوازن ما بين العمل الهجومي والعمل
1: الدفاعي.
2: غوما مش نحكيو توا شويه على غوما
1: بس في صفيقه
2: انا شفته شويه في فاركو غوما الاكيد وثابت الخروج من خروجه من نادي رياضي سفيخسي كان للضرورة كان من أجل تحسين حياة النادي
1: ونجل حتى الفريق وقتها في أزمة
2: لكن راهو بتاتر الشوا اللي عملوا غوما فما برشا ناس يعني انتقدت عليه لأنه اختار البطولة المصرية. أنا نشوف أنه البطولة المصرية
1: فريق باهر
2: مناخ جيد باش أنك تتطور وغوما تفرجت عليه في قدام من, من, من مباراة طور تكتيكيا ممتاز أصبح بيس ميتريس في الإكيب متاعه فاركو لكن نفس اللي حكيناه على النوالي مش نحكيه على غوما. غوما عنده نزعة الهجومية أكثر من ديجا أغلب المباريات يلعب في ميك سونتري في فريق فاركو. دونك هنا باش يكون بدون يعني هذيك الهوية نتاعو هذيك الذي نتاعو الملاعبي يندفع كثير للأمام عكس النادي الإفريقي خاصة كي تشوف تركيبة الدفاع الآن شوف الثنائي اللي ما بين ظفرين اسي مي باش يلعبوا مع بعضهم نحكي على مريح
1: مش نسأل سؤال على مريح مهم برشا
2: ونحكي على بن عبدة. دونك هنا ماذا بينا يكون ناريير اللي قادر يكون يوفق ولا يوازن ما بين عمله الهجومي ولا مهامه الهجوميه اي سيرتو مهامه الدفاعيه
1: بين مزوز ما مع يعني ما عندكش اختيار بين مزوز شكون انت الاقرب بالنسبه لي
2: والله انا نشوف اذا كان يعني اذا كان فهم الاختيار باش يكون ما بين هذا مزوز
1: الاقرب بين هذا مزوز
2: نتصور على حسب طريقه التفكير فوزي البنزرتي يحب الضغط ويحب الملاعب الفيف والملاعب اللي يكون اجريسيف اكثر ولو انه الاخر ولو انه النوالي يعني درب عند
1: فوزي البنزرتي
2: وغوما لكن اتصور انه شوا باش يكون اكثر
1: في غوما
2: باتجاه غوما لانه يحمل سمات او صفات
1: الكره اللي يحبها فوزي البنزرتي. ياسين مريح عمل برشا ساكريفيس مادي ومفاجاه الحقيقه حتى البرشا متابعين انه عنده رغبه كبيره برشا في يلعب في النادي الافريقي ويعني تقريبا نقص 75% من راتبه تقريبا نحكيو في 20-25 ألف دينار شهريا اللي هو يتماشى مع السياسة المالية للنادي الإفريقي. كنت توقع منه ولا شيء هذا ياسين؟
2: كنت أتوقع للأمانة
1: لأنه كانت الحقيقة صفقة فيها شوية صدمة هو من الترجي الإفريقي ديريكت مش سهل.
2: شوف شوف خلينا نكون واضحين, انا اعطيت رايي وقلت بكل موضوعيه وبدون يعني منوحي اني نحب حتى نوجه
1: ولو انا
2: كنا احنا باش نوجه راي العام, لكن على الاقل انا قلت وقلت انه الملاعبي يعني في فتره خروج من اصابه, في فتره ركود, خلينا نقولوا الكلمه, في فتره انه مطالب انه يشتغل برشا باش يحاول يرجع لمستواه العادي. دونك الشواء والاختيار اللي باش يعملوا التوازن اول حاجه على مستوى الحضور, لانه راهو خلينا نكونوا واضحين برشا ناس تحكي انه نادي الافريقي استفاد من تواجد او استفاد من من من من انتداب ياسين مريح. انا نشوف العكس اكثر, نشوف انه النادي الافريقي الان في سيتياسيون كريتيك بتاع ياسين مريح اللي خرج بطريقه او باخرى
1: منها,
2: اللي خرج من الترجي الرياضي التونسي نهايه عقد وعدم رغبه في التجديد من الترجي.
1: هو ما هو
2: نجم يكون الترجي اخطا زاد كيف راهو, فما مقابلات, فما طريقه, فما فما فما دي ستاتستيك, فما ارقام بالنسبه للمدافع في اخر الموسم وفي الموسم الماضي, دونك ما كانش جد ايجابيه. نتصور انه ياسين مريح مستفيد اكثر من تواجد, دونك هذاك علاش انه كان مستعد باش يقدم تضحيات ماديه, وهذه حاجه باهية اول حاجه للفستير, لانه مساج للملاعبين الكل
1: الناس
2: كل سواسي, فماش ملاعب يكون افضل من الملاعب الاخر اثنين, واللي بالنسبه لي هامه جدا. انا نشوف انه الثنائي اللي كان موجود في المحور موسم الفارق
1: شريف.
2: نحكي على يوسف
1: وبن عبد
2: الشطر الاول والشريفي, بالنسبه لي صعب تعويضهم, ونعاود نقول الكلمه هذه صعب تعويضهم, صعب لانهم لاعبيه جيدين جدا على مستوى الالتحامات, على مستوى قراءه اللعب, على مستوى ليديويل, واللي بالنسبه لي هام جدا وتحسن برشا الشريفي اللي كان سيرتا مومو, يعني الناس كل تطرح في تساؤل هل انه قادر على تعويض علي يوسف افضل ما ينبغي افضل ما يكون, وكنت اتصور انه مش يقع مواصله الاعتماد عليه. دونك كيف بالنسبه لي كانت نقاط استفهام كبيره. ياسين مريح تو ديبون من التحضيرات, تو ديبون من الاراده نتاعو, تو ديبون من هو شنو يرى في الاكسبيريونس, اسكو سي تان ديفي ما بين ظفرين في علاقة بعلاقته مع فريقه السابق,
1: أسكو
2: بالحق هو يطمح أنه يكذب التكهنات ويكذب الناس اللي شكت في, في, في, في, في انتهاء كروية ما بين ظفرين. دونك تو ديبون من الملاعبي والفريق إذا كان يخلق له وإلا يوفر له الأجواء الطيبة والمناخ الجيد. فما حاجة هامة جدا بالنسبة لي خليني نشير لها, راهو سي تريز امبورطون كملاعبي أنك تكون موجود في فريق بناء على رغبة مدرب, راهو كي يطلبك المدرب بالاسم تكون عنده فيك كونفيونس كبيره, دونك هذيك على المستوى البسيكولوجي وعلى المستوى الذهني باش تكون له دافعه كبيره. لكن انا عندي راي وحكيت فيه, نشوف انه نسبه النجاح باش تكون صعيبه شويه, ولو انه الحاجه الباهيه في الفريق في النادي الافريقي ككل انه قدره الجماهير انها تحفز للملاعب, وهذه اكيد باش تكون حاجه ايجابيه للملاعب هذا بالذات.
1: واضح جدا. نكملوا بعد شويه اكيد اخر اخبار الميركاتو في الملعب التونسي وغيرها من الفرق. نحكيوا على وضعيه النجم الرياضي الساحلي دون هيئه مديره منذ يوم 14 مايو تقريبا. اليوم يبدو انه فما جديد بخصوص وجود مكتب تسييري مؤقت بقياده كريم العكروت. اكثر تفاصيل ناخذوها في المباشر مع مراسلنا وزميلنا القدير هشام بن جمعه. مساء الخير هشام.
0: مساء الخير محمد امين, مرحبا بك, مرحبا بكل اوفياء ديوان افام. كما كنت تحكي يعني اخيرا هيئه تسييريه للنجم الرياضي الساحلي ان شاء الله تاتي بالجديد, تاتي بالمفيد ان شاء الله على يديها. النجم الرياضي الساحلي يعاود يلقى خلينا نقول التوازن نتاعو, هيك وانه معناها مازال شهر تقريبا 19 20 يوم على بدايه البطوله مثل ما اعلن المكتب الجامعي.
1: واضح هشام. بالنسبه لنقول احنا الوضعيه الاداريه تو حاليا بدات في نقول احنا في طريق الانفراج, ولكن الوضعيه الرياضيه في الفروع الكل غامضه جدا. اكثر من 7-8 ملاعبيه في كره القدم في نهايه عقد, كره اليد تحدث ولا حرج, كره السله في الوضعيه مش سهله زاد.
0: والله يمين قبل الخوض يعني في المشاكل هذيك, خلينا نقول ان شاء الله يتم المصادقه على الهيئه التسييريه.
1: وقتاش يتم المصادقه
0: كريم العكروت؟ فعليا مازلنا ما نعرفوش, ولكن اكيد ربما نهار الاثنين يعني يكون خلينا نقول المصادقه اللي باش تكون على النحو التالي. يعني كريم العكروت كرئيس, نائب رئيس الدكتور محمد لديب اللي كانت له صولات يعني في مركز تكوين الشبان النجم الرياضي الساحلي, ايضا هنالك محمد صالح تريتر اللي هو رئيس اللجنه القانونيه. محمد صالح تريتر زاد واحد من رجالات خلينا نقوله القانون الرياضي في الجهه, وديما قريب من النجم الرياضي الساحلي. هذوما يعني الأسماء اللي خلينا نقولوا عندهم الخبرة الكافية والوافية. على ذلك أيضا هنالك الشيخاوي اللي باش يترأس اللجنة الفنية، كذلك نتمنى له التوفيق، لأن الشيخاوي بعد ما اعتزل يعني اللعب لنا في مسؤوليات في مركز تكوين الشبان. اليوم كنت حدثوا على رئيس اللجنة الفنية، هل سيكتفي بمركز تكوين الشبان فقط أم سيعنى بكل ما هو فني يخص الأكابر؟ زاد هنالك نقاط يعني تستوجب التوضيح، وهذا ننتظره يعني بين التعيين الرسمي وربما يكون خروج إعلامي أو خلينا نقول كونفرنس دو بريس. أيضا هنالك أسماء أخرى يعني سيتم طرحها، والأكيد في الساعات القادمة أو ربما الأيام القادمة باش يحاولوا يتطرقوا لهم. هذا يعني فيما يخص يعني أسماء الهيئة التسييرية الجديدة للنجم الرياضي الساحلي، اللي إن شاء الله يا رب يتم المصادقة عليها. باش نرجع لسؤالك المطرح اللي هو في خصوص يعني رياضة القاعات وكل
1: الوضعية الرياضية بصفة عامة في
0: بالضبط. يعني اليوم أمين ما تجمش تتحدث أنت على وضعية رياضية إذا كان ما فماش كيف يعني مسؤول اللي قادر أن يأخذ بزمام الأمور، قادر أن يغرب الرصيد البشري، قادر أنه يتفاوض أو يناقش. صحيح قيل وسمعت أنه فما بعض نقاشات اللي تمت يعني في الأيام الفارطة، وهناك يعني اتصالات مع مدرب ربما أجنبي، ولكن هذا كله كلمات. الكلمات ما نجموش نخوضوا فيها، لأنه في بعض الأحيان هناك من يستعين بسياسة جس النبض باش يشوف يعني الوضع متاع الشارع الرياضي. ولكن اليوم ما إن يتم الإعلان خلينا نقوله وتتحمل مسؤوليتها اللجنة الجديدة، اللجنة التسييرية، إن شاء الله من خلال التنسيق زاد مع لجنة فض النزاعات، لأنه كريم العكروت باش يترأس اثنين يعني رئيس لجنة فض النزاعات وكذلك رئيس الهيئة التسييرية لهنا. فما نقطة مفصلية مهمة جدا اللي وقع التطرق إليها مرارا وتكرارا، تطرق لها حتى رئيس النجم الرياضي الساحلي الفارط اللي نتحدثوا على سيد فؤاد قاسم، يعني أنه كان فما اختلافات ما بين شكون يجيب في الفلوس وشكون اللي يتحمل المسؤولية. منطقيا أنه كل واحد عنده المهام متاعه. يقال والله أعلم أنه كريم معكروت في بعض الأحيان ما يتجاوز ربما المحدودية والصلاحيات متاعه. اليوم لا، اليوم الكورة عند كريم العكروت والهيئة متاعه، إن شاء الله يمشيوا بالنجم الساحلي لبر الأمان، إن شاء الله يلقاو خلينا نقولوا استراتيجية واضحة، لأنه سبق وتحدث هو في فيديو أعلن على قراءة صيف بين لا تيوري دي شوز وبين الواقع، هنالك فرق كبير. ولكن إن شاء الله يا ربي يلقى أرضية سليمة وسوية اللي تخليه قادر أنه يطبق التيورية دي، يعني الأمور بعطرية بالعربي يعني الأمور التيوري خلينا نقوله التيوري، يعني يتحط على أرض الواقع ويحط التفعيل متاعه.
1: تفضل
0: نظريا
1: الأمور النظرية والأمور التطبيقية
0: حبيش قص عليك والتطبيقي. شكرا أمين. يعني بين النظري والتطبيق إن شاء الله يلقى ليجاتو. عاد ذلك هناك بعض الأسماء اللي ربما يتعاونوا في التطبيق، لأنه اليوم الحديث على الرئيس السابق لأمل حمام سوسة والرئيس السابق لهلال مساكن اللي هو نور الدين بونجاح بوجناح اللي باش يكون رئيس فرع كرة القدم، هل الخبرة اللي عنده تكفي أم لا؟ لأنه اليوم التقييم متاعه في رئاسة إلى الفريقين يعني ما تجمش تغزر لها بنظرة تتأولية كبيرة، وحتى نظرة التتأولية تجمش تكون يعني كبيرة، لأنه فماش نتائج كبيرة تحسب، ولكن ثم ضخ أموال ربما في حدود المعقول والمقبول. اليوم النجم الرياضي الساحلي بارابور الرؤية هذه، بارابور الواقع متاع لجنة فض النزاعات، ربما يلقى الطريق معبد نوعا ما حتى يتحسس طريق الصلاح وطريق اللي يهز الفريق للتوازن متاعه. لأنه اليوم النجم الرياضي الساحلي في غياب التوازن متاعه، ورينا كيفاش عانت كرة القدم التونسية، لأنه كل فريق يعني في قيمة النجم أو غيره قادر أنه يصنع إكيليبر البطولة، عانت الويلات، وهذا يرينا يعني البارح في مباراة يعني الكاب فيرد، نعمل فقط يعني بارونتيز صغيرة، أنه كتشوف أنت كاب فيرد معناها منتخب ما فيش نجوم، ولكن وصل المنتخب التونسي كان يلعب من غير نجوم، ولكن كانت عنده بطولة أقوية. اليوم البطولة من غير النجم أو من غير النادي الساحلي والنادي الإفريقي وغيرها ما تجمش تكون يعني بطولة سوية. إن شاء الله اليوم النجم الساحلي الأمل الكبير في الشارع الرياضي انه يلقى ثنية نتاعو وان شاء الله يتصلح الوضع العام للفريق.
1: واضح. شكرا لك هشام بن جمعة مباشرة كان معنا من سويسرا. اذا مكتب تسييري جديد مؤقت، هيئة جديدة تسييرية مؤقتة برئاسة كريم العكروت في انتظار بيع المصادقة عليها. بداية الانفراج قبل ما نحكيه على وضعية رياضية كما قلت أنا غامضة شوي، لأنه برشا ملعبية تقريبا غادر، برشا ملعبية شكات في الهوند، برشا ملعبية غادر نحو الفريق الزخير الزيتي لغير ذلك، في كرة السلة نفس الشيء. دونك الوضع مش سهل حاليا.
2: نقطة الضوء في كمية
1: هي الحاجة الوحيدة،
2: وكمية الفراغ وكمية اليأس من الرزمو الكلمة خلينا نقولها،
1: ولا إجابة يعني حتى تجي تسأل أنت كم لاعب ما عندك شكون ما عندك شكون جاوب
2: هك تشوف يعني سيتياسيون كريتيك يعني وصلت غير مسبوقه بصراحه النجم الرياضي الساحلي. واحنا حتى حكينا ونبهنا في سنوات فارطه وفي في حصص سابقه حكينا قلنا راهو اكيد وضروري انه تكون فما بلانيفيكاسيون، طريقه تسيير معينه باش ما توصلش بالنادي للسيتياسيون كريتيك هذه. للاسف وصلنا للحاجه اللي ما يحبوش نوصلوا لها بالنسبه كي نشوفوا فريق كبير وعريق كيما النجم الرياضي الساحلي. لكن كيما قلت لك محمد امين، نقطه الضوء لانه كريم العكروت راهو شو ما مانيش نحكي عليه برشا، لكن كي نتذكر انا وين ما فما سيتياسيون كريتيك، وين فما مشكل، وين فما مشكل في فض نزاع، وين فما مشكل مادي، فنعرفوا شنو عمل باش باش باش باش نحل ما نعمل انتدابات في سيرتان مومون في النجم. طونك هنا تفهم اللي السيد هذا والليكيب اللي تجي تخدم معاه
1: يتكلم في الجوريت.
2: اول حاجه تحسوا يعني مش من جون نتاع الناس والمسؤولين اللي ترمي المنديل، يعني يقاوم ويقعد يلوش في حلول. سي تري امبورطون حكى مراسلنا على الفرق بين النظري والتطبيق، راهو طونك اللي عنده تجارب ساخه، طونك

0: نظرية، لكن الإشكالية والحاجة الصعيبة إنك ترجم النظري لتطبيق. الحل سهل، وما نصورش أنا باش تفوتوا هو وإلا الناس تستخدموا معاه. راهو ما تجمش تعول على طموحات، على سقف طموحات كبيرة، لو ما تجمش تكون تسوق ولا تحكي على عصا سحرية وإنك باش ترجع الفريق في عشية وضحاها. راهو المصارحة والشفافية مع جماهير الفريق والتوافق، حكيت أنا قلت، راهو أي إنسان، أي رجل أعمال، أي محب عادي، أي إنسان مؤثر في الفريق لازم ينبذ ويبعد خلافاته الجانبية ولا خلافاته الشخصية مع بعض الأطراف صلب الفريق، ويحاول إنه يكون يخلقوا جو من التوافق. كريم العكروت ونصور هو الاسم اللي نجم يتوافقوا عليه برشا حاجات. اثنين، راهو على مستوى القرارات المفصلية لازمك يكون عندك كما قلت لك مصارحة وسياسة مصارحة مع الجماهير، إنه الفريق يعيش في أسوأ فترات حياته منذ وجوده النجم الرياضي الساحلي، سي توتا في نورمال باش ما تكونش فما ريزولتا. الأولوية للإصلاح، الأولوية لإعادة الهيكلة، الأولوية لإغلاق المشاكل القانونية والمشاكل المادية. اثنين، محاولة إنه الفريق يضمن السير العادي متاع نشاطه. ثلاثة، واللي هي بالنسبة لي أهم حاجة، راك ما تنجمش تلقى الحلول بأطراف خارجية، بملاعبية خارجيين، بأطر فنية خارجية. راهو لازم يكون الحل ذاتي بموارد ذاتية، نحكي على منتوج اللجنة الإدارة، منتوج الفريق ككل من ملاعبية شبان، نحكي على مدربين اللي يكونوا أغلبهم أبناء النادي، يكون مدرب عليه توافق كبير، كيف المسؤولين. دونك بالنسبة لي نشوف إن الحلول ما تنجم تكون كان من الناس المتيمة بعشق وبحب النجم الرياضي الساحلي، لأنه أي حل آخر وأي حل وقتي باش تكون اثاره في في في في في في في فتره لاحقه باش تكون اثاره كارثيه. دونك لو بلوز امبورطون التوافق، اثنين التعويل على الموارد الذاتيه، وثلاثه بالنسبه ليا ما نحبش نقول معجزه، لكن تضحيه كبيره من كل من ينتمي لعائله النجم الرياضي الساحلي.
1: هو اهم حاجه كما قال حتى نادر، اهم حاجه انه لازم الخلافات بين الرؤساء القدم تنتهي وتختفي، لانه الحقيقه اثرت بشكل كبير برشا على وضعيه النجم.
0: وراي ما اثرتش،
1: ما نتصورش انه انا فما عبد مثال يحترم النجم والا حتى يعني فقط
0: شو
1: يحب النجم، شو يحب النجم فقط، مش لازم راه ما تجيش الوضعيه هذه.
0: الكلام اللي قالوا هشام راه تريز امبورطون، راهو خلينا نكون واضحين، كره قدم التونسيه والمنتخب حتى اثنين ما يختلفوا، السيتواسيون نتاع ليكيب ناسيونال ومتاع كرة قدم التونسية تمست ملي أصبح النجم الرياضي الساحلي يعيش في مشاكل متكررة ومشاكل صعيبة، مشاكل مادية، ومعاش خرجنا الملاعبية اللي كانوا أنسرتهم هم العمود الفقري نتاع المنتخب الوطني التونسي. وهذه حقيقة حتى إنسان من نجم ينكر وحتى إنسان من نجم يحكيش عليها.
1: قبل ما نحكيو على كأس العالم، فما زوز خبر بخصوص أخبار الميركاتو لازم نحكيو عليه. ملعب التونسي رسميا لاعب الوسط زكريا العايب يمضي لمدة زوز مواسم، مالك شويخ كيف يمضي لمدة زوز مواسم، ولاعب الريق السنغالي الدولي في المنتخب المحلي مام تيون صحح لمدة 3 مواسم، لاعب يساري ومهاري. أمن الله مشهد قريب برشا من الانتقال إلى فريق الوحدة الإماراتي بعقد لمدة 3 مواسم، صفقة بيع نهائي بقيمة 200,000 دولار باش تمشي لفريقه مستقبل سليمان، على اعتبار أن عقده انتهى مع الترجي وأمضى عقد مع مستقبل سليمان منذ الموسم الفرد.
0: نبدأ منين في تنتي نحكي على مجد؟ بصراحة الملاعب هذا أنا كنت نشوفه
1: اللي كان مرشح في النادي الفريقي،
0: مرشح كبير في النادي الفريقي، وكان كنت نتصور أنا سيرتمون وجاتني ليزيكو، كنت نتصور أنه باش يكون هو الخير الأول، لكن يحب يطور من نفسه، يحب السيتواسيون. انا انسر تماما الملاعب هذا حسيته مظلوم شويه حتى على مستوى التغطيه الاعلاميه ولا التعريف به، لانه ملاعب ممتاز جيد امبليكي في كل الاهداف براتيكمون اللي سجلها مستقبل سليمان، ولانه الفريق نتاعو سقط، لكن ملاعب ممتاز ظهير عصري ان شاء الله بالنسبه لينا، نشوفه في بطوله افضل على مستوى الانفراستركتور، على مستوى الميديا اكيد باش يطور من نفسه. نحكي على ستاتونيزيان بصراحه كما كل موسم عودنا العمل في صمت، وهذه حاجه جيده على مستوى الانتدابات، تشوفوا انه الى سوليسيتي ملاعبيه جيدين خاصه في منطقه وسط الميدان. العايب نتصور انه اضافته باش تكون موجوده مع الاحتفاظ بيان سور بكلكو جوار، ولو انه الصحراوي اللي بالنسبه لي شكون معوض باش يكون على مستوى محور الدفاع، لانه راهو من الحاجات الايجابيه الملعب التونسي في السنوات الفارطه كانت لاستابيليتي ديفونسيف، خلينا نكون واضحين. دونك كيما كل موسم كيما كل فترة تحضيرات، الملعب التونسي وفي لعاداته، يعرف يحضر يعرف يختار، التعويل على إطار فني أجنبي دونك
1: برتغالي
0: دونك سي تان شوا، نعرفوا احنا كرة قدم برتغالية، كرة شمولية، كرة تحب الهجوم، تحب سيرتو الرول نتاع الأظهرة، ونعرفوا الأظهرة في الملعب التونسي.
1: تم تجديد عقد يدي خلف
0: في الأظهرة، دونك أكيد الأظهرة في الملعب التونسي الموسم القادم شكون عندهم دور وشغل كبير. شوفوا النسخة هذه
1: بقى اسكندر صغير الأكثرية زادة ولكن

0: لازم يكون معاه،
1: لازم يكون عنده ملاعب اخر معاه، لانه راهو الديو صغير الصحراوي راهو مش من فراغ، راهو عمل مقابلات ممتازه حتى على مستوى ترتيب الدفاع كما قلت لك ديجا. انا حكيت لك على
0: هي اهم كومبارتيمون،
1: لكن على المستوى الهجومي الفريق اللي كان الموسم قبل الفرط واللي قبل كان افضل من الموسم الفرط، نتصور ان الحلول باش تكون موجوده من ابناء، او اذا كما نقولوها العصفور النادر الفريق الملاعبي الفريق اللي باش يكون هو ان شاء الله نشوفه مستوى جيد وممتاز في البطوله الوطنيه.
0: واضح فاصل قصير بعد نحكيه على كأس العالم، منتخب الكابو فيردي يبهر العالم ويرعب ليونيل ميسي البارح.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: دكتور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: حكيوا على كأس العالم، منتخب الكابو فيردي يبهر العالم البارح ويرعب ليونيل ميسي. منتخب الرأس الأخضر فرض على بطل العالم 2022 بكامل النجوم والحصص الإضافية في زوز مرات يرجع في السكور، هدف عالمي من سيدني كابرال لاعب ترابزون سبور. والحقيقة شفت أنا جمهور أرجنتيني كان في وضعية صعيبة، وكان نقول احنا مرعوب من نهاية المقابلة. شفت ليونيل ميسي مندهش من منتخب الرأس الأخضر، المعنى الحقيقي هذا لأنك تغادر بشرف وتغادر برأس مرفوعة وتغادر باحترام كل الحاضرين في المقابلة. 3-2 لمنتخب الأرجنتين بعد 120 دقيقة لعب، يظل مقابلة تاريخية لمنتخب الرأس الأخضر. 500 ألف ساكن عندهم، كيفنا ملعب فقط أمولوجي، تخافوش معنا، كيفهم نفس الوضعية، ولكن هما نعش قلوبهم حية خير منا أرجل منا ونعرش الحقيقة. عندكم انتم اللي
2: لا تخضع للمنطق محمد أمين. كرة القدم سهلة في معدتها، سهلة في الديفينيسيون بتاعها. كرة القدم راهي لم تصنع من أجل الأثرياء، كرة القدم صنعت من أجل الفقراء، كرة القدم صنعت وخطط في معالمها.
1: للتو في بالي والله، للتو نعاود في مخي.
2: البارح فماش واحد متحالح مع نفسه وتفرج على المقابلة هذه، ما حسش بحاجات كبيرة، ما حسش بالمعنى الحقيقي. كرة قدم، حارس مرمى عمره 40 سنة، لاعبين وطنيين بامتياز، لاعبين مجهولين ما نعرفهمش، لكن ما بين المجهول وما بين الحقيقة، ما بين النظرية والتطبيق، ما بين الرجولة ومنحبش نقول كلمة أخرى، رأوا فما بارش حاجة تسطر بالدم وبالعرق وبالتعب وبالديسيبلين وبالانتماء. الانتماء رأوا الانتماء أهم حاجة، رأوا ما لرزمو احنا نحكي ونقول رأوا كرة قدم معاش فيها هيك العامل الذهني والبسيكولوجي، عامل الانتماء وعامل انك تكون هكا تحس هكا بنوع من الروحية والكلام الكبير اللي انسر تمامو ملقاش، لكن فما حاجات لا تشترى، هي أشياء لا تشترى. إذا كان إنسان مصمم إنه يكون موجود، إنه يكون حاضر، إنه يفعل المستحيل من أجل إنه يشرف بلاده، من أجل إنه
1: يشرف نفسه زيادة،
2: من أجل إنه يكون صفحة أو سطر في صفحة من كتب التاريخ، راه ما تنجمش هنا تنحيل استحقاقه، ما تنجمش. وهذا اللي عازنا، وهذا اللي معاش نشوفوه في بلادنا، مع نشوفوه في منتخباتنا، مع نشوفوه في أنديتنا. راه الانتماء، راه الانتماء رك أسمى معاني يعني الأشياء اللي تنجم الإنسان يعيشها في حياته الكل من اللي تولد لنيموت، إنه ينتمي لحاجة أكبر، ينتمي لحاجة أعمق، ينتمي لحاجة كبيرة، إنك تنتمي الوطن، تنتمي العالم، تنتمي لدرابو، تنتمي المجموعة، تحارب. 500 ألف ساكن ملعب فقط،
1: ملعب
2: عملوا المستحيل، رأوا المستحيل، كي تحط لوبستاكل في مخك إنه مستحيل ما توصلوش، لكن كي تشوف وتقول راني مش نجي يوم ونوصل للمستحيل ذاك ونحقه، راك توصله، لأنه الإرادة ما تفعله الإرادة. راو كل نظرية وكل معادلة وكل حقيقة تجم ترضخ وتجم تتنزل. اللي شفته البارح، شفت تمشي تكتيكي في غاية الروعة، كات آن مش نحكي عن لعبي رقم 6 لينين، بالحق أفضل من لعبي في منتخب الرأس الأخضر على مستوى الإيكليبر.
1: كيفن؟
2: لا ريزيستانس مونتال اللي نحكي عليها، راهو في كل مرة يكون الفريق متأخر، كنا الناس الكل نحكيه على
1: عندهم دي ريسورس مش عادية
2: على المستوى الذهني. ايه. منش نحكي بدنيا، شوف بدنيا وتكتيكيا ممتازين،
1: ذهنيا مستحيل يخافوا
2: غير ولا. يعني ذهنيا رك أنت تلعب ضد بطل العالم
1: بكامل نجومه،
2: أسطورة حية، أسطورة حية اللي هي ليونيل ميسي، حقق كل
1: بالجمهور هذاك عبارة في بيونس آيرسك تلعب مش في أمريكا،
2: ديجا كي سجلت في على في مارتين كي رجعت في النتيجة وسجلت، صمت مطبق صمت في الملعب، تفهم قوة التركيز الذهني عند الناس هذوما. لو بلوس امبورطون نشوف انهم كل ملاعبي تحسوا عنده ثقه كبيره في الملاعب اللي بجنبه، يعني الامطار اللي بعيد عليه بعض الامطار عنده ثقه كبيره على مستوى
1: التغطيه،
2: على مستوى فما ثقه غير عاديه، راه فما ثقه في حارس عمره 40 سنه على مستوى الريفلكس وعلى مستوى التواصل وعلى مستوى الكلام، بالحق تحسوا ينحي في كور بطريقه ما نحبش نقول تهريجية لكن بطريقة سلسة
1: إيزي
2: بالنسبة لي حاجة سهلة، اللي هو ثلاثة أو أربع مرات يعني يوقف أسطورة حية
1: نحرس راس ميسي مرتين
2: على ميسي. كيفاش جاب، منين جاب لي رسوس، كيفاش لقى القدرة على لا ريزيستانس مونتال وعلى التواجد الذهني في تلك اللحظة؟ هنا يوريك إنه العامل الانتماء وعامل التشريف تريز امبورطون في كرة القدم. انا زاد حكيت على الكاليتي نتاع الاهداف اللي تسجلت، اول حاجه لي دو بيوت اللي تسجلوا نتاع الرأس الاخضر كانوا سويت ادي ديزاكسيون بيان ريفليشي، اي سيرتو بالنسبه لي اوداس كبيره، راك انت في اونجل فيرمي
1: ما فماش هي لونجل مريتهاش
2: راك تاخذ راه خاطر خاطر لا بريز دو ديسيزيون اصعب حاجه في كره القدم راه انك تلعب كره سهله متفاهمين لكن تكون عندك الجراه في اونجل فيرمي وتستعمل سيرفاس بيان ديترميني في ساقك وتشوت دونك هنا يوريك القوه الذهنيه الكبيره والقوه الفنيه عند الملاعبيه هذوما دونك احنا بالنسبه لينا احنا خسرنا كافيردي عدم تواجده مش كافيردي خسرت لانه اعطتنا برشا حاجات اعطتنا برشا دروس وبطريقه ضمنيه تخلينا نحيلوا خلينا نغمضوا عينينا ونحيلوا رواحنا لسيتياسيون كريتيك نتاعنا احنا بعد ما كنا امه رائده في كره القدم كنا من الـ الاولين اللي حققوا اشياء كبيره في كره القدم كنا اول فريق عربي حط انتصار في خط انتصار في كاس العالم كنا سبب باش كبرت البار نتاع البارتيسيپاسيون دي زيكيب افريكان في المونديال اليوم اصبحنا كما حكيت وقلت امه متخلفه في كره القدم حكينا انتقدنا اعطينا الحلول تكلمنا للاسف ميساج محمد امين خلينا نكمل كلامي ومن بعد انت ميساج توصل معي ومتاكد لي نفس كلامي فما بقى عن لوم حتى علي انا شخصيا اني كنت نقول احنا يعني اجريسيف شويه وحكيت راهو ما فماش انسان ما ينجمش يغير على بلاده ما فماش انسان يلقى مبرر ولا يلقى حاجات للفشل راهو الفشل راهو سيء الفشل ما ينجم يولد كان الهزيمه الفشل ما ينجم يولد كان الضعف راهو مش عيب لكن العيب اننا نتواصلوا العيب اننا نمشي ونكملوا راهو حكينا وقلنا واعطينا الحلول لكن للاسف لا حياه لمن تنادي وان شاء الله يا رب ان شاء الله نقولوا توفر الاراده باش نرجعوا لانه بالحق وصلنا سيتياسيون
1: القاع
2: بالحق معاش فما
1: باش نزيد نحفر تحت القاع
2: ما فماش أسوأ من القاع بصراحه وللاسف الرغبه وسياسه الهروب الامام مازالت متواصله
1: حقيقة أنا فش قول كلمة واحدة في 30 ثانية وأنا برسمي ننساو المغرب اللي فيها نجوم وننساو مصر اللي فيها نجوم على ذكر منتخب الكاب فيردي والأداء متاعو الناس اللي في الجامعة ما تحسوش شوية قهرة شوية اعتراف بالفشل فهم شيء كل شيء كل شيء عادي اللي صارنا عادي كل شيء عادي راهي جزيرة 500,000 نسمة راهي جزيرة مش منتخب راهي جزيرة شكرا لك ياسين شكرا نادر شكرا صبري البعزيزي واكيد ملتقانا غدا في موعد جديد مع قدر الريجي من سبور ماك باير عوجي في الاخبار تصبحون على خير
3: انتم تسمعوا في سبور ماك ببليسيتي محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
6: امشي العزيزة
7: ديوان افام فلاش نيوز
8: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا يحذر من إمكانية توقف الصيدليات عن توفير الأدوية للمواطنين جراء تفاقم أزمة السيولة المالية الناتجة عن تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في سداد الديون المتخلدة بذمته موضحا في برنامج هنا تونس على ديوان فام أن أكثر من 50% من الصيدليات تواجه خطر الإفلاس والغلق بسبب هذه الأزمة المجلس الوطني لعمادة الأطباء يدين بشدة الاعتداءات الأخيرة التي طالت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم مطالبا السلطات المختصة بفتح تحقيقات قضائية عاجلة وتطبيق القانون بصرامة ضد المعتدين ودعت العمادة في السياق ذاته إلى وضع برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل الفضاءات الاستشفائية الكميات المجمعة من الحبوب ب بعموم مناطق ولاية قفصة بلغت منذ انطلاق موسم الحصاد يوم 5 جوان الماضي ولغاية يوم أمس الجمعة 104,000 قنطار وسط توقعات ببلوغ 200,000 قنطار خلال الموسم الحالي، وبذلك تقدمت عملية الحصاد بحوالي 50% وفق ما أكده مصدر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة لمراسل ديوان فام بالجهة. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة ترفض فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز رفضا قاطعا. وزارة الاستخبارات الإيرانية تقول إنه جرى تفكيك 4 خلايا إرهابية جنوب شرق البلاد قبل تنفيذ أي عمليات. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
9: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
10: صوتكم

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة ديوان اف ام عسلمة. معهد صالح عزيز يتسلم اليوم جهاز تحليل جيني متطور تبرعت به لاعبة التنس التونسية أنس جابر لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بالمستشفى. وأوضح المعهد في بلاغ له أن هذا الجهاز الطبي يمثل إضافة تقنية نوعية ستساهم في تعزيز دقة التشخيص خاصة بالنسبة للأمراض التي تتطلب تحاليل جينية متقدمة بما يرتقي بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وزارة الشؤون الثقافية تفيد بأنها ستنظم يوما إعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بمنح دعم صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني وشرح كيفية استعمالها، وذلك سعيا إلى مرافقة الفنانين والمبدعين وهياكل الإنتاج الثقافي وتيسير إجراءات الترشح لمنح صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني. فرق المراقبة المشتركة بولاية بنزرت تحجز أكثر من 25 واقية شمسية ومساقف خشبية وتحرر 9 محاضر عدلية ضد مخالفين إثر حملة رقابية للتصدي للاستغلال العشوائي للملك العمومي بشاطئ مامي بمعتمدية رأس جبل. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 إلى 73,090 شهيداً و 173,553 مصاباً. وكالة بلومبرغ الأمريكية تنقل عن السفير الإيراني لدى بكين قوله إن الصين والدول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمة المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.

0: Publicité. محلياك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز السادسة. ديوان افام عسلمة. الدكتور بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير محمد حلمي طبقة الذي تعرض للاعتداء داخل المستشفى يقرر مغادرة قطاع الصحة العمومي في تونس بشكل نهائي، مضيفا في تصريح لديوان فام أن الحادثة انطلقت مع وصول مريض إلى القسم حيث طلب بإلحاح بالحصول على دواء أعصاب دون وصفة طبية. وأكد الطبيب في تصريح خاص لديوان فام أن الفريق الطبي تعامل معه وفق ما تقتضيه الأصول الطبية وأجرى جميع الفحوصات والتحاليل والتدخلات العلاجية اللازمة دون الإخلال بواجبه المهني، لكن المريض وصل إثارة الفوضى داخل القسم مطلقا عبارات نابية وموجها تهديدات إلى رئيسة القسم والإطار الطبي في مشهد قال إنه أربك سير العمل وأثار حالة من التوتر داخل المصلحة قبل أن يتطور الوضع إلى اعتداء جسدي. مشروع المخطط التنموي 2026-2030 يراهن على أحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ حوالي 135 ألف متكون خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل 74 ألف متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس مال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. البنك التونسي للتضامن يبرم اتفاقيتي شراكة مع ديوان الوطني للسياحة وكالة التكوين في مهن السياحة بهدف تمويل المشاريع الصغرى في هذا القطاع وتشجيع شباب المناطق الداخلية على الانتصاب للحساب الخاص، وفق ما صرح به المدير الجهوي للبنك بكف صابر الجريدي لمراسل ديوان فان بالجهة. تواصل عملية تجميع صابة الحبوب 2026 بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة للمستوى الوطني إلى غاية الثالث من جويلية حوالي 8.4 مليون قنطار موزعة بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور، وفق ما أكده ديوان الحبوب مبينا أن نسق التجميع خلال الأيام الأخيرة شهد تراجعا نسبيا نتيجة التقلبات المناخية بمختلف مناطق الإنتاج. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تذكر الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا راغبين في المشاركة في دورة المتفوقين أن تعمير الاختيارات يتم على موقع التوجيه الجامعي، وأوضحت أن التسجيل انطلق وسيستمر إلى غاية الاثنين السادس من جويلية الجاري منتصف النهار. إلى الشأن الدولي، إيران تحذر بريطانيا وفرنسا من أن أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين الاستعداد لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. نهاية الموجز الإخباري. كريم مقني الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
5: Vous écoutez Diwan FM.

0: D1FM. D1FM. Flash Sport.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالناخب الوطني السابق نجم نقوله سابق توا هيرفي رونار اللي يعلن اليوم في منشور على انستغرام صفحته الخاصة نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي قبل حتى نهاية عقده اللي ينتهي يوم 20 جويلي. عقده المؤقت اللي كان مدته تقريبا شهر مع المنتخب الوطني التونسي. رونار يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في قادم المواعيد الرسمية، وكذلك توجه بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم على منحه فرصة تدريب المنتخب في كأس العالم. ملف يقفل في انتظار ملفات أخرى لمدربين آخرين، والأقرب باش يكونوا من جنسيات أجنبية لتدريب المنتخب. نحكيه على الوحدة الإماراتي اللي يقترب من التعاقد مع لاعب مستقبل سليمان من الله مجهد. كانت الصفقة باش توصل ل 200,000 دولار. مجهد كان على رادار النادي الافريقي دون اي اتفاق في الموضوع. الملعب التونسي اتفاق رسمي بينه وبين عياض الرياحي وكذلك في بورغ الدنماركي. دونك الملعب التونسي اتفق بصفة رسمية مع نادي في بورغ الدنماركي على اتمام صفقة انتقال عياض الرياحي للفريق الدنماركي في انتظار الاعلان على قيمة الصفقة. مدة العرض باش تكون 4 مواسم. دونك باش يتحول للدنمارك عياض الرياحي للقيام بالفحوصات الطبية. نذكر عياض الرياحي دولي مع المنتخب الأولمبي وصعد الفريق الأول الملعب التونسي منذ سنة 2023. الموسم الماضي لعب 31 مباراة. التاس يراسل مستقبل سليمان. دونك المحكمة الرياضية الدولية تراسل المستقبل الرياضي بسليمان حسب رئيس الفريق أمين ليبيرسو في تصريحه ديون فام. يقول أنه أمس المحكمة الرياضية الدولية راسلت مستقبل سليمان وطلبت وثائق أخرى تؤكد عدم تلقي النادي أي رد من الجامعة التونسية لكرة القدم على مراسلته للجامعة واللي وجهها في شهر مايو الماضي. ورئيس سليمان يقول أنه هذا معطى يمثل في حد ذاته مؤشر إيجابي باعتبار أنه يؤكد أنه لتاس مازال ينظر في هذا الملف والاطلاع على جميع المعطيات قبل اتخاذ القرار النهائي. نذكر أنه مستقبل سليمان يطالب بإلغاء نزوله إلى الرابطة المحترفة الثانية. النجم الرياضي الساحلي من المفترض أنه كريم العكروت باش يكون هو رئيس الهيئة التسييرية القادمة بالنسبة للفريق. باش يكون موجود معاه كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، وجلول بن سوسي، ومروان تفيفحة. منتظر أنه الموافقة على التركيبة هذه مش يتم من طرف الهيئة العليا للدعم للنجم الرياضي الساحلي واللي تتضمن رؤساء سابقين كما عثمان جنايح، معز ادريس، عبد الجليل وراوي، حمد المستيري، وحامد كمونة. نخدم بكأس العالم. زوز مباريات اليوم في افتتاح الدورة الثمنة النهائي. كندا المغرب حاليا نلعب في 7 دقائق لعب والنتيجة 0-0. مباراة أخرى الليلة 10 متاع الليل الباراغواي تواجه فرنسا. لاسبورو فيتا مسبور بقي متواصل على ديون اف ام. اكثر تفاصيل ديون اف ام.net.

وجود ما نرضى تتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى تتكلم كلمة أتعلم كلمة أتعلم كلمة أتعلم

0: Publicité.
1: تحبتو انتي تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السونتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدائق قرطاج.

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

www.dynamicone.com. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوان فام عسلمة. المجلس الوطني لعمادة الأطباء يطالب اليوم بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. ويأتي هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عددا من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم والتي أدانها المجلس بشدة، معتبرا أنها تمثل مساسا بسلامة الأطباء وبقية مهني الصحة وتهدد استمرارية الخدمات الصحية وحق المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة تحفظ كرامة الجميع. كما دعا المجلس السلطات المختصة إلى تطبيق القانون بكل صرامة وفتح التحقيقات القضائية اللازمة لمحاسبة المعتدين، معربا عن تضامنه الكامل مع الأطباء ضحايا الاعتداءات ومؤكدا استعداده لتوفير المساندة والمرافقة القانونية لهم. الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون مع مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي وفق القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي، مضيفا أن هذه الرحلة التي ضمت وفودا من مختلف السلطات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض النقائص قصد تحسينها. والمصدر ذاته يؤكد عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى القنصلية مع ممثل الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة، حيث تعمل الشركتان على المحافظة على مواعيد السفرات مع تسجيل تحسن ملحوظ في احترام التوقيت وفق قوله. حملة ميدانية كبرى بولاية المنستير للتصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والانتصاب الفوضوي تسفر عن إزالة عدد من مظاهر الإشغال غير المرخص للملك العمومي وحجز كميات هامة من التجهيزات والوسائل المستغلة بصفة مخالفة، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر القانونية في شأن المخالفين مع اتخاذ الإجراءات الترتيبية المستوجبة طبقا للنصوص الجاري بها العمل. العثور ظهر اليوم على جثة كهل مفقود منذ أسبوع داخل بئر بالقرب من منزله الكائن بمنزل جميل من ولاية بنزرت، حسب ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فام بلجيا، موضحا أن وحدات الحماية المدنية قامت بانتشال الجثة من البئر وتوجيهها إلى مصالح الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب قطفة لتحديد أسباب الوفاة بدقة. ووفق المصدر ذاته فقد قامت الوحدات الأمنية بجلب عدد من المشتبه فيهم لمقر الأمن لاستنطاقهم والبحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث. وفي الشأن الدولي، وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست تعلن اليوم عن تعافي أول مصاب بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية ومغادرته للمستشفى، موضحة أن المصاب هو طبيب يعمل في المجال الإنساني عاد إلى فرنسا في 23 من جوان الماضي من جمهورية كونغو الديمقراطية حيث يتفشى إيبولا على نطاق واسع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع موقع أكسيوس اليوم أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، موضحا أن هذا الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل بعد قمة حلف الشمال الأطلسي في تركيا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في مونديال إكسبريس.
4: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
5: فودكوم مونديال إكسبريس.
6: ما
5: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. البداية بالناخب الوطني السابق نجم نقولوا إيرفي رونار بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. إيرفي رونار أعلن نهاية تجربته مع المنتخب الوطني في ستاتيو كان هبطوا على الانستغرام متاعه، وتمنى فيه التوفيق لمنتخبنا في قادم المواعيد الرسمية. رونار كذلك توجه بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم على منحه فرصة تدريب المنتخب التونسي في كأس العالم، وهي ثالث مونديال بالنسبة لهذا المدرب بعد تجربة أولى مع المغرب ثم السعودية، ثالثة كانت مع تونس في مبارتين فقط أمام كل من المنتخبين الياباني ثم المنتخب الهولندي. مفاوضات كانت مع إيرفي رونار عطى 48 ساعة للتفكير قبل ما تنتهي 48 ساعة، دونك اللي من المفترض توفى غدوة العشية، دونك اليوم يجاوب إيرفي رونار ويهبط على الانستغرام تاعو. دونك إيرفي رونار لن يكون مدرب القادم المنتخب، بل سيكون أجنبي سيكون تونسي. مازلنا في الانتظار بطبيعة الأيام القليلة القادمة قد تحمل جديد في هذا الموضوع. بالنسبة لمباريات المونديال، مباريات المونديال انطلاق المباريات بالنسبة للدورة الثمنة النهائي، نهاية الشوط الأول بين المنتخبين الكندي والمغربي 0-0. شوط أول الحقيقة متوسط جدا من حيث الأداء من الجانبين، وخاصة المنتخب المغربي لأنه الخطورة كانت أكثر كندية في هذا الشوط. الليلة العاشرة متاع الليل مباراة الثمن النهائي الثانية، الباراغواي تواجه المنتخب الفرنسي، وكلاش بين زوز ملاعبية كانوا لعبوا الثمن النهائي السابق بين المنتخبين في فرنسا 98. نحكيه على حارس المنتخب الباراغواي شيلافير وكذلك ديوغاري، دونك الاثنين دخلوا في برشا مشاحنات بين بعضهم في التصريحات الإعلامية بذكريات مونديال 98. كيف كيف بقية البرنامج بالنسبة للمباريات؟ غدوة 9 متاع الليل البرازيل النرويج، نهار الاثنين بعدي ساعة متاع الصباح المكسيك لانجلتير، البرتغال اسبانيا، ثم القنار 3 الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا، الأرجنتين مصر، وسويسرا تواجه كولومبيا. هذه تقريبا جل أو كل المباريات الخاصة بالدورة الثمن النهائية. هذه مونديال إكسبريس، مونديال إكسبريس جيكم يوميا طيلة المونديال العشرة متاع الصباح وكذلك السبعة متاع العشية.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم الصباح حتى للعشره نتاع الليل من 2 للحد. نسلموا عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا ماشيين. نقول لكم بون ويكاند. ديجا اليوم تحذيرات، كل التحذيرات من الشتوت، ولكن غدوة تنجموا تعملوا تبحيرة مزيانة. انتو كان ان شاء الله تعملوا بوان كيف وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ديجا ايبا نسلم على الليكيب لكل، محمد الزعبار في الاخراج، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. قولكم كيما العادة برشا موزيكا والبلاي ليست مختارة سبيسيالمون ليكم انتوما. اي ديريكتومون الموزيكا متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا احمد سعد في كوتي.

كويزا فانك بوسي الشامي زامبرا عمرو جابر هذوما الكل مش تلقاهم بعد شويه معنا في البلاي ليست اي تو سويت باش خليكم مع زوبودو افرو موسيقى هذه لا موسيقى بتاعنا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم لولا مرة أخيرة.

بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. خليكم معنا برانشي, برشا مزود, برشا جتيح, برشا شيخة. خليكم معنا تو سويت, نمشيو مع بعضنا الديسكو مغربي.

0: ديسكو مغرب
1: في ديسكو مغرب بعد شوية بش اسمع لطفي جرمانة في ويلك مني وليد السلحي يا شمحير جرحي سامي لوسيف جوني مار يتوسويت بخليكم محبيب الشنكاوي يا لاني يا نلاني هذه الموزيكا اللي تسمعوها قولكم فاني كوتش وآخر تكون معكم الأخبار وإحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة. ديوان افام عسلمة. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للمترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 26 و2000 التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بداية من الغد الأحد على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: سيس ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان المتكون وجوبا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه للمترشحين. كما أعلنت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحان على شبكة الإنترنت في نفس اليوم، وذلك على الموقع www.cisweb.tn. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في البلاغ عن الاضطرار إلى إقرار نظام التعديل اليومي القاضي بقطع مياه الشرب مؤقتا ولفترات محددة عن كافة مشتركيها في ولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك ابتداء من الغد الأحد من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا. والسونات ترجع هذا القرار إلى اختلال توازن المائي بالجهة ناجم عن تزامن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة مع ذروة الاستهلاك الصيفي، وأيضا في انتظار استكمال التجارب الفنية اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها الفعلي حيز الإنتاج، مؤكدة أن التجارب تجرى حاليا بنسق حثيث وعلى مدار الساعة. وفي سياق متصل الصونات تتقدم باعتذارها الشديد لكافة المشتركين في الولايات الثلاث عن هذا الانقطاع المؤقت والإزعاج الناجم عنه، مؤكدة أن فرقها الفنية مجندة ليلا نهارا لتدخل الميدانية السريع على الشبكات، كما وجهت دعوة عاجلة إلى كافة المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترات التوزيع واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين وتخزين حاجياتهم الأساسية من المياه طيلة هذه الفترة. المرصد الوطني للسلامة المرورية بالوسط الغربي ينظم حملة للسلامة المرورية بالمدخل الشمالي لمدينة القيروان اليوم، اعتمد خلالها تجهيزات حديثة لمراقبة مدى التزام العربات بالمعايير القانونية، وذلك في إطار تعزيز السلامة على الطرقات والحد من التلوث السمعي. وشملت الحملة وفق رئيس الفرع الوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني استعمال جهاز مختص لقياس مستوى الضجيج الصادر عن الدراجات النارية والشاحنات، كما تم استعمال جهاز لفحص مستوى الإنارة الأمامية للعربات بهدف التأكد من مطابقتها لمقتضيات السلامة المرورية، بما يساهم في تحسين ظروف التنقل وتأمين مستعملي الطريق خاصة مع تزايد الحركة المرورية خلال الموسم السياحي.
4: اليوم في مراقبة عناصر السلامة وخاصة الدراجات النارية آلة لقياس الضجيج أول مرة يشوفوها في الميدان، الآلة هذه تخدم بالديسيبل، دونك ثم مقياس ثم معناتها اون فالور معينة يسمح بها القانون، في صورة تجاوز الفالور هذه تصبح مخالفة، وحكينا لها في عديد المناسبات المخالفات المالية خاصة إحداث الضجيج ولا إذا كان سيارة ولا دراجة نارية خرج دخان كثيف، دونك هذه يعاقب عليها القانون. الآلة هذه دونك باش نجربوها ومعانا الفنيين الخطم لوكال الفنيين نقل البري بالقيروان، كيف ما تشوفوا اليوم باش تكون توعية وتحسيس الآلة هذه، ولكن إن شاء الله في الحملات القادمة باش تكون فيها مخالفات وفيها محاضر لأنه أصبحت خاصة دراجات نارية كبيرة تقلق راحة المتساكنين.
3: وفي الشأن الدولي الرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو اليوم الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده بعد إبرام اتفاق إطاري مع الكيان المحتل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم يعارضه حزب الله. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم أن الرئيس الإيراني مسعود بشكيان زار المرشد الأعلى مجتبى خامنائي خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأبلغه بأن الوضع الاقتصادي في البلاد بات حرجا وأن الحصار البحري الأمريكي يشل إيران، مؤكدا أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض المرشد الاتفاق. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
6: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمونديال، الف مبروك للمنتخب المغربي يتأهل للدور الربع النهائي، اول منتخب يتأهل للربع النهائي واول منتخب عربي يوصل. في انتظار مواجهة مصر مع المنتخب الأرجنتيني بتكون المواجهة قبل الختامية في الدور الثمن النهائي. المغرب فاز 3-0 منذ قليل على المنتخب الكندي، أهداف كل من عز الدين الأناحي الشوط الثاني 50 ثم الهدف الثاني لعز الدين الأناحي مرة أخرى 82، وسوفيان رحيمي سجل في 90+8 8 الوقت البديل. دونك 3-0 للمنتخب المغربي على منتخب كندا، نتيجة مهمة جدا للمنتخب المغربي، ولكن المنتخب الكندي كان قدم مباراة ممتازة جدا ميزا بار السكور أمام المنتخب المغربي خاصة في الشوط الأول. نحكيه على إيرفي رونار المدرب الفرنسي الناخب الوطني السابق، أعلن رسميا نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي في ستاتيو كان هبطوا على الانستغرام متاعه، دونك قبل حتى نهاية عقده اللي يدوم شهر مع الجامعة التونسية لكرة القدم يوم 20 جويلية القادم. رونار يتمنى التوفيق للمنتخب التونسي في قادم المواعيد الرسمية ويتوجه بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر انه رونار كان قريب ممكن انه يكون المدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي بعد نهاية تجربة المونديال، ولكن المفاوضات خلت المدرب هذايا ما يوصلش على رأس المنتخب. نطق رسم الجامعة التونسية لكرة القدم معز المستيري أكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء وموعد سحب رزنامة البطولة باش يكون نهاية شهر جويلية الحالي وقبل 3 أسابيع من انطلاق البطولة اللي باش نورمالمون مقررة يومي 22 و23 أوت. ويقول زاد أنه تحديد موعد 22 و23 أوت جاء بعد استشارة المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي. كيف كيف في نفس التصريح يقول انه ثم اجتماع مرتقب للمكتب الجامعي في منتصف شهر جويلية الاسبوع الثاني باش يتناول جمله من النقاط من بينها برمجت مباراه السوبر بعنوان 2021-2022 بين الترجي ونادي الصفاقسي قبل انطلاق الموسم الجديد، ويتم اقتراح موعد كاس سوبر جديد ل 2025-2026 بين الترجي والنادي الافريقي بين شهري اكتوبر ونوفمبر 2026. نجم الرياضي الساحلي كريم العكروت رئيس اللجنة المستقلة لفضاء النساعات في تصريحه اليوم الديوان فهم أكد تقديم ترشحه لرئيس الهيئة السرية للليتوال، والتركيبة باش يكون فيها كل من محمد لديب محمد صالح تريتر جلول بن سوسية ومروان تفيفحة، منتظر انه الهيئة هذه باش تنال موافقة التركيبة هذه باش تنال موافقة الهيئة العليا للدعم في النجم الرياضي الساحلي. صدر صحفية دنماركية تأكد اليوم أن الملعب التونسي اتفق بصفة رسمية مع نادي في بورغ الدنماركي على إتمام صفقة انتقال عياض الرياحي إلى الفريق الدنماركي. الرياحي من المنتظر الأيام القادمة يتحول الدنمارك لإنجاز الفحص الطبي والإمضاء لمدة 4 مواسم. الرياحي منتخب أولمبي 31 مباراة الموسم الماضي وانضم لفريق الأكابر في الملعب التونسي صغير السن منذ سنة 2023. الوحدة الإماراتي يقترب من التعاقد مع لاعب مستقبل سليمان الظهير الأيسر أمان الله مجهد، دونك عرض رسمي في حدود 200,000 دولار لمستقبل سليمان، ومجهد لكن في اتصالات ما وصلتش لمرحلة متقدمة الاتصالات مع النادي الافريقي. حكيت عن النادي الافريقي، إدارة الفريق أعلنت رسميا تجديد عقد لاعب أكابر كرة السلة عمر عبادة لثلاثة مواسم أخرى. دونك كان جاء للإفريقي عمر عبادة بتاريخ 17 أكتوبر 2023 بعقد مدته سنتين، لعب في تونس بقميص كل من نجم الراس الاتحاد المونستيري وعدة تجارب خارج تونس أبرزها مع نادي سان تشامون الفرنسي والاتحاد السعودي والأهلي المصرية. نرجع للمونديال، كما قلنا المنتخب المغربي يتأهل للدور الربع النهائي بعد الفيكتوار على المغرب 3-0 الليلة. مباراة الثمن النهائي الثانية 10 متاع الليل بعد أقل من ساعتين الباراغواي تواجه منتخب فرنسا. لاسباروفي تمسبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
7: الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

وبونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نقولكم مازلنا متواصلين معاكم وبرشا موسيقى كيما العادة. لو رانديفو يكون توت سويت مع الأغاني القديمة الأوكسيدونتال، ونرجع بكم البيل بورد نتاع عام 2001 في أولديز. أولديز في أولديز اليوم نبداو مع المرتبة 49، وين فما أغاني أول ما تسمعها تحس بالهكا نوستالجي قبل ما تركز حتى في الكلمات. ومن بين أجمل أغاني الأرنبي اللي حملت هذا الإحساس نلقاو Missing You للنجم الأمريكي كيز. الموسيقى خرجت عام 2001 ضمن ألبوم Open Letter، في فترة كان فيها كيز يعتبر من أبرز الأصوات الرومانسية في الأرنبي، فضل صوته الدافي والأسلوب متاعه بيان سور. Missing You تحكي على وجع الفراق والحنين لشخص غاب، لكن ذكرياته ما زالت تعيش في كل لحظة. يتصور للإحساس اللي يجي بعد نهاية علاقة، وقت يولي كل مكان وكل تفسير يذكر بالشخص اللي كان حاضر في حياتك. اللي ما يزال غنية هو البساطة متاعها، ما فيش برشا مبالغة ولا كلمات معقدة، فقط مشاعر صادقة توصل بسهولة للأوديتور. وصوت كيز معروف بالإحساس متاعه زاد أعطاها حاجة ديب وخلاها من الأغاني اللي تعيش مع الوقت. موسيقيا ميلانج متاع Missing You بين الأرنبي كلاسيك وسول مع بيانو هادي وإيقاع سوفت يخلي مساحة كبيرة للصوت والكلمات، وهو الأسلوب اللي يميز برشا غاني رومانتيك في بداية الألفية.

هذا كانت فرقة جيجد ايج من أبرز الأسماء في عالم الـR&B ومن أكثر أغانيها اللي بقات خالدة هي برومايس، الغنية اللي صدرت عام 2000 ضمن ألبوم هارت بريك وحققت نجاح كبير لتصبح واحدة من أشهر أغاني الفرقة وأكثرها طلبا في الإذاعات والمناسبات الرومانتيك. برومايس تحكي على رجل يقدم وعد صادق لحبيبته ويأكدلها أنه مستعد أنه يبني معها مستقبل قائم على الحب والوفاء والاحترام. الغنية بعيدة على الوعود الكبيرة الفارغة وتركز على فكرة أن الحب الحقيقي يبان في الالتزام وثقة أكثر من الكلام. اللي يميز الغنية هو التناغم الرائع بين الأصوات متاع جيجد ايج مع توزيع موسيقي سوفت يجمع بين لغنبي وسول وبيانو هادي يخلي الكلمات توصل بحساس كبير. برشا ناس يعتبروا برومايس من أجمل أغاني الحب في بداية الألفية، خاصة أنها أصبحت اختيار متكرر في حفلات الخطوبة والزفاف فضل المساج الصادق متاعها

في المرتبة 47 كي نذكروا فرق الروك اللي صنعت تاريخ الموسيقى أكيد يجي في البال اسم أيرون سميث. في سنة 2001 رجعت الفرقة بقوة مع أغنية جيدد اللي أثبتت نجاحها, أنه نجاحها ما كانش مربوط بجيل واحد كهو. الأغنية صدرت ضمن ألبوم Just Push Play وحققت نجاح كبير على محطات الروك والبوب بفضل اللحن العصري اللي حافظ في نفس الوقت على هوية أيرون سميث المعروفة بينصور. عنوان جيدد اللي يعني شخص ولا فقد الحماس أو الإحساس بعد كثرة التجارب. الغنية تحكي على شابة تعيش وسط الشهرة والمظاهر لكنها من الداخل تحس بالفراغ والوحدة, ومن خلال الكلمات يواجه ستيفن تايلر رسالة تقول أنه النجاح أو الحياة السريعة ما تعنيش بالضرورة السعادة. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين الروك الكلاسيك واللي توش بوب مودرن مع دي جيتار قويين وأداء في برشا انرجي من ستيفن تايلر اللي كان في واحدة من أفضل مراحل حياته, أو لا في أفضل مراحل حياته الفنية بيان سور. الكليب زاد لفت الأنظار خاصة مشاركة ابنة ليف تايلر ستيف تايلر في ظهور قصير, وهو مزيد من اهتمام الجمهور بالغنية. جيدد غنية ذكرنا أنه الإنسان ينجم يملك كل شيء لكن إذا خسر الشغف متاعه بالحياة يبقى يحس أنه أهم حاجة ناقصة.

من بعد وفي بداية الألفينات كانت فرقة Sugar Ray معروفة بالأغاني الخفيفة والمناسبة للصيف، ومن أبرز عملها كانت When It's Over، الغنية اللي صدرت عام 2001 ضمن ألبوم Sugar Ray، وجات بعد سلسلة من النجاحات اللي خلت الفرقة من أشهر أسماء البوب روك في الفترة هذيك. رغم اللحن الهادي والإيقاع الفانكي، كلمات الغنية تتناول نهاية علاقة عاطفية. المغني يحكي على اللحظة يدرك فيها إنه الحب انتهى، لكن الذكريات ما زالت حاضرة ويحاول يتقبل الواقع ويواصل حياته. الغنية تتعامل مع الفراق بنضج بعيد على الغضب ولا الدراما، وهذا اللي خلاها قريبة برشا من المستمعين. صوت مارك ماغريث مع الجيتار السوفت واللحن اللي موجود أعطى الغنية طابع دافي برشا، وهذا الأسلوب اللي ميز Sugar Ray وخلاها من أكثر الفرق حضورا على الراديو في نهاية التسعينات وبداية الألفينات. ورغم أن الغنية تحكي على نهاية قصة حب، إلى أنها تحمل رسالة متاع أمل. كل نهاية صعبة، لكن مع الوقت الإنسان يقدر يتجاوزها ويبدأ صفحة جديدة.

في المرتبة 45 والأخيرة بالنسبة لليلة في صيف 2001 خرجت واحدة من أكثر أغاني الأغنبي والليبوب حضورا في السهرات والليكلوب. نحكيه على فيستا للنجم إركيلي بمشاركة جيزي والثنائي بو أنغوتي. الغنية صدرت ضمن نسخة المعادة إصدارها من ألبوم tp2.com وكانت الريميكس هو اللي حقق النجاح الأكبر حتى أنه تفوق في الشهر على النسخة الأصلية وأصبح من أبرز أغاني عام 2001. عنوان فيستا يعني حفلة, وهذا بالضبط الجو اللي تنقله الغنية. كلمتها تدعو للسماع للاستمتاع, سمحوني بالموسيقى دانس والاحتفال بالحياة بإيقاع لاتام ميلانجي بالأغنبي والليبوب. هو ميلانج كان جديد ومحبوب في الفترة هذيك. النجاح الكبير للغنية يرجع أيضا إلى مشاركة جيزي اللي أضاف الأسلوب متاعه المعروف بالكاريزما, وين حافظ زادة إركيلي على الأداء الغنائي اللي ميز عمله في المرحلة هذيك. موسيقيا الغنية تعتمد على إيقاعات دانسانت وتوش لاتام واضحة بيانسوغ, وهو ما خلاها من أكثر الأغاني طلبا في الحفلات والإذاعات خلال صيف 2001, وما زال حتى لليوم مرتبطة بأجواء الألفينات.

في ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة اللي اخترتني نرجع بيكم مع فاضل شاكر الحب كله يوم بلوز زادة بشنسمو حلف الأمر زادة كيف كيف فاضل شاكر. أنا أقول لكم بوني كود كيما العادة الكويس تيم تاعكم متى سيو زيدوا في الحس شوية خير تكون معكم الأخبار وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: suivez le rythme au Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
2: Toujours numéro 1 sur les hits.
1: Diwan FM.
3: Diwan FM. Flash News.
4: موجز التاسعة ليلا ديوان أفام عسلمة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد خلال إشرافه على حفل اختتام السنة الجامعية 25 و2026 بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد أن الوزارة حريصة باستمرار على جعل الأكاديمية العسكرية منبرا للعلم من خلال المراجعة المستمرة لمنهج التكوين والعمل على توسيع منظومة الرقمنة لتشمل كل الهياكل والمصالح بالأكاديمية. ووزير الدفاع الوطني ينوه بالمناسبة بالتعاون القائم بين الأكاديمية العسكرية والمؤسسات التكوينية الوطنية والأجنبية داعيا القائمين عليها إلى مواصلة دعم هذه الشراكات خاصة مع مراكز البحوث الرائدة في مجال الدراسات والاستثمار في البحث العلمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطور التكنولوجيا المطلوب والسعي لامتلاك منظومات عسكرية تونسية بنفس المستوى العالمي وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة. افتتاح ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. ورئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال الدريدي تفيد بأن هذا المشروع الذي يغطي 4 بلديات تونسية وهي القيروان وسوسة والمهدية ومساكن يهدف إلى إعادة تهيئة الفضاءات العامة لتصبح أكثر أمانا وإدماجا لفئات المجتمع وخاصة النساء والأطفال والمسنين وذوي الهمم. والدريدي تؤكد أنه سيتم تزويد الفضاء بكاميرات مراقبة متطورة تدخل حيز التشغيل خلال الأيام القليلة القادمة مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع التنموي بكافة المدن الأربعة المشاركة بلغت 3 ملايين دولار شملت الدراسات والتهيئة الميدانية. حملة رقابية مشتركة انتظمت اليوم على الشريط الساحلي الرملي بشاطئ مامي من معتمدية راس جبل بولاية بنزرت تسفر عن حجز وإزالة أكثر من 25 واقية شمسية ومساقف خشبية تعمد أصحابها تركيزها دون انضباط للترتيب والتدابير القانونية وفق ما ورد في بلاغ لولاية بنزرت. ومعتمد راس جبل مهدي بن رحيم يبين أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير 9 محاضر عدلية ضد مجموعة من المتصبين مؤقتا بالمكان وذلك من أجل تجاوز المساحة ومحتوى ترخيص ومن أجل إشغال أجزاء من الملك العمومي البحري مع التنبيه عليهم بعدم العود. وفي شأن دولي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يستقبل اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة الذي يزور الدوحة. وخلال اللقاء جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية كما أكد دعم الدوحة الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة به وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا. القناة 12 العبرية تفيد اليوم بأن إجمالي عدد المصابين من جيش الاحتلال جسديا ونفسيا منذ أكتوبر 23 و2000 إلى اليوم بلغ 90,000 من بينهم 26,000 تلقوا علاجا نفسيا في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج للجنود المصابين. وكالة بلومبرغ تنقل عن السفير الإيراني لدى بكين قوله إن الصين والدول الصديقة الأخرى ستحظى بمعاملة خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمات المفروضة على السفن التي تستخدم مضيق هرمز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.

0: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. مازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ديريكتومون يكون لو رانديفو تو سويت في زون في اي بي.
1: زون في اي بي.
0: اليوم نحكيو على فرقة مصرية لعبت دور كبير في البوب الرومانتيك في العالم العربي. نحكيو على واما بيان ايفيدامون. واما هي فرقة مصرية تأسست في أواخر التسعينات وبداية الألفينات وتتكون من أربع فنانين هما محمد نور، أحمد فهمي، نادر حمدي وأحمد الشامي. كل واحد فيهم عنده خلفية موسيقية مختلفة، أما اللي يجمعهم هو حب الموسيقى والرغبة في تقديم ستيل جديد في السوق المصري. بدايتهم كانت مع فكرة أنهم يعملوا فرقة شبابية تعكس روح الجيل الجديد بعيد على الشكل التقليدي للغناء العربية. الاسم متاع واما هو اختصار أو تجميع لحرف أسماء الممبرز، وهو بسيط وسهل ويتماشى مع فكرة الفرقة. الانطلاقة الحقيقية جاء في بداية الألفينات مع أول ألبوماتهم، وين بدأوا يفرضوا في روحهم في الساحة أغاني شبابية خفيفة ورومانسية. ومن أشهر أعمالهم في الفترة هذه كان نلقاو أغنية يا ليل ونجمة معدية اللي عرفت نجاح كبير على الغاديو والقنوات الموسيقية. مع الوقت الفرقة وصلت تقديم أعمال ناجحة كيما دا كلام، مش باقي على حاجة، وكان يا مكان اللي رسخوا حضورهم كواحد من أهم فرق البوب في مصر والعالم العربي. كل ممبر في واما كان عنده مسار فني خاص حتى داخل الفرقة. نحكيه على محمد نور اللي وصل كمغني سينجول وعنده برشا غاني ناجحة. أحمد فهمي دخل أكثر في التمثيل ولا وجه معروف في الدراما والسينما المصرية. نادر حمدي ولا موزع موسيقي مهم واشتغل مع كبار الفنانين العرب. واحمد الشامي كذلك شارك في التمثيل والموسيقى. ستيل متاع واما يتميز بالبوب الرومانتيك السهل اللي خاطب الشباب مباشره مع الحان بسيطه وكلمات قريبه من الحياه اليوميه. هذا اللي خلاهم محبوبين خاصه في فتره ما قبل انتشار السوشيال ميديا، وقت الراديو والقنوات الموسيقيه كانوا المصدر الرئيسي للموسيقى. رغم فترات الغياب والتفكك الجزئي بسبب مشاريع الاعضاء السينجل، الفرقه رجعت في اكثر من مناسبه وقدمت أعمال جيدة وحفلات ناجحة، وديما الجمهور بتاعهم عنده حنين لزمان الأغاني الأولى.
1: زون VIP.

0: आप दिन मुझे DNFM
1: DNFM Flash News
2: موجز العاشر ليلا ديوان فام عسلمة. رئيس فرع المرصد الوطني لسلامة المرورية بالوسط الغربية العميد هيثم الشعباني يكشف عن مؤشرات مقلقة حول حوادث المرور في تونس، مؤكدا أن 50% من حوادث المرور تكون الدراجات النارية طرفا رئيسيا فيها. وشعبان يؤكد أن 4 من بين كل 10 وفيات ناجمة عن حوادث المرور هم من مستعملي الدراجات النارية، داعيان إلى الالتزام الإجباري بارتداء الخوذة بالنسبة إلى مستعملي الدراجات النارية واحترام سرعة القانونية وارتداء حزام الأمان بالنسبة للعربات.
3: 50% من حوادث المرور في تونس طرفها دراجة نارية، على كل 10 وفيات في تونس تم 4 ركاب دراجة نارية، كذلك نصف قتل حوادث المرور في تونس هما أيام السبت والأحد والاثنين، نصف القتل حوادث المرور بين 4 مساء ومنتصف الليل الحصة الليلية، وكذلك اللي تقريبا 40% من الضحايا هم حوادث المرور في تونس القتلهم شباب في عمر بين 19 إلى 39 سنة. دونك الأرقام هذه تبين اللي نحاولوا الوقاية من حوادث الطرقات تكون عند أهداف معينة وموجهة حسب الأهداف، السرعة، حزام الأمان، مراقبة عناصر السلامة بالعربة، هذو هم الحلول الوحيدة والأولية باش نحاولوا نقصوا من فواجع الطريق.
2: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بن عروس وإقليم زغوان تعلن أنه على أثر عطب فجئي طرأ بمحطة الضخ بالمحمدية مساء اليوم السبت سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير المشرقة من ولاية زغوان. وشركة توضح في بلاغ أنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من منتصف نهار الغد الأحد، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع وفق نص البلاغ. اجتماع الهيئة الإدارية بمقر الاتحاد الجهوي لشغل بيكبيل اليوم يأتي تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية التي أقرت عقد هيئات إدارية جهوية في مختلف المناطق للتشاور مع القواعد في إطار الاستعداد للإضراب العام الذي أقره المجلس الوطني للاتحاد في ظل انسداد الحوار مع السلطة وتجميد الانخراطات وعدم تشريك المنظمة الشغيلة في المفاوضات الاجتماعية، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل وجيه الزيدي في تصريح لديوان فام.
4: اليوم الهيئة الإدارية في جهة تقبلي هي في إطار الهيئة الإدارية الوطنية الذي أقرت معناها هيئات إدارية جهوية، الإطار نتاعها كونه وقع العمل النقابي في علاقة بالسلطة، وكذلك وقع العمل النقابي داخل المنظمة، وكذلك وضعية الانخراطات. اليوم انتم تعرفوا تم إلغاء الانخراطات، وكذلك معناها إلغاء التفاوض والحوار مع السلطة، كذلك غلق التفاوض والحوار الاجتماعي. اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل قررتها هي كنا الوطنية كان اليوم يلزمنا حضروا رواحنا، خاطر انتم تعرفوا المؤتمر الوطني أقر مبدأ الإضراب العام وأوكل للمكتب التنفيذي والهيئة الإدارية تاريخ التنفيذ. قلنا في هي كنا كانوا جميع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني يهبطوا لجيئات يحكيوا مع القواعد ويحكيوا مع الهيكل النقابية والإعداد لخطوات نظرية قادمة.
2: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة في غزة تعلن اليوم وصول 16 شهيدا و16 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2954 قتيلا على الأقل، فيما تخطى عدد المصابين 16,000 وفق الأرقام الرسمية التي نشرت اليوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.

0: les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور، مرحبا بكم في اخر مواعيدنا الرياضيه فلاش سبور. الناخب الوطني السابق ايرفي رونار اعلن اليوم نهايه تجربته مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم في استديو على انستغرام قبل نهايه عقده اللي كان مدته شهر يتواصل حتى منتصف جويلية الحالي. رونار انشر رساله عبر الانستغرام نتاعو الخاص وتقدم فيه بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم، متمنى التوفيق للمنتخب الوطني التونسي. نذكر أن المفاوضات كانت جارية مع إير فيرونار على أساس أنه من هنا الغدوة كانت توضح أكثر الأمور في آخر 48 ساعة، ولكن يبدو أنه رونار خير عدم تدريب المنتخب. نطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم معز المستيري في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أكد أنه موعد سحب رزنامة البطولة باش يكون نهاية شهر جويلية الحالي. البطولة تنطلق يومي 22-23 أوت القادم. كيف ثم اجتماع للمكتب الجامعي باش يكون الأسبوع الثاني في شهر جويلية الأسبوع القادم في جملة من النقاط من بينها كأس سوبر بعنوان سنة 21-22 موسم 21-22 يجمع بين الترجي والنادي الصفاقسي، من المفترض باش يكون قبل انطلاق الموسم القادم. وكيف سوبر آخر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي من المفترض باش يتم بين شهري أكتوبر ونوفمبر حسب ما مبرمج بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. كما قلنا تحديد انطلاق الموسم باش يكون يوم 22 و23 أوت القادم، والتعيين هذا جاء بعد استشارة المدير الفني الجديد، ونحكيه بالطبيعة بعد الاستشارة المدير الفني الجديد اللي هو على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، نحكيه على رضا الجتية. رئيس نادي حان الأنف موجب حر استقال من رئاسة الهمهامة حسب ما كدهن عضو الهيئة المديرة اسكندر البركيتي. يقول انه الاستقالة تجي بعد استقالة امين المال، وهذا اللي خلي عدد اعضاء الهيئة المديرة يقتصر على 3 اشخاص فقط، وهذا يستوجب اتخاذ اجراءات لتسيير شؤون النادي في المرحلة القادمة. اجتماع باش يعقد نهار الاثنين للنظر في الوضعية الحالية تمهيدا لتشكيل هيئة تسييرية تتولى ادارة الفريق في الفترة القادمة. كريم العكروت يتقدم لرئاسة الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. في تصريحه الديوان فام يقول انه قدم لرئاسة الهيئة التسييرية وينتظر موافقة الهيئة العليا للدعم بالنسبة للليتوال. تركيبة الهيئة التسييرية فيها كل من محمد لديب، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، ومروان فيفحة. مصادر صحفية دنماركية تأكد أن الملعب التونسي اتفق بصفة رسمية مع نادي فيبورغ الدنماركي على إتمام صفقة انتقال عياض الرياحي إلى الفريق الدنماركي، ومن المنتظر أنه يتحول الأيام القليلة القادمة لاجتياز الفحوصات الطبية والأمضاء لمدة 4 مواسم. عمر عبادة في الباسكيت يواصل مع النادي الإفريقي 3 مواسم قادمة. عمر عبادة دونك لعب 2 مواسم مع النادي الإفريقي، كان صحح مرة أولى في 17 أكتوبر 2023، وسبق ولعب في تونس مع النجم الراسي الاتحاد المونستيري، وتجارب أخرى خارج تونس أبرزها مع نادي سان تشامون الفرنسي، الاتحاد السعودي، والأهلي المصرية. نختم بكأس العالم. المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدورة الربع النهائي في المونديال بعد الفيكتوار اليوم على المنتخب الكندي 3-0. حاليا الثمن النهائي الثاني باراغواي فرنسا 3 دقائق لعب، والنتيجة مازالت 0-0. سبورو فيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام .net.
4: ديوان فام
5: تبع الموسيقى.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي لشغل وجيه الزيدي يؤكد رفض وزارة المالية تسلم وثيقة عدها الاتحاد تتضمن مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، رغم أن الوزارة كانت قد طلبت رسميا تقديم تصوراته وفق قوله. والزيدي يضيف أن السلطة ترفض الحوار الاجتماعي ولا تعترف بالأجسام الوسيطة، مشددا على أن هذا التمشي هو ما دفع هياكل الاتحاد إلى التمسك بالخيار النضالي والانطلاق في الأعداد الفعلي للإضراب العام الذي أقره المجلس الوطني ومؤتمر المنظمة الشغيلة.
3: الاتحاد العام التونسي شغل تم إرسال وثيقة من وزارة المالية بانها للتصاور الاتحاد العام التونسي بمقترحات في إعداد مشروع قانون ميزانية 27، ولكن وقت قسم الدراسات عد تصور المنظمة أرسلنا وثيقة معناها اللي رينا فيها تصور الاتحاد، تم رفض تسلمها من مكتب الضبط. اليوم صراحة السلطة رفض الحوار والسلطة لا تعترف بالأجسام الوسيطة، هذا اللي خلى الاتحاد العام التونسي للشغل في مبدأ معناها اللي أقرته الهيكل الوطنية كونه معناها نمشيه في النضالية، وكذلك معناها الإعداد للإضراب العام اللي أقره المجلس الوطني وأقره المؤتمر واللي أوكل معناها تاريخه للهيئة الإدارية الوطنية.
2: النيابة العمومية ببنزر تأذن لوحدات الأمن بمركز الأمن بمنزل جميل بالاحتفاظ بشخصين من أفراد عائلة جزار عثر على جثته اليوم ملقاة داخل بئر بالقرب من مقر إقامته، وذلك للاشتباه في تورطهما في جريمة قتل. ومصدر أمني يؤكد أن الضحية البالغ من العمر 57 عاما كان قد فقد الاتصال به منذ يوم السبت الماضي قبل أن يتم العثور على جثته ظهر اليوم، مضيفا أن الأبحاث ما زالت متواصلة مع المشتبه بهما إلى جانب كل من قد تكشف عنه التحقيقات. الأيام الطبية الصيفية بجريد في دورتها الأولى تهدف بالأساس إلى تذكير الأطباء بالجهة بآخر المستجدات والأبحاث العلمية وما توصل إليه الطب الحديث في مجال التعامل مع الحالات الطارئة، خاصة في ظل التحديات والوعكات الصحية المرتبطة بالخصائص المناخية لولاية تزر، وفي مقدمتها حالات ضربة الشمس ولدغات العقارب والأفاعي المنتشرة بكثرة في الجهة، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في حالات التسمم بالأدوية خلال الفترة الأخيرة لا سيما في صفوف الأطفال والمراهقين، وفق ما أفادت به رئيس لجنة المنظمة للأيام الطبية هدى مطر في تصريح لديوان فام.
4: ضمن الأيام الصيفية هذه حبينا نذكر الأطباء بالجهة آخر البحوث العلمية وما جاء في الطب باش نجموا نتكفلوا في أحسن الظروف بالمرضى اللي يواجهوا ضربة الشمس، المرضى في لدغات بالعقرب ولدغات الأفاعي، المرضى اللي يواجهوا تسمم بالأدوية، المرضى اللي يعملوا شيح خاصة كبار السن، كيف كل ما هو تعكر حالة بالنسبة لمرضى السكري خاصة مع حرارة الشمس في توزر. بالنسبة للجهة توزر عندنا برشا لدغات بالعقرب والأفاعي موجودة بكثرة، كيف ضربة الشمس مدة الأخرانية حتى بخلاف الصيف عنا برشا التسمم بالأدوية خاصة عند صغار السن وليزادوليسون موجود بكثرة كبيرة، تعكرات بالنسبة للأمراض السكر هذه كموجودة على طيلة العام، أما احنا حبينا نركز عليها خاصة ما حكيت الشيح عند كبار السن باش نشجعوا الناس ونعطوهم نصائح باش يشربوا الماء باش ينقصوا من الإكسبوزيسيون للشمس.
2: وفي الشأن الدولي قوات الاحتلال تقتحم اليوم عددا من المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مداهمات واعتقالات وسرقة أغنام بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدة مناطق. صحيفة هارتس العبرية تكشف أن وزير الأمن القومي إتمار بنكفير ألغى رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، وذلك في ظل مخاوف من تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوقية إلى جانب مطالبات متزايدة باعتقاله والتحقيق معه. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

0: food.com ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل. ديوان افهم عسلمة. وزارة التربية تعلن عن فتح خدمة التسجيل بالإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من اليوم الأحد على الساعة 10 صباحا. والوزارة توضح في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. كما أعلنت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحان على شبكة الانترنت في نفس اليوم، وذلك عبر الموقع www.csweb.tn. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن تمديد فترة تعمير الاختيارات الخاصة بدورة المتفوقين للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000، ليصبح يوم الاثنين القادم 6 جويلية في تمام الساعة منتصف النهار، بعد أن كان مقررا انتهاؤه اليوم الأحد. والوزارة توضح في بلاغ أن موعد الإعلان عن نتائج هذه الدورة سيبقى في تاريخه المحدد سابقا، وذلك يوم الأربعاء 8 جويلية 26 و2000. القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي يؤكد أنه تم عقد لقاءات مع الجانب الفرنسي وخاصة السلطة الأمنية في ظل وجود بعض الإشكاليات ذات البعد الأمني، باعتبار أن غالبية الجالية التونسية المقيمة في أوروبا تمر عبر مرسيليا أثناء العودة، مشيرا إلى أن هذا التعاون ساهم أيضا في تحسين ظروف الاستقبال في ميناء مرسيليا. والقنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا يلاحظ أن أسعار التذاكر تبقى الشاغل الأساسي، موضحا أن هذه المسألة تتجاوز القنصلية ووزارة الشؤون الخارجية، إلا أن البعثة القنصلية قامت بواجبها في الخصوص وتمت إحالتها على الجهات المختصة في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق تأكيده. الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي ستشهد عودة عدد من الأسماء العربية والعالمية إلى المسرح الروماني، من بينها الفنانة السورية مياد الحناوي والفنان الجزائري شاب خالد والفنانة اللبنانية ماجد الرومي، إلى جانب أول مشاركة للفنان سامي يوسف على ركح قرطاج، حسب ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مصدر رسمي وصف بالمطلع. والمصدر ذاته يؤكد أن الفنان التونسي صبر الرباعي سيؤمن حفل افتتاح هذه الدورة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي. وفي الشأن الدولي، وزير العدل اللبناني عادل نصار يقول أن الاتفاق الإطاري مع الاحتلال ينص على انسحاب كامل، مبينا أن حكومته لن تقبل في أي لحظة وبأي شكل من الأشكال بخسارة شبر واحد من أرضها. السلطات في فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوجة الذي ضرب البلاد في 24 جوان الماضي إلى 2954 قتيلا. وذكرت وسائل الإعلام الفنزويلية أن عدد المصابين بلغ 16592 شخصا، وأن نحو 16000 باتوا متشردين بلا مأوى، مشيرة في بيان إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 6462 شخصا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
2: على ديوان FM تفرشك مع الموسيقى.